0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الرعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

0: خيرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

معصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك.

0: عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله تعالى من العين، فإن العين حق. عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الشكر الحمد لله. عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل عباد الله تعالى يوم القيامة الحمادون. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. عن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: اقرأه في كل شهر. قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: اقرأه في 25، اقرأه في 20، اقرأه في 15، اقرأه في 7، لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي القمر والرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي القمر والرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك ثلاثون. عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة.

0: وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. حديث يروى، اثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. انتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 132 بعد المئة.
1: الحديث 1428. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله، يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوهم امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حمنا حياة FM. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.
3: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا بنعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد 100 نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه، ابنك تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يعني ابنك ما بتحتاج أن تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الDNA، لا، من أول ثانية، هذا ابني. إذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من أول وهلة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقة، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية،
3: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يأتي الشيطان لابن آدم فيوسوس له أن يكفر، فإذا رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، فإذا رآه على توحيد وسوس له أن يبتدع، فإذا رآه على سنة وسوس له أن يقترف كبيرة، فإذا رآه على طاعة وسوس له أن يقترف صغيرة، فإذا رآه على ورع وسوس له شيئين: الأول التحريش بين المؤمنين، وهذه ورقة رابحة بيد الشيطان، حينما ييأس أن يصرفك إلى كفر أو إلى شرك أو إلى بدعة أو إلى كبيرة أو إلى صغيرة، يوسوس لك بالتحريش بين المؤمنين، وهذه ورقة رابحة بيد الشيطان. فإن لم يفلح بقي بيده ورقة أخيرة: المباحات، أن تستغرق بالمباحات، أن تمضي الوقت كله في المباحات التي لا تتصل بآخرتك. لذلك يأتي ذكر الموت ليقطع عن الشيطان هذه الوسوسة. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة الكرام، من صعبت عليه نفسه فعليه بذكر الموت، لأنه ما ذكر في كثير إلا قلله، وما ذكر في قليل إلا كثر. أيها الإخوة الكرام، ذكر الموت حقيقة، ما من حقيقة صارخة آتية لا ريب فيها كالموت. فأنت إن ذكرت الموت أنت إنسان واقعي، أنت إن ذكرت الموت أنت مع الحقيقة، أنت إن ذكرت الموت مع الواقع. ما من قادم يزلزل كيان الإنسان كالموت، لأن الذي يجمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. بل إن كل ممتلكات الإنسان ومكانة الإنسان وكل شأن الإنسان في الأرض متعلق بقطر شريانه التاجي، بل متعلق بسيولة دمه، بل متعلق بنمو خلاياه. والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيها الإخوة الكرام، ذكر الموت ليس من باب التشاؤم، لكن من باب أن تعرف المصير وأن تتكيف معه. ففي أدق تعريف للذكاء إنه التكيف، أنت حينما تتفكر بما أنت قادم عليه وتتلائم مع هذه الحقيقة التي لا ريب فيها، عندئذ لا تندم عند الموت. وما رأيت من تعريف للعقل كهذا التعريف. العاقل لا يندم. إن آمنت أنك سوف تغادر الدنيا وأنك سوف تسأل عن كل صغيرة وكبيرة، عندئذ تتكيف مع هذه الحقيقة، والذكاء هو التكيف. عندئذ

أحسن عمله، قدم ذكر الموت لأنه أكثر أهمية، بمعنى أنك حينما تولد أمامك خيارات لا تعد ولا تحصى، أما حينما يأتي الموت أمامك خياران لا ثالث لهما، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. ورد في بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أيها الناس، إن الأيام تطوى، وإن الأعمار تفنى، وإن الأبدان تبلى، وإن الليل والنهار يتراقضان كتراقض البريد، يقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد، وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. أيها الإخوة الكرام، أدق فكرة في الموت أنك زمن، أنك بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، أن رأس مالك هو الزمن، أن أثمن شيء تملكه هو الزمن، أن الزمن وعاء عملك، وأن هذا الزمن يمكن أن ينفق استهلاكاً كشأن الناس جميعاً، يأكل ويشرب وينام ويستريح ويستجم إلى أن يفاجأ بالموت وهو صفر اليدين، أو ينفق الزمن استثماراً بأن تعمل في الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الزمن. وهذا فحوى قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو في خسارة محققة لأن مضي الزمن يستهلكه، لكنه بإمكانه أن يتلافى هذه الخسارة حينما يستثمر هذا الوقت، فيؤمن، يزداد علما بالله، ويزداد طاعة له، ويدعو إلى الله عز وجل، ويصبر على كل ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن الأيام تطوى، والأعمار تفنى، والأبدان تبلى، وإن الليل والنهار يتراقضان كتراقض البريد، يقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد، وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أكيسكم، يعني أعقلكم، أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم، أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكن القبور، والتأهب ليوم النشور. للإمام علي كرم الله وجهه كلمة رائعة في الموت: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، بادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم. أيها الإخوة الكرام، لا مهرب من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وفي الآية تصوير رائع، الإنسان يهرب من الموت وكأن الموت وراءه، ثم يفاجأ أنه أمامه. فقد يصاب الإنسان بمرض ويغلب على يقينه أنه ميت بهذا المرض، فيأخذ كل الاحتياطات ويتبع كل التعليمات، ثم يفاجأ أن الموت جاءه من باب آخر لم يكن يحسب له حسابا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن الناس يموتون كما ينامون، ويبعثون كما يستيقظون. أيها الإخوة، ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشد منه، وليس بعد الموت شيء إلا والموت أيسر منه. كلام دقيق. ليس قبل الموت شيء إلا الموت أشد منه، وليس بعد الموت شيء إلا الموت أيسر منه. هذا للغافل عن الله عز وجل، هذا للشارد، هذا الذي يعيش يومه، هذا الذي لا تحكمه النصوص. أيها الإخوة، ذكرت مرة أن الإنسان العاقل

يحكمه البيان، بينما الإنسان الجاهل يحكمه الواقع. وضربت على هذا مثلا أنك إذا أردت السفر إلى حمص مثلا في أيام الشتاء القارسة، ورأيت لوحة في ظاهر دمشق كتب عليها الطريق مغلقة إلى حمص بسبب تراكم الثلوج في النبك، ماذا يفعل أي إنسان عاقل أراد الذهاب إلى حمص وقد رأى هذه اللافتة في ظاهر دمشق؟ يرجع من توه. بينما الدابة إذا سارت أين تقف؟ تقف عند الثلج. الدابة يحكمها الواقع فقط، بينما العاقل يحكمه النص. وفرق كبير بين الذي يحكمه البيان وبين الذي يحكمه الواقع. المدخن الذي أصيب بالسرطان يمتنع عنه قطعاً عند إصابته بالسرطان، ولكن العاقل من إذا قرأ عن التدخين بحثاً طبياً وفقهياً ابتعد عنه وهو في تمام صحته. يقول بعض الصلحاء: أيها الإنسان، إن بقاءك إلى فناء وإن فناءك إلى بقاء، فخذ من فنائك الذي لا يبقى إلى بقائك الذي لا يفنى. وأي عيش يطيب وليس للموت طبيب؟ الموت ليس له دواء. الموت بالتعريف الدقيق بوابة الخروج، لا بد لكل واحد منا من بوابة خروج. قد يبدأ مرض الموت من أحد أعضاء الجسم ويتفاقم، ومرض الموت لا شفاء له لأنه بوابة الخروج. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض ما ذكر عن الموت: أقلل من الدنيا تعش حرا، وأقلل من الذنوب يهن عليك الموت، وانظر إلى حيث تضع ولدك فإن العرق دساس. الشاهد في هذا الكلام الطيب: أقلل من الذنوب يهن عليك الموت. أما هذا الذي حمل من الذنوب ما لا يطيق، كيف سيواجه الواحد الديان؟ فما أصبرهم على النار. اعمل للجنة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. أيها الإخوة الكرام، من آثر الآخرة على الدنيا ربحهما معا، ومن آثر الدنيا على الآخرة خسرهما معا. شيء آخر أيها الإخوة، قال بعض الشعراء: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. من قال دون أن ينتبه: غدا أفعل كذا، غدا أسدد هذه الفاتورة، غدا أزور أختي، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. فلا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاصب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر قال لأبي ذر: عظني، فقال: ارض بالقوت وخف من الفوت، واجعل صومك الدنيا وفطرك الموت. يعني هذه الدنيا محدودة وفانية، أطع أمر الله فيها، لكنه بعد الموت ليس هناك تكليف، هناك جنة عرضها السماوات والأرض، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من يقين نحن فيه. يعني الإنسان متيقن أنه سيعيش، وأنه إذا رأى الناس يموتون تباعا كأنه هو في منجاة من هذا المصير. وقال بعضهم:
نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلك. الناس جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم يشعرون شعوراً واحداً وينطقون بكلمات موحدة، إنهم يدركون الحقيقة الصارخة عندما يقتربون من الموت. مصداق ذلك أن الله ذكر في قرآنه الكريم أن فرعون وهو أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إخواننا الكرام، خيارك مع الموت خيار وقت فقط، فإما أن نؤمن قبل فوات الأوان وننتفع من هذا الإيمان، أو أنه لا بد من أن نؤمن بعد فوات الأوان ولا ننتفع بهذا الإيمان. فهذا الموت مصير كل حي، لا يعرف صغيرا ولا كبيرا ولا شابا ولا شيخا ولا غنيا ولا فقيرا ولا حاكما ولا محكوما ولا قويا ولا ضعيفا. قد يأتي بغتة وقد يبقى الإنسان على فراش المرض 30 عاما. أيها الإخوة الكرام، أكسروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الموت مصير كل حي. وأن الكرام، فرق كبير بين أن يكون الموت فكرة وبين أن يكون الموت حقيقة. الحقيقة أن الإنسان لا يشعر بحقيقة الموت إلا حينما يأتيه خطر شديد، إن على صحته أو على أشياء أخرى. أما حينما يرى الأمر يطول والموت ليس قريبا يبقى الموت فكرة. لكن هل يعني التفكر بالموت هو التشاؤم؟ لا والله، ولكن التفكر بالموت يجعلك على الطريق المستقيم، والتفكر بالموت يجعلك تحث الخطى إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: أم القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم.

0: عذابه.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه جميعا، واجزهم اللهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا

وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم.

هذا فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. السماء ينزل منها الماء كالقرب، والأرض ينبع منها الماء، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ولكن بعد أن انتهت مهمة السفينة وغرق أصحاب الضلال، قيل يا أرض ابلعي ماءك، أي ابلعي الماء ولا تتفجري، وأنت يا سماء أقلعي عن المطر. وغيض الماء ذهب، وقضي الأمر بإهلاك الظالمين الكافرين الذين أزعجوا وأتعبوا نبيهم نوحا صلى الله عليه وسلم، وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا لهؤلاء، بعدا هلاكا. ثم يأتي فصل جديد في هذه القصة، ونادى نوح ربه. الله تبارك وتعالى قال لنوح احمل في السفينة أهلك إلا من سبق عليه القول، ولكن غرق ابنه. يقول نوح عليه السلام ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي، قلت لي احمل أهلك في السفينة وابني من أهلي، وإن وعدك الحق لا يخلف أبدا، وأنت أحكم الحاكمين سبحانه. يقول سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك. يا أخوة، يثير كثير من الناس حول هذه القضية أمورا لا تصح، فيقولون يعني إن نوحا عليه السلام كان هذا الابن الذي قال له اركب معنا ليس ابنا له، يا بني اركب معنا. وهنا أبين للإخوة هكذا نقرأ الآية، اركب معنا ولا نقول اركب معنا، لأن الباء لا بد أن تدغم بالميم فيقال اركب معنا. يقولون ابن هذا الولد ليس من نوح، يعني أمه خانت زوجها وحملت من غيره، وهذا كلام لا يجوز يا إخوة، هذا كلام والعياذ بالله منكر، لأن أزواج الأنبياء لا يمكن أبدا أن يكون منهن هذا، خيانة للزوجية يستحيل، ولذلك لا يقبلها الأنبياء، الله لا يقبلها لهم. ولذلك الله تبارك وتعالى انظروا إلى دقة القرآن الكريم ودقة أسلوبه، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لم يقل يا نوح إنه ليس ابنك. لو كان الأمر كما يقول هؤلاء مع كل أسف وكثير منهم من المفسرين، لو كان الأمر كذلك لقال الله له يا نوح ليس ابنك، لكن الله لم ينفي البنوة، لم يقل له إن هذا الولد ليس ابنك يا نوح، لا لا لا أبدا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني هذا الولد صحيح هو ابنك من حيث النسب، لكن له ليس من أهلك، لأن أهلك هم المؤمنون، أهلك هم الذين صدقوك وهم الذين لم يكفروا. هذا الصبي، هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي قلت له اركب معنا هو ابنك صحيح فعلا ابنك، لكنه ليس من أهلك. فرق بين أن يكون ابنك وأن يكون من أهلك، هو ابنك نسبا لكن أهلك هم الذين آمنوا بك. لماذا إنه ليس من أهلك؟ إنه عمل غير صالح، أي عمل أعمالا غير صالحة. فالقول بأن امرأة نوح خانت زوجها وحملت من غيره قول فاسد باطل. وبعض الناس يستدلون بالآية ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما
خانتهما، يقول خيانة زوجي، لا يا أخو أعوذ بالله، خانتهما بعدم الإيمان. ولذلك إياكم إياكم أن تستمعوا إلى مثل هذا. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، ألا تسألني أمورا لا تعلمها. وهذا تعليم لنا يا أخوتنا فعلا، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أعظك وعظا يؤثر فيك أن تكون من الجاهلين، فإياك إياك. وهنا يعتذر نوح صلى الله عليه وسلم، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وأدرك نوح خطأه وأراد أن يغفر الله له، فقال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يقول الله تبارك وتعالى وقد تاب على عبده نوح، قيل يا نوح اهبط، ومن القائل؟ قد يكون الله وقد تكون الملائكة وهكذا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، سلام وأمن وبركات من الخير والرزق والنعم عليك وعلى أمم ممن معك، هذه الأمم من إنسان وحيوان وطير، على وعلى أمم ممن معك، وهناك أمم سنمتعهم لكفرهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. ثم يبين الله تبارك وتعالى للمشركين أن هذا النبي نبي صادق، وأن هذا القرآن من عند الله، وإلا من أين علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأخبار المفصلة عن نوح عليه السلام؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. كيف لأمي أن يأتي بمثل هذا التاريخ المفصل؟ ولكن قومك هؤلاء معرضون، سيلاقون جزاءهم، فاصبر إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة لك وللمؤمنين بك، لأنكم أنتم المتقون، فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلكم هي قصة نوح صلى الله عليه وسلم كما جاءت في هذه الصورة الكريمة، ولا يتسع الوقت لأكثر من هذا. وهناك كتب تحدثت عن قصص القرآن الكريم، وقد وفقني الله تبارك وتعالى فكتبت كتابين، قصص القرآن إيحاؤه ونفحاته يقع في 400 صفحة، وكتاب آخر قصص القرآن الكريم صدق حدث وسمو هدف إرهاف حس وتهذيب نفس، ويقع في 800 صفحة تقريبا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه القصة الثانية في سورة هود، وهي قصة هود. ومع أن قصة نوح كانت مفصلة تفصيلا أكثر، إلا أن السورة الكريمة سميت بسورة هود، لأن هناك سورة سميت سورة نوح. وقيل إن اسم هود لم يذكر في أي سورة كما ذكر في هذه السورة، فقد ذكر 4 مرات، والله أعلم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال لهم كما قال الأنبياء وكما يقول الأنبياء لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون كاذبون في عبادتكم غير الله. ثم يقول لهم: يا قوم، أنا لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي خلقني فطرني خلقني، وهو الله تبارك وتعالى، أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروه من شرككم وتوبوا إليه من أعمالكم السيئة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا أخوة، الاستغفار والتوبة فيه خير كثير، ولذلك كان سيدنا رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار. ومن هنا قالوا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاستغفار يا أخوة فيه خير كثير، ولذلك فيه قوة، يزيدكم قوة إلى قوتكم، يرسل السماء عليكم مدرارا. قوم نوح، قوم هود كانت تغرهم قوتهم يا أخوة، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عنهم في سورة من سور القرآن الكريم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وفي سورة أخرى يقول الله: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وفي سورة أخرى يقول: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين.

0: أنك رسول من عند الله، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، لن نترك آلهتنا أبدا لمن أجل ما قلته لنا، وما نحن لك بمؤمنين. ولكن يهود، كل الذي حدث لك أن بعض آلهتنا لأنك لم تؤمن بها اعتراك بسوء، أي بعض آلهتنا أصابك بسوء وأصابك بمس فجننت. هكذا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن معناها ما يا أخوة، أي ما نقول إلا أن بعض آلهتنا اعتراك بسوء. يقول سيدنا هو صلى الله عليه وسلم، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دون الله، تشركون من دوني، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اعملوا ما تشاءون، ها أنا أمامكم، أنتم جمع وأنا واحد، ولكنكم لن تستطيعوا أن تصلوا إلي أبدا، لأن الله معي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، الله ربي وربكم، توكلت عليه، فلن تستطيعوا أبدا أن تؤذوني يا هؤلاء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي ليس هناك دابة من إنس أو جن أو حيوان أو غير ذلك إلا هو أخذ بناصيتها. يا أخوة، العرب تقول أخذ بناصيته، أي قهرة، ولذلك في القرآن كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، فالأخذ بالناصية معناه القهر، يقال فلان يأخذ بناصية فلان، أي يقهره. فالله تبارك وتعالى ما من مخلوق إلا وهو أخذ بناصيته، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم يهدي من يشاء، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، وقد استخلف الله فعلا، ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. وهنا تأتي ساعة إهلاكهم، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين ما آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد الكافرة جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، عصوا رسله، هم عصوا رسولا واحدا، لكن الذي يعصي رسولا واحدا كأنه يعصي رسل الله جميعا، وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، اتبعوا أمر الجبارين فيهم فذاقوا ما ذاقوا، واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود، ألا هلاكا لعاد قوم هود، ونجى الله هودا والمؤمنين كما نجى رسله جميعا، ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد رسول الله وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

عنانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير، ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بيصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة أربع إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي. الإفصاح قبل القرار نزاهة، وبعده بيصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد، بس لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هذول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين. سؤال بسميه سؤال التبليغ، وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ: لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة: هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية: خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة، وبتترك القرار عندهم. ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة: النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك، وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: ما تجكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بمعنى، لا معجزة نبي

0: النصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية. لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال، إلى آخره، ما تبعوا قبلتك تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأنه هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد 100 نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه، ابنك تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان اي، لا، من اول ثانيه هذا ابني. اذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من اول وهله، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقه، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية،
5: مدارس الاتفاق،
6: مدارس الحداثة التربوية،

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الم

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: الكهرباء للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 بالقوس، 102.7 في العقبة. أيضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة فم.

إذا مشاهدينا الكرام مبارك لكل الناجحين، حظا أوفرا للذين لم يحالفهم النجاح، ومعوض إن شاء الله. وأكيد يعني التوجيه مش نهاية السنة ومش نهاية الدنيا، وهذا اليوم قد يكون درس أحيانا للناس اللي يحتاج إنه اليوم خلينا نقول يعمل خطة جديدة. وكثير من الناجحين الذين استطاعوا أن تبرز أسماهم في حياتهم العملية ما قدر ينجح من الخطة الأولى، خلينا نقول إذا بدأ سميها الخطة الأولى، بل احتاج أحيانا المرة الثانية والثالثة حتى يستطيع أن يرتب أموره ويغير الخطة ويستطيع أن ينجح ويكون له اسم متجذر في سوق العمل. يمكن أجواء النتائج هذا العام كانت مختلفة عن الأعوام الماضية، قالوا لنا في البداية الساعة 4 النتائج، بعدين صارت 8 المساء. يمكن كنت بلتقي بعد الشباب مبارح بيقول لي هذول 4 ساعات عن 4 أيام، يعني كل دقيقة محسوبة. وطلع واحد اسمه أبو علي، كأنه أبو علي قال أنا يعني أي حد اليوم بده أغير له النتيجة وأرتب له موضوع العلامات وأغير له معدله في أي مبحث بس يحول لي 75 دينار. وخرجت بعض الشائعات وانتشرت بعض الصفحات التي يديرها مثل ما قلت شخص يدعي أنه يستطيع أن يغير علامة الثانوية العامة ويغير النتائج ويتلاعب بالعلامات مقابل مبلغ مالي. أبو علي طبعا هذه الإشاعات أقلقت الطلاب والأهالي أيضا، وخلت الناس تكتب على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أنها جاءت قبل إعلان أن النتائج تغير موعدها، يعني بعد ما صارت تطلع الشائعات والصفحات بعدها بساعة أو ساعتين الناس صارت تتداول خبر الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم تأجيل موعد الثانوية العامة أو موعد النتائج من الساعة 4 عصرا إلى 8 مساء. خلينا أقول أيضا بين كل أخبار النجاح في الثانوية العامة، بين كل أخبار التوجيه والتهاني، يعني أيضا جاء خبر مؤلم ومؤسف وأحزننا جميعا والله، وهو وفاة طالب توجيهي قبل ساعات من إعلان الثانوية العامة، ليترك والله غصة كبيرة في قلوب الجميع. الله يصبر أهله. طالب كان ينتظر النتيجة مع زملائه مثله مثل كل أقرانه، كان يحلم باللحظة اللي يشوف فيها أكيد اسمه معدل، وكذلك أهله كان ينتظره، لكن القدر كان أسرع، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الله يرحمه ويصبر أهله ويمنحهم القوة على هذا المصاب. هذا الخبر المؤلم أخوان أعتقد اليوم لازم يوقفنا للحظة، إنه إحنا اليوم لما نتحدث عن طالب التوجيهي نتحدث عن كل طالب في وراء قصة، وعن كل نتيجة تخرج في وراء قصة تعب وخوف وأحلام وضغط نفسي، وأهل يمكن عاشوا سنة كاملة وهم يعني عدوا الأيام والساعات ويحسبوا معدل اللي ممكن يطلع في ابنه أو بنته. فلذلك مثل ما كنا نقول دائما مهما كانت أهمية هذا الامتحان، وانتوا عارفين لما نقول توجيهي هذا أهم امتحان بعتقد اليوم في مسيرة أي طالب، مهما كانت أهمية هذا الامتحان ومهما كانت أهمية نتيجة الثانوية العامة، أكيد ما لازم نسمح أن يكون مقياس اليوم أقيس في تقديري لابني أو أقيس في قيمة أبنائنا وأحكم عليه بس أنا ممكن بظرف مرة خلال هذه السنة وأحكم على كل مستقبل وأحكم على حياته. بدي أروح لتفاصيل المؤتمر الصحفي الذي كان من خلال مدير الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم. بدي أقرأ لكم بعض من الأرقام اللي خرجت مبارح من المؤتمر تتحدث عن نسب النجاح، وكان الحديث من الدكتور محمد بأن أعلى نسب النجاح أو نسب النجاح سجلت أعلى مستوى على الإطلاق مبارح في تاريخ الثانوية العامة. يمكن البعض يقول هل لأن هذا المسار أو هذا النظام الجديد، هذه أول مرة طلاب التوجيهي هذه أول مرة طلاب التوجيهي بفوتوا في هذا النظام الجديد، لذلك اليوم، وهذا الكلام يقال على على على السوشيال ميديا، لذلك اليوم الوزارة نجحت الثانوية العامة أو زادت المعدل. يعني الوزارة كانت واضحة أن النتيجة اللي جابها الطالب طلعت في معدله، ما في لا زيادة علامات ولا نجحنا ولا أي شيء. فبعتقد اليوم إحنا لما نحكي عن هذا الموضوع يعني احنا بدنا نحكي بالارقام. الارقام تقول ان نسبة النجاح وصلت الى 65.3%، عدد الناجحين 116,366 طالب وطالبة من اصل 178,000
اللي تقريبا شاركوا 200 وشوي، يعني احنا بنحكي عن نسبة نجاح عالية، حصل من 116,366 4,481 طالب وطالبة على معدل 95% فأكثر. طبعا هذا بنفس الوقت فتح باب النقاش، كيف نقيم نتائج التوجيه؟ وفتح باب النقاش اليوم، هل ارتفاع نسب النجاح والمعدلات يعني بالضرورة أنه اليوم أنا يعني مستقبل الطالب صار أفضل؟ شو رأيكم يا أخوان؟ وبعتقد اليوم إحنا لما نحكي عن الأرقام إحنا بنقول الآن من يحق لهم، أنا بقرأ من أرقام مبارح، من يحق لهم الالتحاق بالجامعات حوالي 96,000 طالب وطالبة، من يحق لهم الالتحاق بالجامعات 96,000 طالب وطالبة. طيب سريعا هيك بس خلينا استعرض أنا وياكم، تعرفوا إحنا اليوم حقول صرنا عندنا، حق الصحي وحق الهندسي تكنولوجي، حق العلوم والتكنولوجيا والبيتك واللغات، يعني عدة حقول. الحق الصحي هناك تقريبا 7 طلاب جابوا نفس المعدل 99.9% بالحق الصحي. آية ياقي وبان البنا وجود أبو سمرة، عبد الله الزعبي وكندة خضيرات ومحمود أبو خاطر وميرا حمام، هذول في الحق الصحي، هذول الأوائل على الحق الصحي بنفس المعدل. في الحق الهندسي والتكنولوجي كان الأعلى زينة ومجد بمعدل 99.7%، بالعلوم والتكنولوجيا كان الأعلى عبد الله العداسي ب 99.6%، واللغات كانت الأعلى زينة البهلوان ب 99.9%. خلينا أقول يا أخوان إنه يعني إحنا اليوم لما نحكي عن يمكن هذه نسب النجاح أمامكم، وأكيد اليوم الطلاب اللي نجحوا أكيد أمامهم مستقبل طويل حتى نوصل إلى سوق العمل، ودائما نقول أن اختيار التخصص الناجح والمطلوب في سوق العمل هو أهم قد يكون أحيانا من المعدل. لكن اليوم البعض بيقول نعم زمان كان المعدل المرتفع يعتبر تقريبا خلص، إن اليوم ممكن مفتاح صار معي، أضمن في الوظيفة، أضمن في المكان الاجتماعية، أضمن في مستقبلي كطالب. لكن البعض يقول اليوم لا، المعادلة اختلفت، اليوم سوق العمل مزدحم، كل التخصصات فيها خريجين وأعداد الخريجين قاعدة تزيد، وفي تخصصات جامعية اليوم أصبحت يعني بديش أقول مشبعة بل أصبحت راكدة وكثيرة، وهناك تخصصات اللي ما مش راكد أصبح مشبع، يعني على مستوى حتى التخصصات اللي اليوم يمكن يصح كثير من الأهالي أبنائهم يدرسوها، خاصة الطلاب اللي في المسار أو في الحقل الصحي أو في المسار العلمي أو اللي في النظام السابق مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة، أيضا هذه التخصصات فيها نسبة بطالة لا يستهان فيها، فيها نسبة بطالة لا يستهان فيها. يعني أنا على ما أذكر إذا بدحكي عن طب الأسنان تحديدا نسبة البطالة تصل إلى 35%، وهذا رقم كبير، يعني بين كل طبيب أسنان متخرج، بين كل 100 طبيب أسنان متخرج في 35 قاعدين اليوم يبحثوا عن عمل. وبعض الخريجين أنتم عارفين ظلوا سنوات يبحث عن فرصة عمل رغم أنه حصل على معدل مرتفع، رغم أنه اليوم جاب شهادة جامعية وقد يكون الأول على الدفعة وكان متميز في الجامعة. نعم مرة ثانية المعدل العالي مهم في التوجيه، وأكيد يفتح للطالب خيارات أكثر يستطيع أن يختار بموضوع التنافس، لكن هل هو الضمان الكافي للمستقبل الأفضل في ظل المحدودية الموجودة عندنا اليوم بسوق العمل، في ظل معظم التخصصات التي تحولت إلى راكدة ومشبعة؟ اليوم احنا صرنا نسمع من الأهل، بطلت شوي الناس، يعني خلينا نقول تغيرت فكرة كثير من الناس بموضوع التخصصات، يعني بطلنا نسمع كثير من الناس بده يرغم ابنه أو بنته بدك تدرس طب، بدك تدرس هندسة مثلا. لا صرنا نسمع اليوم الأب أو الأم يقول لأولاده بدك تدرس مثلا تخصص تقني، أمن سيبراني، كل الأردن راحت أمن سيبراني قبل 4 سنين بدك تدرس اليوم أشياء تقنية لعلاقة بالذكاء الاصطناعي مثلا، بدك تدرس أمور مختصة بالتكنولوجيا،
خلينا أقول بالآي تي أي إشي، لكن اليوم يكون هذا التخصص يحتاج سوق العمل، يحتاج سوق العمل. فاليوم كثير من الناس بيقول لك أنا بطلت أختصر موضوع النجاح بتخصصات معينة، والله ابني طبيب، والله ابني مهندس. لا لا لا، لأنه إحنا اليوم في الأردن نعد أعلى دولة في العالم تمتلك مقارنة بعدد السكان، تمتلك عدد مهندسين، عندنا لكل 50 مواطن مهندس. فاليوم بيقول لك أنا ليش أظل أختار نفس التخصص وهذا التخصص راكد أو مشبع؟ فأنا اليوم نعم قد يكون هذا المعدل مرتفع، لكن أنا بدي أروح لتخصص معدل وأقل، لكن هذا التخصص يحتاج سوق العمل. فأنا بنظر إلى أي خيار لو كان أقل قيمة عند الناس، لكن على الأقل ابني لما يتخرج ما يصف على اليمين، يلاقي شغل. فاليوم مرة ثانية إخوان، المستقبل الجيد، وهذا كله بإيد رب العالمين ولا بد طبعا من الأخذ بالأسباب، المستقبل الجيد بده اختيار تخصص مدروس. يعني والله مش مع الناس روح يمين يروحوا يمين، شمال شمال. لا، أنا بدي اليوم مهارات، أنا كطالب بدي أطور لغتي، بدي أشتغل على مهاراتي، بدي أشتغل على كيف أنا ممكن أتعامل مع التكنولوجيا، كون اليوم كل العالم يتجه نحو التكنولوجيا وما إلى ذلك. فبعتقد اليوم مثل ما قلت سوق العمل يا أخوان عنا مزدحم. احنا كل سنة قاعدين منخرج من ما بين 70 إلى 80 ألف طالب من الجامعات على لسوق العمل. احنا اليوم عندنا مثل ما قلت قبل شوي كم الرقم عشان اكون دقيق، 96 اعتقد 96 بالفعل، عندنا 96 ألف طالب وطالبة اللي تخرج اللي نجحوا مبارح بالتوجيهي بكرة بدهم يفوتوا على الجامعات، وقد يكون طبعا الرقم اكثر، انا بحكي عن التنافس. فاليوم أنا ممكن كطالب أجيب معدل مرتفع بس أدرس تخصص ما له أي فرصة حقيقية بسوق العمل، وهذا يعتمد على أهمية النصائح التي يعطيها الأهل لأبنائهم. ممكن طالب معدله أقل يختار تخصص أو مجال مطلوب يطور حاله بهذا المجال ويحقق نسبة نجاح أكبر في حياته العملية. هذا الإشي كثير مهم، بعتقد أنا حبيت أني أركز على هذه النقطة حتى نأكد للناس يا أخوان أنه إحنا نعم نظرتنا في ظل محدودية سوق العمل لازم تتغير. وأنا اليوم بدي أشجع ابني مش على التخصص اللي أقول للناس والله ابني يدرس هيك، لا، على التخصص مش المرغوب، على التخصص المطلوب، على التخصص الذي يحتاجه سوق العمل. ولا مش والله ابني دارس هيك، والله ابني حطينا حرف الميم ولا حطينا حرف الدال ولا حطينا، لا، أنا اليوم ابني بده يشتغل مش والله بس بده يدرس. فبعتقد اليوم السؤال زي ما ينطرح على الطلبة لازم ينطرح على الأهالي، هل احنا بدنا معدل أعلى بس مع أهمية المعدل العالي مثل ما قلت لأنه قد يكون الخيارات أوسع، ولا بدنا اليوم مسار وتخصص يناسب قدرات ابني، مسار وتخصص يناسب ميوله، مسار وتخصص يعطيه فرصة غدا في سوق العمل، فرصة فعلية في سوق العمل، مش يظل 3 أو 4 سنوات وبالآخر يشتغل بمجال لا علاقة له بمجال تخصصه. أرجع لموضوع تغير موعد إعلان التوجيهي، مثل ما قلت كان الساعة 4 صار الساعة 8، وهذا فتح بابا للنقاش والتساؤل، برغم أنه يمكن البعض يقول لي مجرد تعديل بسيط شو 4 ساعات؟ أكيد كان في أمور لوجستية كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، وهذه الأمور اللوجستية دفعتهم إلى تأخير النتائج 4 ساعات من 4 إلى 8. يمكن نعم مثل ما قلت قبل شوي، يمكن نعم 4 ساعات إضافية، وكانت بالنسبة للناس خاصة اللي رتب أموره، يعني بيقول لك أنا يمكن كانت بالنسبة لي 4 أيام، وإحنا كنا مرتبين أمورنا على الموعد الأول، وكل دقيقة تأخير فتحت المجال أمام التساؤلات، أمام القلق وأمام الشائعات. والبعض مع الأسف تفاعل مع هذه الشائعات وصارت الناس تبعث لبعض على جروبات الواتساب وما إلى ذلك. الأجهزة الأمنية، الأمن العام وتحديدا وحدة الجرائم الإلكترونية من خلال وزارة التربية والتعليم قالوا أنه نعم وصلتنا شكاوى بذلك، وتم إحالة الصفحات إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق معها وإلقاء القبض على الأشخاص اللي قالوا ادفع لك 75 دينار على كل مبحث وحط المعدل أو العلامة اللي بدك إياها. يا أخوان كل الطوارئ اللي صارت امبارح طبيعي، احنا بنحكي عن التوجيه مثل ما قلت اكثر امتحان فيه حساسيه في مجتمعنا وهو يحدد المستقبل، مع الاسف هيك احنا هذا واقعنا، رغم انه احنا عملناه مثل ما قالت الوزاره قبل 3 سنين عملناه من سنه الى سنتين حتى الطالب يرتاح ياخذ راحته، ما نعتمد على سنه واحده لانه قد تكون في هذه السنه اليوم بعض الظروف اللي صارت مع الطالب صح، لكن ما زال التوجيه هو مصير.
وتحديد مصير في الموضوع. نعم في في في انا مثل ما بديت حديثي في ناس كثيره اليوم اختارت تروح لبلان بي، يقول لك انا بدي اروح لخطه بديله، وهي الخطه البديله مش شرط تكون لها علاقه بالتوجيه صح ونجح في حياته، لكن انا بحكي عن معظم الناس. فاليوم البعض يقول لك انا يا ريت اسمع من وزاره التربيه والتعليم حول آلية حماية النتائج، كيف يتم تدقيق العلامات، شو الضمانات اليوم الموجودة لمنع أي تعديل. لكن أنا بدي أطمنكم يا أخوان، نحن تعودنا الحمد لله أننا يعني دائما نتائج الثانوية العامة تحت حماية كبيرة، وتدقيق العلامات والضبطات اللي فيها والضمانات اللي فيها عالية صراحة. كمية الجهد المبذول من المعلمين والمعلمات بفترة التصحيح وبفترة التدقيق وبفترة إصدار النتائج كبيرة، بالإضافة أنه اليوم في كمية مش سهلة من الجهد المبذول لمحاسبة كل شخص قد يستغل خوف الناس وخوف الطلبة ويطلب منهم أموال، مثل ما صار امبارح يطلب منهم مصاري بحجة أنه أنا تعالى غير لك معدلك. ويعني بعتقد اليوم بالنسبة للطالب اللي ما جاب المعدل اللي كان متوقع أو اللي ما حالف الحظ، مش معناها انتهت الدنيا يا أخوان. مثل ما بديت حديثي، التوجيه مش نهاية الدنيا. لا، أنا اليوم إذا ابني أو بنتي ما جاب المعدل المتوقع، فيش داعي أقارنه بابن عمه ولا بابن خاله ولا ببنت الجيران ولا بابن العم ولا لا. أنا اليوم بعتقد اليوم هذا التوبيخ ما إله داعي، خلص طلعت النتيجة وما حالف الحظ أو ما جاب المعدل المتوقع، يمكن اليوم هو بحاجة إلى كلمة تطمين، بحاجة لحضن، بحاجة لنصيحة، بحاجة لكلمة أنه أنا اليوم تكون الأمور أفضل. فالنتيجة ممكن تغير التخصص بالجامعة، صح النتيجة ممكن تغير التخصص، لكن النتيجة المفروض ما تهدم اليوم، يعني خلينا أقول ثقة الطالب بنفسه وثقة أهله فيه. بعتقد هاي النقطة كثير مهمة لازم نشتغل عليها. في آلاف، مئات الآلاف من الناس نجحوا بطرق ما كانت مثل ما قلت هاي الطرق من ضمن الخطة الأولى أو من المرة الأولى أو من المحاولة الأولى. في ناس امتلكوا معدلات عالية لكن احتاجوا إلى سنوات حتى يستطيعوا إنهم يحصلوا هذا النجاح. مرة ثانية فرحتنا بنجاح طلابنا كبيرة، مبروك لكل اللاجحين، حظا أوفر الذين لم يحالفوا من حظ. أكيد هذا الإنجاز من حق الطالب ومن حق أهله يفرحوا فيه طبعا، أكيد من دون يعني أنا مبارح حاولت أنام يمكن للساعة واحدة، ظلت أصوات الزوامير أكثر من الواحدة بالليل والله، ظلت أصوات الزوامير وبعض بعض اللي خلينا نقول الأصوات اللي بتطلع، أنا بصراحة مش عارف شو اسمها اللي بتطلع بالبوق، هذا زي البوق، يا الله هذا صوته يا جماعة الخير شو عالي وشو مزعج بنفس الوقت، بتحس انه في شاحنة يعني باب البيت مش شاحنة على باب الدار، فرا لا الشاحنة صافية على باب البيت. فبعتقد اليوم كان في شوية مبالغة صراحة ببعض الأشياء، يعني طلعت الساعة 8، يعني المفروض معك 3-4 ساعات بعدها خلص اطفي، مش للساعة 1 بالليل، الناس عندها دوام والناس احنا بنص اسبوع يا اخوان، ما في داعي تحول معدل ابنك لاستعراض اجتماعي. قد تجرح احيانا من لم يحالف الحظ من قريب من جار من صديق ويمكن اهم درس في نتائج التوجيهي بمحصله كل الموضوع انه هذا محطه وليس النهايه. الى اليوم انا ما نجحت في هذه المحطه، عادي انا اليوم ممكن انتقل الى محطه اخرى، ممكن انتقل او احاول مره اخرى، لكن مش نهايه الحياه. واكيد انا اليوم اذا بدي اصنع مستقبلي مش معناه اصنع مستقبلي فقط بالمعدل، النتيجة مهمة نعم، لكن انخفاض النتيجة أو عدم نجاح لا تعني نهاية الطريق. طيب أنا سريعا قبل ما أروح للموجز بدي أقولكم أنه الحمد لله كان في التزام شبه كامل خلينا نقول بموضوع العيارات النارية، ما سمعنا بموضوع إطلاق العيارات النارية إلا حادثة واحدة في مادبة لإطلاق العيارات النارية لرصاصة طائشة اخترقت زجاج مركبة في خلال بموضوع الامتحان، خلينا نقول تزامنا مع احتفالات التوجيهي. كانت المركبة، هي الصورة أمامكم، كانت متوقفة في المنطقة وهي الدنيا مساء، الحمد لله ما في أي أضرار بشرية، هي فقط الضرر المادي اللي حصل. الأجهزة الأمنية قالت فتحنا تحقيق في الحادثة وسيتم إن شاء الله إلقاء القبض على الذي قام بإطلاق العيارات النارية. أنا حكيت امبارح أن الرصاصة
هذه ليست فقط رصاصة طائشة، هذه قد تكون رصاصة قاتلة وتعود إلى الأرض كما خرجت من فوات المسدس بنفس القوة بنفس التسارع، فقد تكون سببا في قتل إنسان أو في تشويه إنسان أو في عاهة دائمة لإنسان. شكرا على الملتزمين، وأكيد إحنا اليوم منأكد على أهمية أن أن أن أن لا علاقة للفرح بإطلاق العيارات النارية، هذا من جانب. من جانب ثاني مثل ما قلت كان في التزام شبه كامل بموضوع العيارات النارية. من جانب ثاني المواكب، هل كان في التزام بالمواكب؟ الناس ما طلعت أجسامها من السيارات، ما شفنا تفحيط وتخميس ويعني سرعات عالية في الأحياء والحارات. مع الأسف هذا الموضوع ما كان في التزام، هذا الواضح والصور والفيديوهات اللي انتشرت وشفناها والمخالفات اللي أعلنت عنها إدارة السير امبارح تثبت أنه مع الأسف كثير من الناس ما التزموا بهذا الموضوع. إن شاء الله نكون المرات الجاي أوعى، ونكون المرات القادمة يعني نوصل رسائل لأبنائنا أنه لا علاقة بالفرح بهاي الأجواء اللي بعيدة كل البعد عن الفرح، واللي ممكن تكون سبب أيضا في إيذاء الآخرين. يعني يمكن حكينا كثير عن هذا الموضوع، وأنا مش كثير بحاب أحكي فيه اليوم صراحة، لأنه خلص يعني اللي ناوي يلتزم أعتقد يلتزم بدون ما يسمع لا الإعلام ولا يسمع السوشيال ميديا، ولا خلص هو ملتزم من تربيته ومن ذاته، في وازع داخلي عنده. واللي مش ناوي لو يسمع 30,000 محاضرة كل يوم على أساس أنه لا تطلق عيارات نارية ولا تطلع مواكب ولا تطلع الأجسام من السيارات ولا تقود المركبة بطريقة استعراضية و مش راح يلتزم، مش ناوي يلتزم، مش راح يلتزم. فبعتقد اليوم مثل ما في ناس بتروح بالتوعية والتثقيف والكلام المحترم والطيب، في ناس اليوم بحاجة إلى العقاب وتطبيق القانون، لأنه اليوم لا يمكن اليوم أن يردعوا سوى المخالفة والغرام والقانون. إلى حديثي وسؤالي لكم، كيف تقيمون نتائج الثانوية هذا العام؟ وأنا مثل ما قلت على لسان مدير الامتحانات والاختبارات، سجلت العلامات أعلى علامات في تاريخ الثانوية العامة. كيف تقيمون نتائج الثانوية العامة؟ هل باعتقادكم، هذا النقطة المهمة اللي أنا حاولت أركز عليها اليوم، هل باعتقادكم المعدل المرتفع هو من يضمن المستقبل أفضل للطالب؟ المعدل المرتفع اليوم في ظل محدودية سوق العمل وفي ظل صعوبة سوق العمل وصعوبة الحصول على وظيفة، هل اليوم المعدل العالي في التوجيهي المرتفع هو اللي يضمن المستقبل الأفضل للطالب؟ شو رأيكم يا أخوان؟ وكيف تقييمكم لنتائج الثانوية العامة إذا كانت العلامات التي خرجت أو النتائج مثل ما كانت توقعاتكم، أو تعتقدون أنه كان في بعض الملاحظات؟ سأسمع لأراكم أكيد بعد موجز الأخبار.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة 2026 اعتبارا من المادة السادسة. بدء استقبال طلبة الانتفاع من المكرومة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة وللعام الدراسي الحالي والدورة التكميلية الشتوية يوم الأربعاء. مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلاً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بنجاح. استشهاد طفلة فلسطينية في قطاع غزة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام. إصابة شاب بشظايا رصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس. الحكومة الكولومبية اليمينية المتشددة التي شكلت حديثاً تعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان. ترامب يشدد على أن علاقته برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو جيدة جداً رغم رفضه خطة سلام بشأن غزة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 36 41.

سات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079 329 29 جريت

0: مفتاح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه، استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو، للجوده خرمه هويه.
1: شنطه مدرسه او للسفر، لرياضه او بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: المحافظات،
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.
2: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران، 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أبدأ باستقبال اتصالاتكم، لكن قبل ذلك أذكركم بحديثنا وسؤالنا: كيف تقيمون نتائج الثانوية العامة هذا العام؟ خاصة أن وزارة التربية والتعليم من خلال المؤتمر الصحفي لمدير الاختبارات والامتحانات قال أن المعدلات أو العلامات في هذا العام أو في هذه السنة كانت الأعلى في بعض الحقول، طبعا كانت الأعلى بالنسبة ل يعني كل تاريخ الثانوية العامة، الأعلى على الإطلاق نسبة المعدلات. فبدي أسمع منكم هذا من جانب. من جانب ثاني، هل المعدل المرتفع يضمن مستقبل أفضل للطالب؟ يعني كل ما كان المعدل أعلى بتصير اليوم المستقبل الطالب بيكون مضمون أكثر، ولا باعتقادكم لا، اليوم في ظل محدودية سوق العمل، في ظل صعوبة الوظيفة في سوق العمل، المعدل مش كثير مقياس لموضوع المستقبل الأفضل للطالب؟ على أرقامنا 06-516-2020-516-2020-516-2060-516-2020 عبر الواتساب 07-87-93-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. هديل ابدا معك، يا مرحبا.
1: يسعد صباحك، يعطيك العافيه.
0: صباح الخير هديل.
1: اول شيء مبارك لاهالي الناجحين، ومبارك للطلاب التوجيهي، ما شاء الله فرحه النجاح لا تعادل اي فرحه.
0: احلى فرحه التوجيهي. اه
1: والله احلى فرحه، يعني انا راجع في الزمن الجميل.
0: نعم
1: والله لا اخفيك انه صدمه.
0: صدمه من اي ناحيه؟
1: عشنا في نظام اول سنه طبق لنا بالاردن، ونظام اساتذه فيه المعلمين والطلاب والاهالي نفسهم بصعوبته بالعبء المادي بالبطاقات بالهات، اتفاجئ في هاي العلامات.
0: خير، ايش اللي صار ستي؟
1: اللي صار انا بحكي لك، بحكي لك انا عندنا تجربه توجيهي لاول سنه 2008 بنت اختي.
0: نعم.
1: واحنا كنا معها خطوه بخطوه. امتحان امتحان، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: يعني قصدك العبء زاد انه صار توجيهي سنتين؟
1: لا هلا النظام جديد،
0: احنا ولا افضل انا ما فهمت صراحه.
1: هلا النظام جديد، كل الاهالي بعد ما خذوا توجيهي حكوا اوه الحمد لله ارتحنا بعد سنتين معاناه.
0: وهذا سؤال، يعني قصدك افضل انه سنتين ولا لا افضل زي
1: لا.
0: اول
1: لا مش افضل،
0: مش افضل.
1: العلامات كثير مرتفعه، يعني انا مثلا كنا متوقعين لبنت اختي 90 فتفاجئنا 74.
0: 74 والله بعيد عن التوقع صراحه،
1: بعيد جدا. وبالاضافه يعني لا اخفيك كيف مجبور انت مطلع على الواقع وحلقه بحلقه وراقبت توجيهي كامل بكل امتحان. طب اللي كانوا يبكوا وصعوبه الامتحان ومستوى الامتحان والتقييمات والوزاره طلعت حكت العلامات مبشره طمنوا. طب اللي قلل الاحياء والرياضيات والكيمياء ايش تشكل صعوبته؟
0: نعم.
1: ليه هلا عم نطلع سمعه كثير حلوه للمدارس الخاصه والمدارس الحكوميه ما بتدرس؟ بالفعل انا بدي اوصل رساله، انا المدارس الحكوميه بتحكوا لك هاي البطاقات هاي المنصات مش هالكفاءه العاليه بالمدارس الحكوميه، بس احنا ما بدنا نذم ولا بدنا ننتقد.
0: يعني ايش تتوقعي السبب اللي خلاها توصل من 90 ل 74؟
1: أنا باعتقادي
0: يعني معقولة هو الطالب نفسه ما كان يحسب كويس لحاله؟
1: لا أنا باعتقادي، يعني أنا حسب تحليلي إنه ورقة الماسح الضوئي مش كثير من طلابنا بتقنوا عليها. بدها تدريب، يعني الماسح الضوئي خاصة بيدربوا الطلاب عليها، بياخذوا أكثر من نموذج، بيعلموهم طريقة كيف يجاوبوا على ورقة الماسح الضوئي. في المدارس الحكومية لا، حتى معلمين كفؤ في المدارس الحكومية بيحكوا لك هاي في البطاقات وهي المنصات وهي الدوسيات.
0: نعم.
1: يعني بدي أسف بدي أحكي هاي الملاحظة، في أحد الأيام وأنا يعني هاي مسؤولة عن هاي الملاحظة، طلاب التوجيه في المدارس الحكومية بيجيبوا تقارير أصلا يجيبوا ما بدهم يداوموا على المدرسة، بيحكوا لك عبء علينا الدوام.
0: طيب موضوع المعدل المرتفع هل تعتقدي هو اللي يضمن المستقبل الأفضل الطالب؟
1: لا أنا حاسة إنها هاي كلياتها ما بعرف،
0: في ظل طبعا في ظل الصعوبة في سوق العمل ومعظم تخصصاتنا راكدة ومشبعة.
1: والله أنا انصدمت بالمعدلات العالية، وهلا اللي متوقع طب ما بتوقع إنه يطلع له، وبعرف شو في ترويج للجامعات الخاصة للموازي، يعني في أشياء كثير صار عليها علامات استفهام. إحنا كأهل، أنا بدي أحكي لك كأهل مش كأنه إعلاميين وبدنا نبحث ونحط الضوء على مشكلة معينة. إحنا كأهل، طالب مثلا لما يجيب معدل إيش بدنا غير إنه يدرس في جامعة ويطلع ويحصل، يعني أنا خليني أحكي على تخصص مقبول ويشتغل ويخدم هالوطن،

0: الله. هلا ابو خميس.
1: دكتور كيفك؟ يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. هلا ابو خميس.
1: بعيدا عن التوجيه، النظام تبعه كويس مش كويس سيء، سلبي ايجابي، احنا بدنا نجاوب على المعدل العالي.
0: المعدل العالي هل بيضمن فعلا مستقبل افضل للطالب رايك؟
1: نعم يا دكتور، لانه بكون امام الطالب اختيار التخصص اللي هو بده اياه، بس لازم الطلاب لما بدهم يختاروا تخصص يختاروا تخصص للمستقبل، مش والله انه ابوي دكتور لازم انا اطلع دكتور.
0: نعم.
1: لازم اشوف سوق العمل شو بده وادرس التخصص هذا، فلكل ما كان معدل عالي كل ما دخل بهذا التخصص، ممكن يكون التخصص اللي بده اياه اعلى معدل مثلا 80، اذا جابوه 85 باخذوه قبل ال 80، عرفت كيف؟
0: نعم.
1: فكل ما ارتفع المعدل كل ما كان امام الطالب اختيار الشيء اللي بده اياه افضل، اما اذا كان معدله نازل بروح بدرس مثلا تاريخ، بدرس جغرافيا وهو ما بده اياه.
0: نعم. يعني قصدك اليوم انا بتصير الخيارات امامي اكثر لما يكون المعدل العالي.
1: نعم. وما
0: لكن هل هو ضامن، يعني هل هو ضامن للمستقبل الافضل؟
1: المستقبل الضمان بيد الله
0: يعني اكيد، بس قصدي اليوم احنا سوق العمل عندنا مزدحم، يعني اعداد الخريجين كل سنه قاعده تزيد، حتى التخصصات اللي اليوم يعني خلينا اقول مثل الطب وطب الاسنان والهندسه اصبحت من التخصصات اللي فيها عدد كبير من الطلاب. او مش
1: انا بقول لك بعيد، لازم يختاروا الطلاب اللي ما فيها اشباع. حتى لو انا جبت 95 ما اختار طب ولا هندسه، اختار شيء لسوق العمل.
0: نعم.
1: كل ما كان المعدل افضل كل ما انا ارتحت في الاختيار اللي بدي اياه في المواد الثانيه، لا اجبر على تخصص خلاني ادخل مثلا ادرس تاريخ لانه المعدل نازل ما قبلوني الا تاريخ وانا ما بدي تاريخ، عرفت كيف؟ عشان ما اجبر على التخصص اللي انا بدي ادرسه، ولما يكون معدل عالي بنقي انا اللي بدي اياه ما بجبروني عليه.
0: نعم. تسلم سيدي
1: حبيبي دكتور.
0: تسلم، اشكرك ابو خميس. محمد الحيت. هلا اخوي محمد.
2: سلام ليس، كيفك؟ شو
0: اخبارك؟ هلا صديقي، صباح الخير.
2: الله يرضى عليك. انا اول شيء سامحني بدي ابارك لجميع الناجحين بالمملكه.
0: نعم.
2: واللي ما حلفهم الحظ لسه على الطريق قدامكم موجوده والحياه فاتحه. بدي ابارك لبنت اختي اللي امبارح اللي رفعت راسنا.
0: ما شاء الله، قديش جابت؟
2: الحمد لله 84.6.
0: مبارك يا صديقي.
2: بالشرع الهندسي. نعم. والحمد لله امبارح يعني الكنافه للركب كانت.
0: يا ريت صحة وعافية.
2: الحمد لله. مبارك يا صديقي. بالنسبة لموضوع الحلقة اخوي ديت. بالنسبة لي انا كشخص. واحد خلص توجيهي من 20 سنة لليوم.
0: صار لك 20 سنة متخرج.
2: من زمان.
0: والله ختيرت يا محمد.
2: خلص على التقاعد. انا شايف والله يا اخوي ليت انه لا، المعدل العالي لا يضمن الراتب العالي في المستقبل.
0: لا مش الراتب العالي، المستقبل، الوظيفة، المسار اللي اليوم فعلا النجاح بالتخصص. كثير من الناس دارسين مثلا تخصصات ممتازة ويعني خلينا أقول تعب في حياته الجامعية، تخرج ظل سنوات يبحث عن عمل ما لقى، راح اشتغل أي شيء ثاني لأنه مش لاقي بتخصصه.
2: نعم والله، وفي كثير أمثلة.
0: إحنا الرواتب بدناش تحكي فيها لأنه مع الأسف أنت شايف سلم الرواتب. نعم. عندنا بالبلد.
2: يعني أحكي لك أخوي لي.
0: هلا
2: زي ما أنت تفضلت، أنت في عندك ازدحام جدا شديد عندنا في موضوع الوظائف. وخاصة الوظائف زي الهندسية والطبية وحتى.
0: نعم.
2: موضوع المحاماة وهاي الشغلات الثانية. لكن أنا بصراحة بخبرتي بهاي الفترة الكبيرة، في عندنا وظائف اللي هي ما بتندرس دراسة أصلاً ولا إلها تخصص بالجامعة، والله العظيم بتجيب رواتب للشاب.
0: زي شو وظائف؟ زي إيش؟
2: بس أنا ما بديش أحكي من واقع شغلي أنا. طيب مثلاً مدير الترفيه يا سيدي.
0: الترفيه؟
2: نعم. نعم. مدير الترفيه هل تحتاج لدراسة؟ ما في إيش بيحتاج فيها لدراسة.
0: لكن انت بأي مجال شغلك بالتخصص بالآي تي تقريبا نقول؟
2: أنا نعم، أنا حاليا بشتغل بشركة خاصة وأشتغل في شغل آخر كمان.
0: شو رايك بموضوع الاي تي؟ قديش فعلا اليوم، خلينا بديش اقول بس الاي تي لحاله، احنا اليوم موجود عندنا الاي اي وموجود عندنا موضوع السايبر سيكيورتي وعندنا كثير تخصصات اليوم صارت خلينا اقول تقنيه، صارت الناس تبحث عنها، شو رايك بهي التخصصات محمد؟ كونه قريب
2: والله المجالك. انا بالنسبه انا يمكن كثير ناس عرض، يمكن انت واحد منهم ابو
0: زيد.
2: انا بالنسبه لي وسامحني على الزحكي. يا بتدرس اي تي يا ما بتدرس. انا بالنسبه لي ليش؟ لانه
0: يا بتدرس اي تي يا ما بتدرس.

0: لكل مستقبل.
1: طبعا احنا بنحكي بدناش نقول اي تي، خلينا نسميها اوضح للناس، خلينا نقول كل التخصصات التقنية.
0: نعم صحيح.
1: مش بس الاي تي، لانه التقني يعني يشمل الاي تي وغيره، كل شيء تقني، لانه العالم يتجه نحو التقنيات.
0: لانه العالم مش اتجه وخلص ولا هو
1: يمكن واحد يطلع ابلكيشن جيم او ابلكيشن تطبيق توصيل ولا تطبيق مطعم ينجح اكثر من مليون من مليون تخصص.
0: اخويا بجد تسمح لي احكي لك شغله بالواقع عملي بشركتي. في عندنا احنا ابلكيشن اي اي طبي، في عندنا ابلكيشن اي اي للمحاسبه،
1: نعم،
0: في ابلكيشن اي اي للاتش ار،
1: نعم،
0: ابلكيشن اي اي للانفنتوري للمخازن،
1: نعم.
0: يعني انت حتى التخصصات الثانيه انت قاعد كلها بتندرج تحت التقنيه، تحت الاي اي والاي تي.
1: نعم والله انا اشوف، انا الفتره الاخيره صرت اسمع، وهي الملاحظه بدي احكيها لاخواني اللي يسمعونا، حتى يعني تكون كمان نصيحه للطلاب اللي يشتغلوا على حالهم بيحبوا هذا المجال. كنت اسمع انه المطورين اللي بيشتغلوا في موضوع التطبيقات، اللي يطور التطبيق، يعني اللي بيشتغلوا على موضوع تطوير التطبيقات، هذول اليوم مجالهم يعني حتى هو بالاردن بيشتغل مع برا الاردن، فمجالهم صراحه كثير كبير. فاي شخص صراحه عنده هذا الطموح وهذا الشغف يشتغل على حاله بهذا الموضوع كثير كويس صراحه.
0: ملاحظة صغيرة زيادة بس أبدا. هلا أنا تخصصي في شركتي اللي هي أنا مبرمج، تمام؟ لكن ببرمج أنظمة محاسبية. هلا أنا تخرجت أي تي لكن صار عندي خبرة محاسبية من وراء سوق العمل.
1: والمبرمج ما هو كمان بيشتغل شغل كثير كويس بالتطبيقات، صح؟
0: نعم.
1: الله يوفقك حبيب ويقويك. تسلم محمد، يسعد صباحك. مصطفى سمور، أخوي مصطفى تفضل.
2: الله يعطيك العافية.
1: هلا يا سيدي.
2: ومبارك للناجحين وحظا اوفر للشباب اللي
1: يا هلا بيك.
2: اخ ابو زيد، المفروض احنا ما نقيم النتائج.
1: ما نقيم النتائج. ليش اخوي مصطفى؟
2: نقيم التجربة.
1: التجربة
2: كانت
1: هاي اول تجربة بالنسبة للنظام الجديد.
2: نعم.
1: شو رايك بالتجربة؟ تفضل.
2: سيئة جدا وفاشلة.
1: عندك تجربة لحد في العائلة؟
2: نعم. أنا ابني السنة 2008 وعندي بنت أختي 2009 وابني إن شاء الله 2010 القادم. نعم. لما الوزارة تجبر الطالب على أنه أول شيء الوزارة أعلنت أنه في مواد اختيارية اختارها الطالب، تمام؟ بعدين الوزارة تقوم تحكي لك أنا ما عندي القدرة أنه أخلي الطالب يختار اللي بده إياه، فأنا بدي أحدد له المواد اللي بده يختار منها.
1: أيوة.
2: ولما أختارها روح أدور على مدرسة ثانية. شفت كيف اختلفت الصورة؟ هذا النظام مش نظام صفوف ثابتة،
1: يعني مش قالوا إحنا بدنا نريح الأهل والطالب بدل ما التوجيه نضغطهم سنة واحدة نعملوا سنتين.
2: إحنا انضغطنا سنتين. وزن المواد.
1: يعني مش توزع، مش توزع الحمل فخف.
2: لا انت انضغطت سنتين. انت ظليتك على اعصابك. بعدين لما تيجي تحكي لي مادة التاريخ.
1: نعم.
2: ل2010 ل2008 400 صفحة، تمام؟ ل2010 300 صفحة.
1: من الجلدة للجلدة.
2: لا اذا سمحت ركز معي. الكتاب 400 صفحة اللي خدموا فيه السنة او السنة الماضية. السنة اللي 2008 اللي بدهم يدرسوه 300 صفحة، يعني في 100 صفحة زيادة. راحوا. ليش؟ ما بتعرف. كتب اتضخمت بشكل كبير، تمام؟ انت كوزارة يعني اعلان النتائج، هل احنا كأردنيين، انت يا ابو زيد، هل سلوك الأردني راح يختلف السنة عن السنة الماضية، عن السنة اللي قبلها، عن اللي قبلها؟ لا. احنا رايحين نطلع نعبي الشوارع، صح؟ طيب انت بتحطها الساعة 4 بعدين بتغيرها ليش؟ طالما انت عارف سلوكنا احنا مزعج.
1: هو كانت الفكرة بالناس اللي مروحين من دوامهم، حتى يعني هي اصلا وقت الذروة، فقالوا الاربع وقت ذروة من اجلها للثمانية. هيك كان تبريرهم.
2: هل
1: اضافة لبعض الامور اللوجستية.
2: سؤال، هل يختلف وقت الذروة عن كل يوم؟ لا. اذا انا ما بحطها من الاساس الساعة 4. النتائج، هل انا ضامن انه النتائج هاي حقيقيه ولا اللهم انه انا بدي اثبت للناس انه تجربتي هاي ناجحه؟
1: شو رايك؟
2: والله انا اظن واعتقد انه الهدف انه بس انه انا بدي انجح التجربه. بعد سنوات راح تثبت فشلها. في الجامعات راح تثبت فشلها لأنه جزء كبير من الطلاب ما راح إلى جامعات يدرسها لأنه دخل في مسار ما إله مجال.
3: طيب
2: نيجي
1: المعدل المرتفع يضمن مستقبل أفضل بظل سوق العمل ومحدوديته عنا؟
2: نعم الأصل إنه المعدل العالي يضمن دراسة متميزة. لكن إحنا للأسف في الأردن إذا أجيت أخذ هرم العمل تمام إنه القاعدة عنا اللي هو المفروض في دول العالم الغير متعلمين ورأس الهرم اللي هم الدكتوراة والماجستير والبروفيسورية. إحنا الهرم عنا مقلوب. إحنا اللي معاهم شهادات ما بيشتغلوا، اللي ما معاه شهادة بيشتغل.
1: أنت ابنك كم جاب مصطفى؟
2: ابني جاب 81 وكان متوقع يجيب 91. في 10 علامات طار وما بتعرف ليش. مو مشكلة، أنا ما عندي
1: يا سيدي
2: مشكلة.
1: الله يوفقه ومبارك.
2: لكن أنا عندي مشكلة في إنه إحنا قاعدين بنتحمل أخطاء راح تتكرر السنة الجاي والسنة اللي وراها.
1: والله يعطيك العافية. هلا أبو سمور، شكرا. أزهار ضمور، بالنسبة لخريج الجامعات لدينا فائض من التخصصات الأكاديمية العلمية وغيرها، لكن سوق العمل لا يغطي فيلجأ بعض الطلاب وبعض الخريجين للعمل، طبعا مش من ضمن تخصصه. أحلام الزعبي صباح الخير بتقول لي الاي تي مضروب، احنا خريجة 2007 هندسة حاسوب. ايش يعني مضروب يا أحلام؟ ايش مقصود مضروب يعني؟ ابني اجت حفارة جا كمر تحت سور المدرسة، هسه بدنا نعيد ولا مدير قاعة ولا حدا اعترف تقصيره؟ بالعكس اعتقد هيك ملاحظة احنا طلعناها صح؟ اعتقد طلعنا اشي زي هيك بتذكر قبل ايام الامتحانات بعتقد. شكرا ابو سيف، تفضل.
4: صباح الخير ابو زيد.
1: هلا اخوي ابو سيف.
4: لحضرتك ولا كل كادر حياتي.
1: الله حيك.
4: والله انا بعتقد انه هذا اسوأ نظام مر على المملكة الاردنية الهاشمية من تاريخ بدء التوجيه. سنتين من المعاناة، انا ما عندي سنة توجيه، عندي سنة اولى. سنتين من المعاناة والعصبية.
1: نعم.
4: هم اعلنوا انه افضل نتائج توجيهي فقط حتى يحكوا انه النظام ناجح.
1: قالوا افضل مش افضل، اعلى في تاريخ الثانوية العامة.
4: حتى يحكوا انه هذا النظام ناجح.
1: لا مش يعني حتى يحكوا هيك الارقام اخوي ابو سيف. صحيح. الارقام تقول انه نعم هو الاعلى.
4: الارقام هكذا. نعم. ليش؟ لانه بدهم يكون هذا النظام يعني يعطوا فكرة انه نظام مميز وناجح.
1: نسب النجاح.
4: لكن بكرة ان شاء الله إذا ظل النظام هذا بكرة إن شاء الله بيكبر زيد وراح تشوف المعاناة اللي راح تعانيها. تصور معي الكتاب التاريخي اللي حكى عنه قبل شوي الأخ الكريم. حوالي 400 صفحة. هذا الكتاب تصور فيه 1000 تاريخ. في كتاب التاريخ 1000 تاريخ. ومطلوب من هذا التاريخ تاريخ واحد. كتاب التاريخ كله عليه 4 علامات فقط. هذا 400 ورقة مطلوب منه، كل 100 ورقة مطلوب علامة.
1: نعم.
4: السنة جيل 2008 قدموا تربية إسلامية. السنة الجاي جيل 2009 ما بتقدموا تربية إسلامية.
1: نعم.
4: متخصص بتقدموا لغة إنجليزية متخصص. تصور معي، يعني كل سنة غير. العام الماضي السنة هاي قدموا تربية إسلامية، السنة الجاي بتقدموا إنجليزي متخصص. ولذلك معاناة كبيرة جدا. يعني هذا النظام سيء جدا.
1: طيب يمكن احنا خلص هسه الان اذا بدنا نحكي عن النظام بدنا نحكي للطالب اللي بده يعني يلتحق الان بالنظام الجديد، لكن انا بدي احكي عن الطلاب اللي امبارح طلعت نتائجهم اخوي ابو سيف.
4: والله انا بس بدي احكي
1: كيف تقييمك للنتائج؟
4: في يعني انا بنت اختي جابت 75 وفي ابن عمي جاب 97.5.
1: 97 ما شاء الله. نعم.
4: 97.5. ابن عمي.
1: نعم.
4: بس بدي احكي لك تنتهي حريتك حيث تبدا حريه الاخرين.
1: المعدل المرتفع يضمن مستقبل افضل للطالب؟
4: لا، يعني انا بعرف ناس كثير كانت معدلاتهم بسيطه لكن اجتهدوا على حالهم ودرسوا وبنوا حياه افضل من المعدلات العاليه. انا بحكي ليس شرطا يعني.
1: اشكرك.
4: شكرا.
1: هلا سيدي محمد العزام، تفضل اخوي محمد.
5: السلام عليكم.
1: يا هلا اخوي محمد.
5: يعطيك العافيه اخوي.
1: هلا سيدي. عندك توجيهي محمد؟
5: الحمد لله رب العالمين. ابني ثابت الله يا رب يخليك.
1: ما شاء الله. كم ثابت جاب؟
5: جاب 79 الحمد لله رب العالمين.
1: الف مبروك.
5: الله يبارك فيك عقبال ما نفرح بزيد ان شاء الله اخوان واحبابك وجميع احباب المستمعين.
1: الله يسلمك.
5: يعني بالنسبه والحمد لله رب العالمين برضه بالتقوي برضه جابت معدل 81 دارس بفضل من الله. يعني زي ما تفضلت بالاحصائيات اللي قالوا انه اعلى علامات احصيت هذه السنه. نعم صحيح لانه متابعين تقريبا كل سنه بتعرف العائله كبيره كل سنه اللي يكون فيها توجيه ويكون متابع هذا الموضوع.
1: صحيح.
5: الحمد لله رب العالمين نموذج من النماذج عبد الله اللي بيحكي معك عندي 2009 و2008 و2007
1: نعم
5: تمام. فعندي البنت الحمد لله السنه مضت اللي خلصت اخر نظام التوجيهي اللي هو سنه واحده وعندي هسه نظام السنتين لولد وبنت. بنت 2009 خلصت السنه الاولى مستنى النتائج وتابعت الحمد لله.
1: شو تقييمك للنتائج؟
5: تقييم للنتائج يعني فعلا معلومه صحيحه لكن النسبه المئويه النسبه المئويه تقريبا زي كل سنه.
1: النسبه المئويه لا اعلى
5: نسبه النجاح
1: اعلى
5: اما اعلى بشيء بسيط يعني مش هالشيء الملحوظ يعني تمام. يعني اللي متبعه هذا شايف انها اعلى بس يعني مقارنه بالسنوات الماضيه مش هالشيء.
1: عاده بين الواحد لثلاث 61 ل63 هذه المره 65 و3 تعتبر اعلى.
5: بالضبط
1: هي هي بسيطه كنسبه بس بالنسبه لرقم الطلاب كعدد
5: بالنسبه لرقم الطلاب عدد كبير
1: هي نعم الاعلى صحيح. على الاطلاق نعم
5: بالضبط. حسب ناحيه العلامه اذا كانت تفرق يعني بالمستقبل نعم تفرق وتفرق
1: المعدل العالي بفرق بالمستقبل
5: بفرق كثير.
1: كيف يفرق يا اخوي محمد؟
5: انا بقول لك كيف حتى انا بدي اجي اقدم عندك وظيفه لمذيع او مثلا معيد برامج او شو ما كانت الوظيفه
1: ما عندنا وظائف هسه
5: يا بالحق اول بالك انت بنلاقي حطيت السي في عندك
1: لا ما في لاخر السنه تعال
5: اجاك طلاب اثنين واحد معدله بالتوجيه 79.9 والثاني جاب معدل 80 فرق 1 بالعشرة.
1: طيب
5: رقم ال 80 ملفت اكثر كرقم ملفت اكثر
1: يعني هو هيك صارت على قديش الرقم ملفت ولا لا؟
5: الرقم المعدل عظم الله جاب معدل عالي. أنا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين لما كنت أدرس مهندس ميكانيك طيران كنت أتفاجأ معدلات 97 مقارنة في زملائي يعني طب هذا إيش يعني طب يدرسوا تخصص طب ليش جاي يدرس عندنا هندسة يعني إحنا حتى الطلاب بين بعض يعني كنا نشوف المعدلات العالية طب بقول لك خلص هيك رغبته وهيك ميوله
1: نعم
5: فالمعدل العالي لا مستقبل ما بقول لك افضل هسه المستقبل الكلياته بمشيئة رب العباد لكن لما الاقي معدل كل ما كان المعدل اعلى كل ما كان الطريق اسهل وايسر وتلاقي حتى الفلكسبيليتي نسميها المرونه ما بين الناس له اكثر واحلى.
1: نعم اشكرك يعني والف مبروك ثابت الف مبروك
5: الله يبارك فيك عقبالك ان شاء الله
1: تسلم طبعاً. هلا ام عمر بدي اروح لام عمر طولنا عليها.
3: السلام عليكم.
1: هلا ام عمر.
3: هلا اخوي انا من النجاح الحمد لله جاب 89.8
1: مبروك
3: ستي عليها على الابتدائي. اخوي انا قبل فتره زوجي حكى معك وعد جاك همر
1: هذا اللي كنت احكي فيه قبل
3: أخوي
1: شوي
3: اخوي والله 13 دائره لو دائره الولد هسه موضوع 90 والطب
1: قديش جاب ابنك هم
3: 89.8 يعني امتحان الاحياء ضربه ضربه مرتبه كان يوم الاحياء. طب نروح نشكي حولنا على مديريه التربيه
1: خلص هسه يعني ما هو طلعت النتائج شو بدنا نعمل يا ام عمر
3: المديريه
1: بس معدله ما شاء الله ممتاز ممتاز معدله معدله كثير ممتاز
3: للمستقبل والله هسه بده يعيد ماده عشان يورفع على 90 اخوي
1: ليش شو بده يدرس
3: بدرس طب اسنان
1: الله يوفقه أخلي عيد مش غلط يعني
3: طالب والله طالب حرام
1: بس يعني احنا وتذكري وقتها حكينا مع الوزارة وحكينا مع الناس اللي اعتقد البلدية كانت النعور صح
3: بالضبط التقصير ثم التقصير طيب وخاطرنا بكلمة والله العظيم قابلونا بطريقة الله يعلم والله قلبنا مكسور من ذاك اليوم لساعة النجاح
1: صح الله يكون بيعنكم بالعكس بالعكس يعني لازم بالعكس انتم لازم يسمع منكم كلمة تطمين معدله ما شاء الله عالي 89.9 ومادة واحدة على طالب شاطر يعني بعتقد راح تكون الأمور سهلة إن شاء الله وبكل بساطة
3: سهلة بس يعني عدائرة أخوي لأنه
1: واضحة
3: ما صدقت ابني للأمان ما صدقت ابني حكيت مع أولياء الأمور قالوا فعليا الدروج تهز تحتينا
1: بتذكر والله الملاحظة وحكينا مع الوزارة بس يعني كان الامتحان منتهي يعني قالوا لنا شو بنعمل نعيد امتحان بس يعني احنا مثل ما حكينا لهم
3: يعني
1: قلنا لهم انه المفروض هذا ما يتكرر ما يتكرر بامتحانات ثاني صح
3: وعندي الناس كلها
1: تسلم انا بدي اروح لك التخبيرات سامحيني معمر قطعتك الاولى على المملكه بالحقل الصحي بمعدل 99.9 كندا صباح الخير. طيب نعود اتصال فيها محمد اسرع تفضل اخوي محمد محمد تفضل. أعطوني محمد يا شباب. طيب خلينا نروح للواتساب، سامحني إذا طولت عليك محمد وكندا برجع لكم. خلينا نسمع إبراهيم.
6: أبو زيد السلام عليكم وعلى المستمعين وعلى المشاهدين.
1: هلا أخي إبراهيم.
6: الله يجزيك مبارك لجميع الناجحين وهاردك للي ما حالفوا الحظ. أبو زيد المشكلة عندنا إنه لما تيجي تسأل طالب التوجيه شو حاب تدرس يقول لك مش عارف حسب المعدل تاعي. هذا الغلط. أنا بدي تخصص معين بسعى إله بدرس إله، حتى بجيب كتب خارجية كمان عشان إيش أتقوى.
1: أيوة.
6: بعدها بجيب المعدل تاعي.
1: بس إحنا لازم نبذل بعد ما يخلص. عندهم يا إبراهيم.
6: يقول لك بدي أدرس كذا ومعدله ما بيساعده. الله يعطيك العافية.
1: هلا سيدي نسمع أبو ينال.
7: يسعد لي صباحك أبو زيد.
1: هلا صباح الخير.
7: طبعا أول شيء بنحب نبارك لجميع الناجحين ونواسي الطلاب اللي ما حالفهم الحظ. هلا بالنسبة لموضوع حلقتك صراحة يعني أول شيء هذا الإشي متوقع جدا، يعني إحنا عارفين أي إشي بتنزله مثلا وزارة التربية كنظام جديد بدها بالغصب تنجحه. فكيف بدها تنجحه؟ من خلال هاي العلامات او النسب نسب نسب النجاح اللي طلعت.
1: اشكرك. بدي اعود لكن دخذيرات الاولى على المملكه بالحقل الصحي بمعدل 99.9. يا مرحبا كندا صباح الخير.
8: صباح النور.
1: يعني ما شاء الله شو هالانجاز اللي بيرفع الراس والمعدل الباهر اللي يعني حصدتي انت وكمان بعض الطلاب والطالبات اللي ايضا حصدوا نفس المعدل. انت يعني خلينا نقول الحقل الصحي بمكرر في 7 جابوا نفس المعدل، معدلك 99.9. يعني ضاي العشر يا كندا، وين رايح العشر؟
8: تسلم. بداية الله يبارك فيك. العشر والله راح بالسنة الاولى رايتنج انجليزي،
1: مش بايدي بكتابة الانجليزي السنة الاولى. بالسنة الأولى كتابة بالإنجليزي.
8: نعم صحيح.
1: اللي هو صف 11 خلينا نقول.
8: نعم.
1: طيب ويعني بدنا هيك نسمع منك اليوم شو كان كيف كان جدول كندا، كيف كانت كندا اليوم يعني قادرة أنها تحصد هذا المعدل العالي؟
8: نعم
1: صحيح.
8: بداية يعني أنا ما كان في عندي جدول معين، ولكن كنت مدركة بكل يوم إيش لازم أعمل، فكنت أحاول أنظم هاي المهمات خلينا نحكي بناء مش على مجالي بس بناء على إنه إيش أنا جعبالي أعمل هسه. يعني ما كنت مثلا بالوقت اللي أنا خلينا أحكي دي تعبانة ما كنت أدرس مادة حفظية، كنت ألجأ للفهم لأنه بعرف إنه بقدر أتعامل معها وأنا في هاي الحالة وهكذا.
1: يعني
8: ما كان عندي جدول معين، ولكن كنت أحاول أنجز المهام اللي موجودة علي خلال اليوم ثم أخذت معي وقت.
1: كندا الناس قاعدين بيقولوا، أنا سمعت آراء بعض الإخوان المستمعين بيقولوا إحنا زاد الضغط علينا لما صار التوجيه سنتين. فهل فعليا اليوم حسيتي إنه الحمل توزع لأنه صار سنتين وصار أخف، ولا لا الضغط هيك صار أصعب على الطالب لما يكون التوجيه 11 و12؟
8: صراحة هسا هيك تجربة الطالب هو يعني خلينا نحكي أكثر شخص مدرك لهاي الظاهرة خلينا. أنا بالنسبة إلي يعني ما حسيت إنه كان في تخفيف، بالعكس هي كانت فعلياً كل سنة كانت عن جد سنة توجيهي، سنة الدراسة، سنة مصيرية. فالسنة الأولى أو السنة الثانية كانوا جداً صعبين.
1: يعني أنت لو تخيرتي يكون التوجيه على سنة ولا سنتين زي النظام اللي درستي، باعتقادك مين الأفضل؟
8: طبعاً راح أختار السنة. يعني
1: سنة
8: هي يعني بالنهاية أصلاً زمان لما كان الطالب يدخل سنة واحدة فقط بغض النظر عن عدد المواد بالنهاية مستواه كان أقل من جيلنا مثلاً خلينا
1: نحكي.
8: كان الطالب يطلع هو منهك فما بالك سنتين.
1: رغم انه وزارة التربية لما اقروا النظام قالوا بالعكس هذا راح يخفف على الطالب، وخاصة الطالب اللي ممكن يصير عنده ظرف بسنة 12، فاليوم عنده فرصة انه يعوض لانه في سنتين مش سنة واحدة. شو
8: ممكن اقل تسقطا يعني مش 8 مواد 4 مواد، ولكن كل مادة فيها زخم مهول خلينا نحكي. فهي مش مملة نعم، ولكن برضو زخمة يعني ما فيها وقت فراغ.
1: ما في. شو ناوي تدرسي كندا؟
8: يعني بإذن الله طب بشري خلينا نحكي حاليا في هاي الفترة طب بشري.
1: الله يوفقك، واحنا مرة ثانية منبارك لك ومنبارك للعائلة وما شاء الله يعني مفخرة. تسلم، شكرا. كل الخضرات الأولى على المملكة بالحقل الصحي بمعدل 99.9. وأيضا معي آية ياغي أيضا الأولى على المملكة بنفس المعدل بالحقل الصحي 99.9. آية صباح الخير ومبروك يا آية.
9: صباح النور، شكرا كثير على الاستضافة الحلوة والله يبارك فيك يا رب. يعني الحمد لله رب.
1: بدي أسألك نفس السؤال اللي سألته لكندا، العشر وين راح اللي راح منك؟
9: يعني الرايتنج، علامة الرايتنج
1: كلهم على علامة الرايتنج.
9: بالضبط، بس الحمد لله راضين، يعني شفتنا أكثر من هيك
1: الحمد لله. لا ما شاء الله مفخرة وإشي يعني برفع الرأس. بس أنا كنت بدي أسألك ونسمع من ونسمع منك والناس حابين يسمعوا. إحنا دائما بنسمع من الطلاب أنا بدي بطاقات وبدي أعتمد على الدوسيات وبدي أروح على المراكز وبدي أسمع، يعني هل اعتمدتي على هاي الأشياء ولا فقط المنهاج آية؟
9: خلينا نحكي أول إشي، سواء كان بطاقات أو خصوصي، أكيد يعني كتبك منهاجك الوزارة طبعا هو مرجعك الأساسي في كل إشي.
1: نعم.
9: حتى يعني لو مدرسينك في المدرسة برضو يعني أنه أهل أنهم يعطوك المادة بشكل كافي أنك أنت تفهمه، ما في داعي ممكن للبطاقات، ممكن تلجأ لأسئلة خارجية فقط عشان تنمي عندك خلينا نحكي الأنماط وطرق الحل وهكذا.
1: ممتاز. طيب آية، أنا أكثر من حدا طلع معي قال لي كنا نتوقع لابني مثلا بالتسعين جاب بالثمانين، كنا نتوقع له بالثمانين جاب بالسبعين. أنت كنت متوقع هذا المعدل؟ كنت متوقع تكون الأولى على المملكة؟
9: يعني الحمد لله رب العالمين، أنا فعلا تعبت كثير ويعني لكل مجتهد نصيب، وأنا كنت متوقعة معدل عالي وترتيب على المملكة على مستوى المملكة، لكن بضل في خوف، بضل في إنه بلكي راحت علي دائرة، بلكي في الماسح ما حسب، لكن الحمد لله رب العالمين يعني ربنا كتب لي إياها
1: الحمد لله. يعني كنت حاسبة وطلع نفس الحسبة اللي أنت حاسبتيها بمعدلك؟
9: بالضبط
1: طلع. ما شاء الله. ألف مبروك
9: الحمد لله
1: يعني. وشو التخصص اللي راح تدرسيه إن شاء الله؟
9: يعني أكيد بعد الاستخارة يعني في كثير تخصصات بالحقل الصحي خلنا نحكي، لكن يعني أنا حاطة قراري على تخصص الطب البشري، ما بشوف حالي يعني بشوف حالي كثير فيه.
1: الله يوفقك إن شاء الله، بنشوفك أنت وكل الشباب من أفضل أطباء وأطباء مهرة بترفعوا اسم بلدنا واسم هذه المهنة المحترمة في المملكة. شكرا آية ياغي أيضا الأولى على المملكة بالحقل الصحي بمعدل 99.9. مثل ما قلت يا أخوان، من حصلوا على هذا المعدل في الحقل الصحي الأوائل على المملكة هم 7، 5 منهم بنات و2 شباب، فالأداء أداء الشباب متراجع بالدراسة. أروح لمحمد إشراع. أخوي محمد،
10: الله يسعد صباحك.
1: هلا يا سيدي، صباح الخير.
10: لونك شو أخبارك؟
1: يا هلا أخوي.
10: والله يا أبو زيد أنهم أرهقونا بس سنتين هذول، أقسم بالله العظيم الواحد.
1: والله أنا سمعت يعني من كندا قبل شوي قالت أنه لا، أنا لو بدي أختار كأولى على المملكة بختار يكون النظام القديم، أني أدرس سنة واحدة بس توجيهي مش سنتين.
10: والله بدك الصراحة، أنا الحمد لله ابن النجح جاب 78، بس والله كنا مرهقين يعني الله يبارك فيك. الطلاب والأولياء الأمور والأهالي كانوا مرهقين يعني سنتين، وانت قاعد بتحط أعصابك يعني وكذا.
1: ما خفف، ما أنا بسأل نفس السؤال لأنه هذا كان تبرير الوزارة، ما خفف الحمل أنه صار سنتين أخوي محمد؟
10: لا بالعكس والله، خاصة بالسنة الأخيرة، يعني بالسنة الأخيرة هاي الثاني عشر والله إرهاق أكثر، ومواد زخمة. يعني المادة اللي بدرسها الأحياء والكيمياء والإنجليزي المتقدم وحتى التربية الإسلامية، والله يا أبو زيد كانت مواد صعبة، مواد يعني زخمة. يعني أنا صورت أوراق بجوز قد شعر راسي لابني، أوراق واسحب وكذا وبطاقات وبدي أفخ وبدي لي، والله تلفوني فلل كثر ما جبت له أوراق وجبت له كذا. بس الحمد لله يعني بس نجح، الأمور هاي ثانوية.
1: نعم
10: يعني النجاح زي ما تقول ريح.
1: طب المعدل المرتفع بتعتقد أنه هو اللي يضمن مستقبل أفضل للطالب في ظل صعوبة ومحدودية سوق العمل؟
10: والله شوف، أنا بالنسبة لي في لي خيارين، أنا معي جسيم ومعي مكرمة، يعني الحمد لله بقدر أدرس ابني اللي بده إياه.
1: ممتاز. معي جسيم ومعي مكرمة. تنافسك وين؟
10: أنا التنافسي بالمفرق يعني.
1: يعني على المفرق ولا على البادية؟
10: على المفرق وعلى لا أنا على المفرق لأني قصبة أنا.
1: على القصبة أوكي.
10: فهذه تنافسين يعني جسيم أنا وأهل أولادي درستوا على الجسيم ما دفعت ولا شيء يعني.
1: ممتاز.
10: والبنت عندي درستها.
1: طبعا هذه مكرمة القوات هذه مكرمة القوات المسلحة. والأجهزة الأمنية.
10: الله يديم جلالة الملك. الله يديم جلالة الملك والقوات المسلحة يعني أعطونا حقنا.
1: نعم.
10: ويعني معي مع خيارين يا جسيم يا مكرمة.
1: بصراحة بيكون دائما مقاعد أبناء العاملين في الأجهزة الأمنية. يعني خلينا نقول شوي بموضوع التنافس بيكون لهم نصيب أكبر من غيرهم صراحة في موضوع الحصول على التخصص، خاصة إذا كان التخصص من التخصصات اللي فيها إقبال أو في نسبة القبول فيها مرتفعة. يا سيدي مبروك مرة ثانية والله يوفقه إن شاء الله ابنك. تسلم أخوي محمد إسراع، شكرا. بدي أروح للواتساب، إحنا سمعنا قبل شوي إبراهيم وأبو ينال، بدي أسمع أبو خليل.
11: زيد الله يسعد صباحك. أبو زيد أقول لك مش مهم أقول لك النتيجة ولا آخره. بس أبو زيد المصداقية وين والشفافية؟ يعني أقول لك أنا مش عارف النتيجة أقول لك، أو حتى اللي لما قال لك الساعة 4 بتطلع النتائج، مش من الأردن أو مش عايش بالأردن أو مش موظف كيف يعني أقول لك؟ وبعدين بقول لك انه الساعة 4 وازمة سير وشغلة لوجستية والاخري. طب ما انت من الاصل يعني اقولك قبل 3 سنوات اطلعت اقولك الساعة 5 ويوم خميس ومباراة الفيصل والوحدة خلاص تهكر الموقع، اطلع اقول تهكر.
1: لا لا لا ما صار في تهكر ابدا، قد ما هو كان في امور لوجستية لها علاقة بموضوع التوقيت النتائج. العموم يا اخوان 4 ساعات باعتقادكم فعليا يعني مش عارف، يمكن البعض يقول لي كانت فرق بالنسبة لنا الدقيقة فرق، ما بديش أجاوب أكيد أنا ما عندي توجيهي، فيمكن ما عندي الشعور اللي شعره الأهل والطالب أيضا اللي انتظر الأربع ساعات. أبو وسيم نسمع.
12: السلام عليكم، الله يعطيك العافية الحبيب.
1: هلا.
12: ألف ألف مليون مبارك إن شاء الله للي نجح يا سيدي العزيز، وإن شاء الله هاي بداية خير، واللي ما نجح حظ أوفر يا سيدي.
1: نعم.
12: وبالنسبة لإطلاق العيارات النارية، والله يا أخوي أبو زيد انه في المنطقه اللي انا ساكن فيها والله كان فيها طخ كثير
1: مع الاسف. والله يا ريت انه بلغت اخوي ابو وسيم. نسمع عمار المجالي.
13: الله يسعد صباحك اخ ابو زيد.
1: هلا عمار.
13: ان شاء الله يوم جميل ان شاء الله.
1: هلا سيدي.
13: بالنسبه للتوجيه اخ ابو زيد، اصبح الموضوع موضوع يعني والله موضوع مقلق، واصبح يعني في عبء على الاهل. وطبعا دراسات غير موفقه وحقل تجارب للطلاب التوجيهي، وطبعا الماسح الضوئي هذا يعني دمر أسر كثيرة وطلاب كثير. لأنه الماسح الضوئي يا أخي أبو ليث يعني مشكلته أنه بقرأ بسرعة يعني، وبتعرف بعض الطلاب يعني بعض الطلاب لو تسلم عليه يمكن تكسر أصابعه. في بعض الطلاب أنا بعرف يعني بعض الطلاب بيكون إيده ناعمة شغلة، فهذه سببت مشاكل عند الأهالي.
1: يعني احنا طبعا حكينا سابقا عن الماسح الضوئي، قالوا ما في اخطاء وزاره التربيه. نسمع سمير القرعان.
14: صباح الخير يا ابو زيد.
1: هلا سمير.
14: الله يعطيك العافيه.
1: هلا بيك.
14: وبنحكي الف مبروك للي نجحوا بالتوجيهي، وحظ اوفر للي ما حالف الحظ.
1: نعم.
14: بس والله يا ابو زيد الاسلوب هاي النتائج يعني كان سيء. يعني احنا شو المشكله ان ما نطلع النتائج يوم الجمعه أو السبت؟
1: نعم.
14: بتكون الناس كلها تقريبا شبه معطلين وما في لازمات بالشوارع ولا مضايقات ولا أي شيء ولا مواكب، الناس معطلة كلاتها. هذا المفروض يعني مرة يوم خميس العصر أو الظهر لحق أزمات. امبارح نفس الشيء، امبارح كركبوا الناس، حتى الناس صارت تطلع على السوشيال ميديا بقول لك في هاكر وفي مش عارف شو، لأنه ما في مصداقية. لما أنت عارف شو مصداقية الشعب مع الحكومة بخصوص أي قرار.
1: أشكرك خالد أبو طير، شكرا. صباح الخير. بيقول لي ابن صاحبي توقعت يجيب 55 جاب 56 وجاب كنافة ب 56 دينار. شكرا. يعني في ختام حديثكم بدي أشكركم جميعا، واسمحوا لي أبارك لبنت أختي رنيم الغالية بمعدل 81، وأيضا لابن عمي عمر وصفي جبور بمعدل 95.5. فألف مبروك لكل الناجحين. بدي أروح للدكتور صالح بركات الخبير التربوي. دكتور صباح الخير سيدي.
15: صباح الخير أخوي ليس.
1: دكتور شو تقييمك لنتائج هذا العام؟ شو رأيك؟
15: يعني
16: يعني تسمح لي أول شيء بدي بارك لأبناء إخوانك يعني وكمان لكل الطلبة الناجحين، وأتمنى لهم إن شاء الله يعني يحصلوا على مقعد في الجامعة يناسب طموحاتهم وأحلامهم، كذلك حظ أوفر للطلاب الذين لم يكتمل نجاحهم، هنالك فرصة قادمة قريبة إن شاء الله أن يحققوا النجاح. كمان تعليق آخر أخوي ليث، يعني الطابع الحديث عن السلبيات هو الغالب يعني، لكن مثلا يعني هل في إيجابيات ولا ما في إيجابيات؟ مستحيل نظام جديد متكامل لا يوجد فيه إيجابيات، أكيد في إيجابيات. أصلا هو فلسفة النظام الجديد اللي قائم على العامين وتوزيع العلامات 70-30-70 له يعني أهداف أكيد إيجابية مش بضرورة تحقق كلها، وهذا مرتبط يعني بالتطبيق العملي في النظام التعليمي. مثلا لو من توزع العبء الامتحاني على عامين بدل من تركيزه في مرحلة واحدة، جانب إيجابي يعني الطالب كان يمتحن بثمان مواد.
1: الناس بيقول لك لا، حتى طلاب التوجيه، أنا كان معي بعض الأوائل على المملكة بيقولوا زاد الضغط علينا لما كنا سنتين،
16: يعني زاد الضغط
1: علينا وعلى الأهل طبعا
16: طالت الفترة الزمنية لأنه أصلا هي فلسفة الامتحان من أجل تخفيف العبء
1: بالضبط، وهذا اللي حكته الوزارة يعني نخفف العبء.
16: وكمان بخفف الصدمة، يعني أنت الآن تمتحن لعام واحد وتطلع النتيجة ولا سمح الله أنت ما يعني أخفقت، فبتكون الصدمة كبيرة، لكن أنت الآن تمتحن بأربع مواد وبتطلع النتيجة عليها 30 علامة يعني عندك قدرة أنك تغير في العام القادم وتعيد النظر مثلا بأسلوب الدراسة وتشوف نقاط ضعفك.
1: على موضوع سوق العمل دكتور صالح، هل معدل المرتفع بيضمن أفضل مستقبل للطالب في ظل المحدودية الموجودة عندنا سوق العمل؟
16: لا شك انه الذي يضمن فرص العمل اللي هو الجدارة والكفاءة والتدريب ما قبل الذهاب الى العمل. انا يعني ادرس في الجامعة واعرف يعني عشرات ومئات الطلاب الذين يعني يتعبون على انفسهم اثناء فترة الدراسة من خلال التدريب على مهنة المستقبل، فيذهبوا دائما الى سوق العمل وهم محملين بمهارات وكفايات يحتاجها سوق العمل، غير الشهادة التي يحصل عليها من الجامعة. الشهادة الجامعة ليست هي الوحيدة التي تقرر
1: المستقبل
16: دخولك إلى سوق العمل، الذي يقرر كم تتعب على نفسك من أجل أن تتدرب على مهارات إضافية يحتاجها سوق العمل، وتكون الشهادة هي يعني عامل مساعد لمساندتك. لا شك أنه إحنا يعني بالنظام الجديد بجوز من السلبيات أتحدث أنا كمان، أنه أعطينا مبكرا للطالب في سن 16 سنة يقرر ما هي مهنة المستقبل، وأعتقد الطالب بعده يعني ليس بمستوى النضج الكافي أن يقرر إلى أين يذهب مستقبلا، إلى الحقل الصحي ولا الحقل الهندسي ولا حقل اللغات وغيرها، فهو دائما يحتاج إلى مساعدة. فظلت الدائرة الآن صنع القرار عند الأهل وليس عند الطالب.
1: أنا بقول أكيد الأهل لازم ينصحوا. تسلم
16: اختار الحقل وأنت في عمر 16 سنة، أنت تعرف هذا الجيل وتعرف يعني قدرته على تحمل المسؤولية والاستقلالية واتخاذ القرار، فإحنا بحاجة أن نراجع هذا الأمر.
1: سامحني دكتور ما ظل عندي وقت، أرجو المسامحة، وإن شاء الله إذا في وقت رح نطلب حضرتك في الحلقات القادمة إن شاء الله في مجالات يكون أوسع وقتنا. دكتور صالح بركات شكرا، الخبير التربوي. تسلمي ست منى. عقبال زيد وأيسر، زيد وآسر قصدك، ما عندي أيسر ما شاء الله ستي، إن شاء الله عقبال الجميع. مبروك مرة ثانية لكل الناجحين، حظا أوفى المحالف الحظ. مرة ثانية إخوان، التوجيه مش نهاية الدنيا، أكيد اليوم في عندك خطة ثانية و مرحلة ثانية ممكن اليوم تعيد فيها الثانوية العامة أو تذهب إلى مجالات أخرى حتى اليوم تبني مستقبل إن شاء الله ناجح. بالتوفيق للجميع، فاصل ونعود.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلت أم السماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53 روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788-10-70.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
4: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

اسم له تاريخ. التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرمة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة من يوم الأربعاء. مدير الأمن العام يوعز بتكريم 117 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بنجاح. استشهاد طفلة فلسطينية في قطاع غزة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في مواصي خان يونس قبل عدة أيام. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت أحياء في مدينة جنين وبلدات وقرى أخرى. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن القضية الفلسطينية لبحث الأوضاع الراهنة في الضفة الغربية المحتلة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه طالما استمر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده فإن مضيق هرمز سيظل مغلقاً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف المفاوضين الإيرانيين بأنهم يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء مستنكراً سلوكهم الإعلامي والتكتيكي في إدارة الملفات التفاوضية. وإلى الحالة الجوية يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: أهلا بكم من جديد. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم وسماع ملاحظاتكم على 06-516-2020 516-5020 و 516-2060.

0: ابدا مع الاخ ياسر الفيومي. يا مرحبا اخ ياسر.
1: صباح الخير استاذ لعيب.
0: هلا يا سيدي. صباح الخير. صباح الخير. هلا اخ ياسر.
1: سيدي انا عندي مشكله في افران رماني في طبربور.
0: نعم.
1: انا صاحب مخبز افران رماني. بحب اوضح موضوعنا. انا قضيتي بترتبط باستثمار قائم وموافقات رسميه. بدأت مشكلتي سيدي عندما عند صدور قرار أبدأ إلى إيقاف مشروعي بعد سنتين من العمل بدون أي مبررات. فسيدي أنا يعني كل أوراقي رسمية وعندي عمال وعندي المشروع مكلفني 2 مليون.
0: نعم.
1: تم إيقافه. أنا حقي كمواطن استثمرت أموالي والتزمت بالقوانين وحصلت على الموافقات الرسمية اني اعرف ليش وقف مشروعي.
0: ايش هي الموافقات اللي حصلت عليها اخ ياسر؟
1: انا اخذت موافقه مبدئيه واخذت موافقه نهائيه من الوزاره.
0: من وزاره الصناعه والتجاره.
1: نعم سيدي.
0: نعم.
1: وفي لجنه قانونيه من رئيس المخابز ومندوب من المخزون ومندوب من النقابه طلعوا اجازوا لي اقامه مشروعي. واخذت الرخص سنة 23 24 25 ومشروعي قائم. اتفاجأت انه ارسلوا لي قرار بوقف المشروع. فما بعرف شو الاسباب.
0: يعني ما في بالقرار اسباب اغلاق المشروع؟
1: سبب قرار انه متخذين قرار اداري انه اخطأ الوزير بالنقل.
0: اخطأ الوزير
1: بنقل المشروع.
0: ايش المقصود فيها؟
1: الى الموقع هذا.
0: إيش مقصود فيها بالله تفهمنا؟
1: ها يا سيدي العزيز أنا عندي رخصة موجودة فقمت بنقلها لطبربور.
0: نعم.
1: حسب الأصول قدمت زي أي مواطن عادي. قدمت أوراق الرسمية وأعطوني كل الموافقات.
0: نعم.
1: ونقلت المشروع وبدأت بالمشروع والمشروع صار له قائم 3 سنوات.
0: 3 سنوات قائم. نعم.
1: نعم سيدي. فبتفاجأ برسلوا لي من الصناعة والتجارة قرار بإيقاف المشروع.
0: متى أرسلوا لك القرار؟
1: من 8 شهور أو 9 شهور سيدي.
0: طيب أنا. وأنت الآن مسكر ولا لازلت تعمل؟
1: لا سيدي أنا عندي غايات ثانية بالمشروع.
0: نعم.
1: عندي غايات ثانية وهو المشروع يعني حتى مهدد بالإغلاق كامل.
0: نعم.
1: يعني المشروع قائم بس بعدة بنود. هو أنا عندي 8 غايات بالمشروع. وهو يعني زي ما بقولوا العمود الفقري اللي هو الغاية اللي هي المخبز.
0: نعم. يعني أنت أخذت موافقة ورخصة قانونية من وزارة الصناعة والتجارة وتبين. نعم. لاحقا أن الرخصة فيها مشكلة ولا إيش اللي صار؟
1: لا يا سيدي الرخصة قرار الوزير لما أعطاني الرخصة قراره محصن لكن في أوراق رسمية ما أخذت طريقها للقضاء.
0: نعم.
1: وهي موجودة عندي. أنا عندي مستندات وعندي أوراق تثبت هذا الحكي.
0: يعني شو الاعتراض اللي صار عليك أخ ياسر؟ أنا لحد الآن ما فهمت منك شو الاعتراض اللي صار عليك حتى الآن مطلوب منك تسكر مشروعك.
1: طيب سيدي اتفقوا المخابز في طبربور واشتكوا علي. هلا هي الأرزاق
0: شو
1: من عند
0: شو الشكوى
1: الله.
0: شو طبيعة الشكوى يعني إيش اشتكوا عليك بأي بأي بأي مجال تحديدا؟
1: مخبز.
0: ماشي.
1: أنا
0: اشتكى عليك مخبز. إنه اشتكى عليك إنه إيش يعني؟
1: إنه أنا ممنوع إنه أنا خالفت الأنظمة والقوانين.
0: أي نظام وأي قانون خالفت؟
1: القانون

0: المخابز المجاورة لك اشتكت عليك انه انت لم تحقق شرط المسافة.
1: نعم سيدي.
0: طيب انت قبل يعني قبل ما تشتكي عليك المخابز صار لك 3 سنين تشتغل
1: 100%.
0: طيب اذا انت مش محقق شرط المسافة ليش اخذت رخصة من البداية؟
1: انا الوزارة قدمت وقانون.
0: كيف اخذت الرخصة من البداية اذا مش محقق شرط المسافة؟
1: الو
0: بقول اخ ياسر يعني انت من البداية اليوم كونهم اعطوك موافقة وهاي الموافقة كانت يعني مثل ما قلت من خلال الوزير بشكل مباشر وكان في كامل الأوراق رسمية وأنت قدمت وأعطوك موافقة. إذا أنت مش محقق شرط المسافة أنا كوزارة ليش أعطيك من أول رخصة بعدين بعد 3 سنين أقول لك سكر؟
1: بالضبط سيدي أنا حالي حال باقي المخابز. يعني في مخابز كثير بنفس المواصفات ونفس الرخص أعطوهم. يعني حالي حال باقي المخابز أنا. يعني حتى صاحب الولاية الوزير في إعطاء الرخص.
0: نعم.
1: في لجان الوزير ما بوقع حيل غير لما بتطلع لجنة ولجنتين وثلاثة واللجان أعطوني الموافقات. أنا مستحصل على 90% من العلامات.
0: نعم.
1: 90% من علامات مواصفات يعني تخديش بهالكلمة. طبربور أهالي طبربور بيستحقوا مخبز يكون بمواصفات عالية. المخبز اللي أنا عملته نقل المخابز نقل نوعية يعني مش موجودة في طبربور. فصارت كل العين على هذا المخبز. المشروع كونه ناجح فصارت العين عليه. فهاي هي مشكلتي.
0: كم موظف عندك في المخبز؟
1: مش فاهم.
0: كم عندك عامل وموظف في المخبز؟
1: 70 موظف عندي.
0: 70 موظف.
1: 70 موظف. 2 مليون دينار كلفني المخبز. 4 طوابق. 4 طوابق المخبز عندي. يعني حتى انه لو اهالي المنطقة كتبوا عريضة وارسلوها للمصرف وارسلوها للمحافظ وفي نسخة موجودة بالصناعة وبالتجارة بالطالب وجود المخبز.
0: يعني انا الشباب حاولنا نتواصل مع امين عام وزارة التجارة والصناعة المهندسة دانا الزعبي بس نفهم منها بشكل عام يعني تحكي لنا شو تعليمات ترخيص المخابز نفهم منها بشكل عام شو تعليمات ترخيص المخابز لكن رفضت أنها تطلع وقالت الموضوع عند القضاء. يا إخوان إحنا يعني إحنا مع القضاء وإحنا نحترم قضاءنا وإحنا متأكدين إنه قضاءنا نزيه وعادل بس يعني أنا اليوم بدي أحافظ على مشروع قائم بدي اليوم اني يعني اشتغل بحثا عن الحلول. حتى جلالة الملك لما دائما يتحدث عن الاستثمار ودائما لما نسمع رئيس الوزراء يتحدث عن الاستثمار دائما نسمع كلمة انه احنا بدنا نبحث عن الحلول. مش والله انا بطلع يعني بس انا اليوم بنظر بطريقة بدون يعني هيك خلينا اقول صماء يعني بدون ما انظر الى اي تفاصيل الموضوع وبقول خلص يلا يعني يسكر. فلا احنا اليوم بدنا نلاقي حلول. اذا انت ما عندك مشكلة في السلامة العامة واشتراطات السلامة العامة يعني متوفرة وما أخذ الموافقات من البداية صراحة هذا بيخلينا نسأل اليوم طيب يعني طب ليش ما تلغي الرخصة وتطلع رخصة جديدة مثلا بزبط
1: سيدي.
0: طيب ليش ما تعمل زي هيك
1: سيدي؟ أنا قدمت ووعدني الوزير خير ولغاية الآن أنا صلي 8 شهور بنفس الدوامة.
0: حاولت تلتقي بالمهندس يعرب قضاء وزير الصناعة؟
1: سيدي أنا في البداية اتقابلت أنا وياه.
0: طبعا احنا مرن عليه خلال حديثك ما برد على التليفون. حاولت تلتقي فيه؟
1: في مادة بالقانون يعني سيدي أنا بالعربي حفظوني القانون. مادة 2/5 تعطي صلاحيات كاملة للوزير هو صاحب الولاية العامة في إعطاء الرخص.
0: نعم.
1: دون التعدي على السلامة العامة والصحة وأنا بقول لك استحصلت على 90% من العلامات.
0: بالسلامة العامة والصحة.
1: نعم. 75% بتعطيك رخصة. أنا مستحصل على 90% من العلامات. يعني حتى تزعلش أنا المفروض كمان 100% لأنه بعد الكشف جبت مولد كهرباء يعني بضوي المنطقة كاملة.
0: نعم.
1: يعني بأخذ العلامة الكاملة اللي هي 100%.
0: نعم. طب الآن شو مصير هذا المشروع؟ شو مصير هذا الاستثمار 2 مليون دينار؟
1: سيدي أنا يعني حقي إني أعرف ليش توقف مشروعي وعندي وثائق بتدل على الكلام. أنا كل الكلام اللي بحكيه موجود معي أوراق رسمية وبقدر أقدمها لأي جهة بوصلها المعلومات هذه وعندي قضية

0: موجودة في المكافحة، مكافحة الفساد، لأنه في أوراق رسمية ما أخذت طريقها للقضاء سيدي.
1: لا هو الفكرة يعني أنا بعد ما أفتح وأشتغل سنتين وثلاث سنين يجي واحد يعترض علي ويقول لي إذا سمحت سكر المخبز لأنه أنت مش محقق شرط المسافة، أنا ليش معطيك ترخيص من البداية؟ أنا ليش معطيك موافقة؟ يعني أنت أعطيتني موافقة وأعطيتني عدم ممانعة، فالمفروض أنا اليوم من أول ما أعطيتني الرخصة المفروض أنت دارس كل الجوانب كوزارة صناعة وتجارة.
0: أقرب مخبز علي سيدي أنا ماخذ منه موافقة مختومة ومسجلة بالصناعة والتجارة.
1: أقرب مخبز؟
0: نعم.
1: كم المسافة اللي أنت مش محققها؟ يعني كم المسافة القانونية؟ شو شرط المسافة؟
0: المسافة محققة سيدي، المسافة محققة، كونه أنه إحنا في طبربور ليس مركزا للمحافظة ولا مركزا للعاصمة يحق لنا المسافات ما بتكون نفس المسافات اللي أنا اتخذ القرار بشأني.
1: يعني كم متر كم متر أنت كم شو المخالفة؟
0: 400 متر المفروض تكون المسافة.
1: 400 متر وأنت شو محقق؟
0: نعم 400 متر.
1: 400 متر
0: علما أنه في لجنة.
1: طب اثبت هذا الإشي للقضاء.
0: موجود يا سيدي، هم اتخذوا القرار على 1500 متر ل 1000 متر، هذا القانون أو التعليمات تطبق على مركز المحافظة ومركز اللواء. أنا مش مركز محافظة ولا مركز لواء. وصلتك سيدي؟
1: نعم.
0: فما بعرف
1: يعني إحنا مثل
0: يعني
1: ما قلت لك
0: مشروع مكلفني 2 مليون دينار وعندي 70 موظف وعندي يعني حقي إنه بس تراجع القضية أو الوثائق الموجودة عندي تنعرض.
1: يعني إحنا يعني حاولنا مثل ما قلت لك أخي ياسر حاولنا نتواصل مع وزير الصناعة والتجارة ما رد، بدنا نحاول نتواصل معه نشوف بس نقدر نوصل له، شوفوا مدير مكتبه يا أخوان أو الناطق الإعلامي كونه ما تعاونت معنا الأمين العام واعتذرت وقالت عندي اجتماع وسكرت الخط ما بدها تطلع، بتقول الموضوع عند القضاء، ماشي عند القضاء ما في مشكلة، بس احنا كنا بدنا نسمع منك بشكل عام يعني شو هي تعليمات ترخيص المخابز، شو موضوع مركز المدينة مركز العاصمة مش مركز اللواء، قديش الشرط المسافة كم متر بين مخبز ومخبز، بدنا نفهم هاي المعلومات، بس كنا حابين نسمع من الوزارة يعني شو شرط المسافة كم متر أنا لازم أحقق بيني وبين المخبز، إذا أنا أعطيت تصريح وفي لجنة أعطتني موافقة وأعطتني رخصة، طيب هاي اللجنة ما شافت شرط المسافة ما درست التفاصيل، بعد سنتين أو ثلاث سنين لما أعمل مشروعي وأشتغل وأوظف الناس أتذكر، فأعتقد في يعني في إشي غلط. فعلى العموم أخي ياسر يعني إذا حصلناهم من عودة الاتصال فيك مرة ثانية ونشوف كيف ممكن أرتب لقاء بينك وبين معالي الوزير إن شاء الله. الله يحييك.
0: شكرا
1: اخي ياسر، هلا بك. يعني يا اخوان انا لما احكي بهذا الموضوع دائما انا اذا بدنا نتحدث عن الاستثمار بتوقع اليوم احنا قديش مهم ان زي ما بنقول احنا بدنا نجذب استثمارات ونجيب استثمارات من برا البلد، قديش مهم انه نحافظ على الموجود عندنا، اليوم نحافظ على الموجود عندنا، قديش مهم اليوم نشتغل على ان نبحث دائما عن الحلول. يعني انا اليوم في عندي مشروع معين وأنا بحكي بالعموم، وهذا المشروع على سبيل المثال يعني في عنده مشاكل أو في عنده ملاحظات في عنده أخطاء، ما في مشكلة، أنا مش بقول له يلا سكر، تعال خلنا نقعد أنا وياك ونبحث عن الحلول حتى نصوب الوضع القائم حاليا حتى يصبح الوضع من مخالف إلى وضع قانوني. أما أنا أقول له والله أنت مخالف يلا سكر، ما في حل غير الإغلاق فعليا، يعني ما في عندنا حل غير الإغلاق، ما في حل ممكن أنا تعال خليني أقعد أنا وياك أنا كوزارة سواء وزارة زراعة وزارة صناعة وزارة عمل أي منشأة، أنا بتحدث بالعموم، بقعد أنا وياك تعال نبحث أنا وياك عن الحلول، شو التعليمات، ما المسموح وما المخالف وما الممنوع وشو المطلوب منك حتى تحقق المسموح والقانوني واشتغل عليه. المفروض أنا اليوم كجهة حكومية أشتغل بزاوية أنه أنا معك مش عليك، يعني أنا معك بإني أدعم استثمارك وأشتغل أنا وياك حتى ننجح هذا الاستثمار ويصبح ضمن القانون وضمن التعليمات والنظام. مش والله أنا أول مخالفة أقول لك سكر وفي غيرك مخالف مليون مخالفة وشغال وما عليه مشاكل، الكيل بمكيالين بهذه الطريقة بعتقد هاي مشكلة. فبدي أروح بالله للأستاذ صلاح جبر المحامي والمستشار القانوني. أستاذ صلاح بدي أحكي معك بهاي الزاوية. صباح الخير سيدي أستاذ صلاح. صباح الخير.
2: معاكم صباح النور. صباح
1: يعني الورد. أنا بحكي بالعموم إذا سمحت لي، يعني أنا اليوم إذا عندي أي منشأة بغض النظر هذه المنشأة صناعية منشأة تجارية مهما كانت هذه المنشأة، إذا عليها بعض الملاحظات وبعض المخالفات، هل مباشرة بقول له أنا بدي أرفع عليك قضية وأسكر لك محلك ولا أسكر لك منشأتك ولا أروح الناس الموجودين عندك، ولا أنا لازم أبحث المفروض عن حلول حتى اليوم أخلي هذا المشروع قائم؟ شو رأيك سيدي قانونا؟
2: يعني طبعا الوضع يعني حتى يعني مرات بهاي الحالات قبل قانونا بدنا نروح ممكن لروح القانون، يعني مش بالضرورة حتى لو في مخالفة بغض النظر عن حالتنا أو عن حالة تانية إني أروح مباشرة أسكر المنشأة وأتجاوز كل التعليمات أو الصلاحيات عشان مثلا في مخالفة وأتناسى إنه في بخدم منطقة وأتناسى الرخص والتراخيص
1: وإنه عندي مثلا 10 ولا 20 ولا 100 موظف اليوم بكرة رح يسوق كلهم
2: عائلات، هدول مش موظفين يعني
1: عائلات طبعا
2: بصرف على عائلة، وبعدين ابتداء ليش تم الترخيص؟ احنا هاي كثير بتواجهنا، بكون معطين ترخيص لصيدلية بعد فترة بكون في اقل من الصيدلية اللي بجاربها متر ونص ولا مترين، بعدين بيحكوا لا بلغوا الترخيص. طب ليش خليتني استأجر عند صاحب الملك وندفع صح؟ وندفع كله وندفع مقدمة،
1: يعني زي الملاحظة اللي بنحكي عنها، انا مخبز صار لي 3 سنين شغال وانت معطيني رخصة كوزارة صناعة وموقعة من وزير الصناعة، فجأة ألاقي علي قضية ومطلوب إني أسكر محلي؟
2: يعني إحنا في عندنا بالقانون كمان استقرار المعاملات، أنا صار عندي 3 سنوات فاتح المحل وفي عندي موظفيني وكلفني هالكلف وكلفني وخادم المنطقة، لمخالفة إنه يعني الغلط ممكن إنه يكون من خلال التعليمات والأنظمة اللي أعطوا ابتداء عليها الترخيص، فهذا ما كان إله صاحب المخبز أي مسؤولية في اتخاذ القرار.
1: يعني المفروض هذا خطأ الوزارة أنا أتحمله؟
2: نعم خطأ الوزارة اللي بعدين.
1: إذا أنا فعلا مش محقق مثلا شرط المسافة بس أنتوا أعطيتوني، المفروض هذا مش خطأي ولا شو رأيك أستاذ صلاح؟
2: طبعا طالما طلع ترخيص وطلعوا أكيد كشفوا وطلعوا في اتخذوا كل الإجراءات بموجب تعليمات، بعدين بيجوا بيطبقوا القانون حتى لو في كان مخالفة، أنا ممكن آخر شيء أني أطبق القانون أروح يعني أحاول
1: إن نصوب الوضع في البداية
2: نصوب بعدين أتوقع أنا ما بعرف يمكن حتى إذا في مخالفة الأمطار بتكون أكم من متر ممكن أو إشي يعني إشي بسيط مش بحاجة لأنه لتسكير منشأة بهيك مكان
1: يعني منطقة زي طبرقور أنا يعني. لازم أشترط بين مخبز ومخبز 1500 متر
2: هو ابتداء كانوا عارفين هذا الحكي
1: لا هو بقول لك أنا اليوم لأني مش مركز مدينة 400 متر وأنا محقق 400 متر ليش الآن تطلبني 1500 متر
2: طالما طلعت الرخص وطلعت الموافقات ابتداء هذا الحكي هم المسؤولين عنه مش صاحب المنشأة أبدا لو طلع القانون بعد هيك هو بكون بالقانون السابق أما طالما أنه هذا القانون نفسه تم إعطاء الصلاحيات والرخص عليه فهم المسؤولين عنه أنه ما حدا منعهم يطلعوا يخطوا المساحات وما حدا منعهم أنه يطلعوا يتأكدوا ويطمنوا من كل الشروط الصحة والسلامة والبيئة والأمن كل هاي الأمور قبل ما أنه يعطوا الرخص طالما أنه أعطوا الرخص هاي في عندي استقرار معالمات وصار في عندي أنه حق مكتسب أنه اكتسبه وما بعرف أنا ظروف القضية إن شاء الله أنه تطلع من مصلحتهم يعني وما بتحمل أي شيء من قرارات إدارية وقرارات الوزارة
1: نعم شكرا سيدي
2: يعني, على يعني هو مش لازم يلجأ ابتداء للقانون لازم يحلوها بطرق غير القانون
1: شكرا أستاذ صلاح جابر شكرا سيدي على توضيح المحامي والأستاذ القانون شكرا بارك الله فيك فاصل قصير ونعود

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
5: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياة. شكرا. كنا نحكي قبل الفاصل بموضوع مخابز رمانة. كان معنا الاخ ياسر مالك المخابز وقال انا اخذت رخصة من وزارة الصناعة والتجارة قبل 3 سنوات واصبح مشروعي قائم مكلف 2 مليون، عندي 70 موظف ونعمل، لكن تفاجأنا بقرار اداري بانه احنا مش محققين شرط المسافة رغم انه التراخيص والأوراق الرسمية كلها طالعة من وزارة الصناعة. شكرا وزارة الصناعة والتجارة على التفاعل وتجاوبوا مع الشباب في الجاليري. حاولنا نتواصل مع وزير الصناعة، بعثنا الأخ عبد الله المنصير مدير إدارة المخزون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين. يا مرحبا أستاذ عبد الله، صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور. هلا أستاذ ليث.
0: هلا يا سيدي. أخ ياسر صباح الخير مرة ثانية.
2: صباح الخير. الله.
0: هلا يا سيدي. أخ عبد الله، أنا مثل ما فهمت من الشباب أنت مطلع على تفاصيل المشروع المخبز رمانة، فإذا ممكن تحطنا بالتفاصيل ووجهة نظرك في الوزارة.
1: الله يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي.
1: وصباح الخير إليك ولجميع المستمعين.
0: هلا بيك.
1: بداية، إحنا في عنا بموجب تعليمات ترخيص المخابز يوجد لجنة متخصصة في النظر في موضوع المواضيع التي تتعلق بالمخابز، مثل سواء نقل أو تطوير أو إنشاء. جميع هذه الأمور تنظر فيها هي اللجنة المتخصصة والمسمى بموجب تعليمات ترخيص المخابز. هذا المخبز تم منح ترخيص للمخبز في منطقة اللي هي منطقة الفيس التابعة لمحافظة البلقاع. وبعد ذلك طلب أو تقدم صاحب المخبز بطلب نقل إلى منطقة طبربور. تم إجراء الكشف، لأنه بإجراءات نحن يجب أن يكون هنالك مسافات حسب ما هو منصوص في التعليمات. فتم إجراء الكشف الحسي وتم وضعه على جدول أعمال اللجنة وتم منحه موافقة على النقل. طبعاً بناء على إيش؟ في أن مسافة كانت غير مطابقة للتعليمات، لكن أبرز لنا صاحب المخبز أو اللي طالب النقل بورقة عدم ممانعة من صاحب المخبز القريب. وهي عدم ممانعة أنه أنا لا مانع لدي من أنه يتم نقل المخبز إلى الموقع في منطقة طبربور بالقرب من المخبزي.
0: يعني أنتم في البداية اللجنة كانت حاطة ملاحظة أنه المسافة غير محققة؟
1: نعم.
0: وهذا مثبت في الكتب أستاذ عبد الله؟
1: نعم، هذا كل شيء موجود وموجود في لأنه
0: لكن صاحب المنشأة جاب موافقة خطية من المخبز القريب.
1: نعم،
0: منه ما في عنده مشكلة.
1: موقع أصوليا ومكتوب بختم المخبز أنه لا مانع، نص الكتاب أنه لا مانع لدي من نقل مخبز اللي هو كان باسم أحد الأشخاص بنقله إلى منطقة طبربور. وبالتالي بناء عليه لأنه عرض هذا المخبز مرتين سابقا ولم يمنح موافقة إلا بعد أن تم إبراز هذا الكتاب اللي هو عدم مانعة من صاحب المخبز القريب. وبالتالي اتخذت اللجنة قرارها بناء على هذا الكتاب وتم منحه موافقة على النقل إلى منطقة طبربور. وتم استكمال إجراءاته من حيث التراخيص ومن حيث سجل التجاري، إجراءات تسجيله كسجل تجاري. بعد ذلك الأشخاص المتضررين أو بمعنى آخر أصحاب المخابز القريبة قاموا برفع دعوة أمام المحكمة الإدارية. وتم طلب منا مجموعة من الأوراق وأبرزناها أمام المحكمة، ومن ضمن هذه الأوراق اللي هي كانت اللي هي ورقة عدم المانع، أنه بناء على أنه اللجنة اتخذت قرارها أو كوزارة بناء على هذه أو كتاب عدم المانع. ثم استئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية العليا، وتم كان قرار المحكمة الإدارية بأن قرار الوزارة باطل. وتم توجيه الكتاب لوزارة الصناعة والتجارة بأنه قرار نقل هو قرار مخالف للتعليمات ولا يؤخذ في كتاب عدم الممانعة.
0: لا يؤخذ بكتاب عدم الممانعة.
1: نعم، المحكمة لم تأخذ في هذا الكتاب. الآن طبعا احنا بدورنا بما أننا منحنا، وهي صلاحيات اللجنة، بما أننا منحنا الموافقة بناء على هذا الكتاب والمحكمة لم تأخذ في هذا الكتاب، أصبح لزاما علينا احنا كوزارة الصناعة والتجارة أصبح وكأن قرار الوزارة غير موجود يعني بالموافقة. وبالتالي تم مخاطبة أمانة عمان وتم مخاطبة دائرة مراقبة الشركات لغايات شطب الغاية اللي هي غاية المخبز مع إبقاء الغايات الأخرى اللي موجودة في السجل التجاري.
0: طيب إذا يعني إذا كان الخطأ من الوزارة وكان القرار الخطأ من الوزارة مثل ما تفضلت الآن أستاذ عبد الله، من المفروض أن يتحمل النتيجة؟
1: سيدي احنا قلت لك جزء ان احنا اليوم اعتمدت اللجنه بقرارها.
0: وضحت اعتمدت على كتاب عدم ممانعه. نعم،
1: وهي ليست اول حاله،
0: وتبين ان هذا الكتاب بالنسبه للمحكمه يعتبر كتاب يخالف التعليمات.
1: بس للتوضيح، المحكمه الاداريه بقرارها الاول ردت الدعوه، اعتبرت ان قرار الوزاره قرار سليم 100% ولا يشوبه اي شيء بوجود كتاب عدم ممانعه، لكن المحكمة الإدارية العليا هي من ردت هذا القرار.
0: نعم، وأنا هذا السؤال اليوم، رد القرار من يتحمل مسؤوليته؟
1: والله سيدي احنا يعني كوزارة اليوم احنا يعني احنا وافقنا له بناء على زي ما حكيت لك على الكتاب، وبالتالي كانت موافقة من وجهة نظر الوزارة كانت سليمة 100% ولا يجوز شيء. هذا قرار بالنهاية قرار محكمة، وأنا ملتزم بتنفيذ أحكام القرارات اللي تصدر من المحاكم الإدارية.
0: أنا معك 100% سيدي، وكنا نحترم قضاءنا، وقضاءنا محترم ونزيه وعادل. لكن أنا سؤالي مرة ثانية، أنا اليوم أنت أعطيتني كوزارة ترخيص وقلت لي اشتغل، وأنا اشتغلت ودفعت مصاري ووظفت وصار لي سنتين شغال، هل اليوم أنا إذا كان في خطأ في الترخيص أنا صاحب المنشأة أتحمل المسؤولية؟
1: سيدي هم يعني حتى أصحاب،
0: يعني مين بدي يعوضني عن هذا الضرر؟
1: هم حتى اصحاب عدم مؤاخذة اللي هم المتضررين رفعوا دعوة كمان على الوزارة بدعوى ضرر. الان القضية منظورة امام المحكمة اللي تصدر فيها المحكمة، سواء كانت بدها تعوضه او لو تعوضه، هذا يرجع قرار بالنهاية هي منظورة امام المحكمة الإدارية، واحنا لا نستطيع الان نتخذ اجراء الا عندما يصدر قرار المحكمة الإدارية.
0: وضحت الامور. اخي ياسر بدك تحكي شيء؟ الاستاذ عبد الله يسمعك، تفضل.
2: سيدي قرار الوزير محصن، أنا معاي أوراق تثبت ذلك، لكن في أوراق ما اتجهت بالطريقة الصحيحة للمحكمة الإدارية. الملف تبع المخبز ما طلع كلياته، طلع مجزوء. في أوراق أنا بتثبت أنه قرار الوزير 100% صحيح.
0: طيب سيدي، إذا أنت تعتقد أنه هناك أوراق، أكيد اليوم ما زالت القضية مفتوحة، ممكن تقدمها للمحكمة ونشوف شو نتيجة هذا الموضوع. أنا يعني يمكن ضايل معي 4 دقائق لأنه كان معي أحمد، فبدرجع لأحمد. بدي أشكرك أستاذ عبد الله على التوضيح، عبد الله المناصير مدير إدارة المخزون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، والشكر أيضا للأخ ياسر الفيومي. أنا مثل ما فهمت أخ ياسر أنه أنتم رافعين أيضا قضية على الوزارة بدل ضرر على الموضوع اللي صار. شكرا. بدي أرجع للأستاذ صلاح جبر المحامي والمستشار القانوني، كان معنا قبل شوي بقضية الأخ أحمد. طبوا لي أحمد، يلا يا شباب أعطوني أحمد. قديش ضايل معي أخوي هاني؟ يلا كويس، إن شاء الله بنلحق نسمع أحمد. شكرا إبراهيم، لفتني تعليقك بيقول لي أنا إلي سنة أخوي أبو أحمد إبراهيم قضاء فاتح مشروعي صيدلية، أو لا مشروع أعتقد الكافيه، بتفاجأ بتاريخ 29/7 فصلوا الكهرباء بدون انذار، كل يوم بيعدونا يطلعوا كشف، وكل هذه مخاسر بسبب القطع، الأمور مش مالية، لازم نسجل الساعة باسمنا، رغم أنه حاولنا نصوب الأوضاع لكن ما قدرنا. شكرا أخوي إبراهيم. أروح لأحمد. أخوي أحمد تفضل.
3: الله يعطيك العافية أخوي بزيد.
0: هلا سيدي، صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك سيدي. أنا صارت معي حادث سنة 2010.
0: 2010 حادث؟
3: نعم، حادث دعس.
0: نعم.
3: يا سيدي العزيز، أنا اللي صار يعني أنه قدر الله وقدره دعست مرة يعني، وتكفلت أنا في علاجها، عالجتها يعني. عالجتها اللي الله قدرنا عليه في المستشفيات يعني لغاية 2011.
0: لغاية 2011، يعني سنة كاملة يعني وأنت تعالج فيها.
3: نعم، وأنا ما كنت أيام مقدر يعني أحط أنا محامي، كنت أنا أروح أحضر الجلسات.
0: نعم.
3: في عند القاضي، ولغاية سنة 2011 يعني جلالة سيدنا نزل عفو عام، أنا طلعت شمل العفو، فقال القاضي خلاص يعني أنت براء هيك من القضية، ولأنه كان هم القاضي يطلب منهم تقرير قطعي نهائي، وكانوا يحضر المحامي وما يحضر يعني جلسة يجي وجلسة ما يجي زي هيك، فالقاضي يعني قال لي خلاص أنت هيك هيك في طلب وأنت براء من القضية.
0: نعم.
3: هسا أنا يعني كان إلي مصاري عند التأمين اللي هو اللي أنا عالجت فيهم اللي دعسته، فبدنا تقرير قطعي ما قبر يجيبه، فأنا قلت أنا خلاص بستعوض الله في اللي أنا دفعته. شايف علي كيف؟ قلت أنا عمي بستعوض الله فيهم خلاص أنهم انتهت.
0: كم المبلغ اللي دفعته للعلاج؟
3: تقريبا 10,000.
0: نعم.
3: قلت أنا خلاص بصعب رب العالمين وكل واحد راح بحاله لغاية سيدي العزيز 2015.
0: نعم
3: طبعا أنا سايق تريلا من 2015 أنا مطلوب نازل عليه حكم 90 يوم. شو يا عم شو الموضوع؟ قال له أنا مرفوع عليه قضية بدل عطل ضرر وبدل نفسية وبدل معنوية قضية
0: هاي قضية ثانية غير موضوع
3: غير القضية
0: غير موضوع العلاج
3: رفعوا عليه قضية ثانية. أنا يومتها حطيت محامي استأنفنا كذا. القضية كانت المبلغ المرفوع تقريبا 14 وشوي صرف عليه بعد الاستئناف والكذا تقريبا 24,000. أسا أنا ما معي أدفع، أنا زلمة شوفير عبا بالله أنا أبو عيالي يعني مستأجر وحالتي حالي يعني أنا ما بقدر أدفع، أنا بشتغل الأجار.
0: نعم
3: خاصيت يا سيدي العزيز أنا أحبس، حبس أكثر من مرة 90 يوم أنا أحبس. طبعا أنت أخوي أبو زيد عارف أنا لما زلمة مستأجر وزلمة وراي أطفال لما أنا أحبس أنا بنخرب بيتي. بعدين عملنا معها تسوية، دبرنا 1000 دينار أعطناها هي، عملنا مع المصورة التسوية دبرنا 1000 دينار وقلنا يا عمي خلاص هي الألف وكل شهر 100. سيد العزيز أدفع يعني أدفع لغاية السنة اللي فاتت بس يعني دفعت تقريبا عمل مع تسوية 15,000 إن أنا أدفع كل شهر 100 دينار بعد الألف. فسيدي يعني الأمور مش دائما كويسة يعني في أشهر بقاش يكون معاي يكسب عليك شهر أو شهرين تقريبا. بس في بند بالقضية إذا بنت إذا بتكسب شهر تقريبا برفع عليك باقي المبلغ. سيدي أنا نحبس يعني لغاية الآن أنا كمان أكمل يوم مزال علي طلب يعني أنا مش قادر أشتغل مش قادر أساوي
0: يعني أنا صراحة بهاي الأمور أنت عارف يعني مرات في قرارات قطعية مش ممكن تنحل الأمور إلا بالموضوع الدفع. والله يعينك صراحة أكيد إحنا كنا مقدرين ظروف الناس الصعبة. على العموم معي الأستاذ مؤيد ذنيبات المحامي والمستشار القانوني. أستاذ مؤيد صباح الخير. أستاذ مؤيد
4: أنا سامع.
0: هلا سيدي. يعني الأخ أحمد عمل حادث سير أو دهس سيدة بال 2010 خلصت الأمور بال 2011 بعد العلاج ويعني بعد يمكن 5 سنين تقريبا 2015 وجد عليه قضية عطل ضرر نفسي وحكمت المحكمة بمبلغ 24,000 دينار. فبيقول أنا ما معي أدفع هذا المبلغ وخاصة أن القضية الأولى انتهت. شو رأيك؟
4: وإذا صدر فيها قرار قطعي انتهى الموضوع.
0: القرار قطعي يعني أحمد؟
4: قطعي. نعم إذا صدر فيها قرار قطعي في مجال الطعن يعني بده يدفع بده يدفع.
3: سيدي ما أنا سيارتي مأملة كمان يعني أنا ما وأنا ما أخذت أنا مصري من التأمين أنا لغاية الآن.
4: القرار بكون ألزم شركة التأمين وألزمك.
3: نعم
4: يعني بيجي القرار بمبلغ معين على شركة التأمين وما عدا ذلك بكون عليك انت.
0: يعني ال 24,000 هذول اللي طلعوا على الاخ احمد السائق. أيوة. المركب.
4: ايوه نعم صحيح.
0: الباقي بيكون طلع على الشركه.
4: بكون على الشركه.
0: كم طلع على شركه التامين احمد؟
3: والله يا اخوي ابو زيد لا اعلم يعني.
0: لا اوكي.
4: يعني ما في حل الا يفاوض الشخص المتضرر على اساس يدفع له اقساط معينه.
0: واضحه يا صديقي؟
3: واضح.
0: سامحنا احنا مش قادرين يعني يكون جوابنا زي ما يعني انت بدك لكن بالنهايه يعني في قرار قطعي مثل ما قال المحامي.
4: قرار قطعي مقصود فيه انه متبلغ وطعن فيه استئنافا وتمييزا.
0: فالله يقويك وتكون دائما قادر على السداد والدفع ان شاء الله.
3: اللهم امين.
0: الله يحييك. شكرا استاذ مؤيد ذنبات. تسلم سيدي المحامي والمستشار القانوني. شكرا اخي احمد على ملاحظتك. شكرا لكم جميعا. انتهى وقت صوت حياه. شكرا عدي القاضي شفاء اشلو المؤمنه معالي هاني السعايده عبد الله الجعفري ومني محدثكم ليث جبور. نلتقي غدا إن شاء الله. إلى اللقاء.
5: صوت حياة مع ليث الجبور. إنه صوت حياة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
6: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلاً أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جداً أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي، الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة أربع إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي، الإفصاح قبل القرار نزاهة وبعده بيصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد بس، لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هدول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين، سؤال بسميه سؤال التبليغ وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ، لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم افصح اليوم. سؤال المنفعة، هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية، خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة، النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
5: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية،

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة FM، وهذه أبرز عناوينها. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. استشهاد طفلة فلسطينية في قطاع غزة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في خان يونس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة أزالت الألغام من مضيق هرمز بأكمله. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة، ورصدت وحدات حرس الحدود البالونات وتعاملت معها وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية، وضبطت حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يواصل مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 اعتبارا من المادة السادسة، ويتكامل مشروع القانون مع مشروع قانون تنظيم العمل المهني الذي يعنى بمنح التراخيص لمزودي خدمات التدريب المهني ومزاولة المهنة لخريجي برامجه والاعتمادية للمدربين، فيما يعنى مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بالاعتماد والرقابة على جودة هذه البرامج وموائمتها مع متطلبات سوق العمل. أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية فرع المكرومة الملكية السامية بدء استقبال طلبات الانتفاع من المكرومة الملكية السامية للناجحين في الثانوية العامة للعام الدراسي 2026-2027 والدورة التكميلية الشتوية 2025-2026. وأوضحت المديرية أن استقبال الطلبات سيكون إلكترونيا عبر موقع المكرومة الملكية اعتبارا من يوم غد وحتى الخميس 20 من الشهر الحالي. أعلن البنك المركزي الأردني عن فتح باب التقدم ل12 بعثة دراسية لأغراض التعيين بواقع بعثة واحدة لكل محافظة من محافظات المملكة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات الاقتصاد والإحصاء والمحاسبة والتمويل لدى الجامعات الأردنية الرسمية اعتبارا من الفصل الدراسي الأول 2026-2027. وأوضح البنك أن التقدم للاستفادة من البعثات يشترط أن يكون الطالب أردني الجنسية وخريج الثانوية العامة الأردنية لعام 2026 ضمن المسار الأكاديمي، وأن يكون حاصلا على معدل لا يقل عن 95% في شهادة الثانوية العامة لهذا العام، وأن تنطبق عليه شروط القبول في أي من التخصصات المطلوبة للابتعاث ضمن الحقول التعليمية التي تؤهله للالتحاق بها وفقا لأسس القبول المعتمدة. أوعز مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة لمدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتكريم 117 نزيلا من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اجتازوا امتحان الثانوية العامة التوجيهي للعام الحالي بنجاح. وأكد أن مديرية الأمن العام دأبت على ترجمة فلسفة إصلاحية شاملة لنزلاء مراكز الإصلاح تساعدهم على إكمال حياتهم الطبيعية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو عند خروجهم، وأشار إلى أن نجاح هذا العدد من النزلاء وحصول أحدهم على معدل 92% هو مؤشر واضح على نجاح الخطط والبرامج الإصلاحية التعليمية.

0: وفي قطاع غزة استشهدت الطفلة صبا نعيم عبد الله الحشاش 13 عاما متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في مواسي خان يونس قبل عدة أيام. ويرتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي إلى 1259 شهيدا والإصابات إلى 4139، بينما بلغ إجمالي حالة الانتشال 807 حالات. وفي متابعتنا، بلغ حجم التداول العقاري في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 3,716,000,000 أردني بانخفاض نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستثمر في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري. أهلا بك مهندس. بداية، ما الذي دفع حجم التداول العقاري للارتفاع بنسبة 15% في تموز مقارنة بحزيران رغم انخفاضه بنسبة 10% على أساس سنوي؟
1: الله يعطيكم العافية أول شيء، ويعني هذا الموضوع يعني أشكر إذاعة حياة اف ام على يعني بحثه، لأنه بيتعلق بكل يعني بيت أردني. العقار الصفية في الأردن يعني هو يعني ليس سلعة تكميلي، يعني مثلا سلعة عادية أو يعني مش متطلب أساسي، هو متطلب أساسي موضوع السكن تحديدا. ومن هون بيجي تقرير ذات الأراضي حول نسبة السكني من مجمل العقار، كان حوالي أعتقد 82% من مجمل العقار أو البيوعات اللي والرخص. دائما السكني بتصدر النسبة الأكبر كونه حاجة أساسية لكل بيت أردني. في شهر 7 كان أعلى من شهر 6، شيء طبيعي وجود المغتربين، زيادة في قناعة المواطن في الشراء نتيجة يعني زيادة في الاستقرار الأوضاع المنطقة المحيطة. يعني لاحظنا إحنا في بداية العام كان هناك تراجع كبير،
0: صحيح،
1: من شهر 2 لشهر 6 كان هناك تراجع كبير. شهر 6 بدأ الوضع يتحسن لعدة أسباب، منها مثل ما ذكرت اللي هو يعني وجود المغتربين،
0: نعم،
1: وثانيا الاستقرار في المنطقة والأوضاع المحيطة. دائما المواطن بتأثر في الأوضاع المحيطة.
0: هل نستطيع أن نقول أن هذا الارتفاع في تموز يعني هو تعافي في السوق، أم أنه مجرد ارتفاع موسمي في البيوعات؟
1: هو السنتين مع بعض، يعني موسم. دائما احنا بنلاحظ احنا بشهر 6 و7 و8 بكون زياده عن الاشهر الاخرى بسبب وجود المغتربين، ويعني حركه المواطن والصيف بتكون اعلى،
0: نعم،
1: للبحث عن عن عن عن, عن مسكن. الامر الثاني هو الاستقرار والاوضاع المحيطه في المنطقه، ان شاء الله انه بيكون في تحسن اكثر من ذلك في المستقبل القريب. هناك ايضا العزوف اللي كان خلال السنوات الماضيه لاسباب عديده، ايضا بتتعلق بالاوضاع وبتتعلق بالفوائد البنكيه، بتتعلق بالاوضاع الاقتصاديه، مما ادى الى يعني تراجع في الطلب على العقار خلال السنوات الماضيه. الآن إن شاء الله أنه مثل ما لاحظنا بتعافى السوق وبيرجع،
0: نعم،
1: الطلب يزداد حتى يعوض السنوات الماضية، لأنه المواطن قد يؤجل الشراء لكن لا يلغي هاي الفكرة،
0: نعم،
1: لأنه الشراء هو يعني شيء أساسي ومطلب أساسي للمواطن.
0: نعم، هي أكثر الجنسيات حضورا في سوق العقار الأردني حاليا.
1: يعني أنا بتوقع دائما تصدر الجنسية العراقية، السعودية بعد ذلك، الكويتية، وبعد ذلك بيجي عندنا من الأجانب البريطانية، جنسية البريطانية،
0: نعم،
1: دائما تقدر.
0: نعم.
1: نعم،
0: شكرا لك المستثمر في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري على هذه التفاصيل.
1: شكرا لك.
0: وبالانتقال إلى الضفة الغربية المحتلة، شرعت قوة الاحتلال صباح اليوم بهدم 12 مخزنا تجاريا على مدخل قرية عنزة جنوب جنين. وللحديث أكثر عن التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، ما الجديد لديك من تفاصيل في الضفة والقدس؟
2: عم صوفيا، أهلا بك وبالسادة المستمعين. في هذه الأثناء قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي تجاه مزارعين فلسطينيين في قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله. المزارعون حاولوا الوصول إلى أراضيهم لرعايتها واستصلاحها، لكنهم وجهوا بهذا العنف من قوات الاحتلال، وأيضا بهجوم من مجموعات من المستوطنين الذين أقاموا بؤر استيطانية على مقربة من أراضي الفلسطينيين في هذه المنطقة. أيضا في بلدة برقة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس أقدم مستوطنون على الاعتداء على عدد من الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بجراح متفاوتة خلال هذا الاقتحام. في ملف الاعتقالات، قوات الاحتلال اعتقلت 18 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية. تركزت الاعتقالات في محافظة جنين حيث تم اعتقال 11 فلسطينيا. في مدينة نابلس وبالتحديد في قرية تل إلى الغرب من المدينة، قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية البلدة وفرضت حصارا على محيط منزل الشهيد فاروق رمضان، وقامت بزرع المتفجرات داخله وتفجيره صباح هذا اليوم وسط مواجهات عنيفة دارت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. أخيرا، عمليات هدم متواصلة منذ صباح هذا اليوم، هدم كما تفضلت بداية في منطقة عنزة بمحافظة جنين. أيضا هناك عمليات هدم أخرى تنفذ في هذه الأثناء في منطقة زويدين في محافظة الخليل، وأيضا هدم آخر في محافظة طوباس إلى الشمال الشرقي من الضفة الغربية.
0: نعم، شكرا لك مراسل حياة أف أم من القدس المحتلة محمد سمري. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية، وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض أن الجهة الوحيدة المسيطرة حاليا على مضيق هرمز هي بحرية الولايات المتحدة، وطالب ترامب بتعويضات من إيران عن جميع القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء قنابلها المزروعة على جوانب الطرق وفي العديد من الصراعات. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، أسعار الذهب الحالي للأونصة 4368، أسعار الفضة الحالي للأونصة 64، الأسعار الحالية لمؤشر الناس داك 29690، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7760.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق. بيت حواء

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لل12 للربع بمواضيعنا الاجتماعية والأسرية يلي بتمس كل فرد من أفراد الأسرة. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

يسعد هالصباح الجميل، صباح بعد ليلة كانت مليئة بزغاريد الأمهات ودموع الجدات والتهاني للآباء. يعني الحمد لله رب العالمين، كانت ليلة مليانة فرح بنجاح أبنائنا طلبة التوجيه بعد سنتين من العمل والاجتهاد والدراسة. الله يعطيكم العافية ويقويكم يا رب، عقبال الشهادات العليا والتخصص يلي يرضيكم ويساعدكم لحتى تتطوروا وتوصلوا للمكان اللي بدكم إياه. بس نصيحة مجرب، زي ما بيحكوها، اسمع من مجرب ما تسمع من حكيم. الطريق المعبد انتهى، بلشنا بالطريق الوعر، طريق تحقيق الأمنيات والأحلام رغما عن كل الظروف والتحديات يلي بتواجهكم. يعني بالمدرسة كان في منهاج، في كتب، في أستاذ ترجع له. الجامعة مرحلة مختلفة تماما، هي مرحلة الاجتهاد الصحيح، الاعتماد على الذات بالبحث عن المعلومة. بدك تكون عندك علاقات عامة، وبدك تروح تسأل الدكتور الفلاني عن المعلومة الشغلة الفلانية، ترجع للمرجع الفلاني، وهلم جرة من الشغل والعمل يلي لازم يكون في الجامعة. فهنيئا لكم، نجاحكم، خدوا نفس لأنه طريق الجد رح يبلش.

يعني هاي الفترة كلها عبارة عن فرح، فرح تخرج من الجامعة، فرح نتائج التوجيهي، ولله الحمد الله يتمم علينا هاي الفرحات يا رب، وتضل هالأجواء مليانة حلو قطر بكل بيت بإذن الله، والقهوة السادة. وأكيد بنبارك وبنهني لأخت زميلتنا سلسبيل العجارمة، سجى العجارمة، بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة. ألف ألف ألف مبارك يا سجى يا حبيبتي، وعقبال الشهادة والتخصص الجامعي يلي بتحبيه وتتمنيه بإذن الله تعالى.

حياتنا مفتوحة للي بيحب يبعث تهنئة أو سلام أو تبريك للناجحين ولا أهاليهم عبر خطوط تلفونات وهواتف بيت إذاعة حياة FM عفوان في بيت حواء على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020. كل حدا حاب يبعث تهنئة تبريك يهلا ورحب، الهوى هواكم اليوم بإذن الله تعالى.

قمر عماد الدين أبو شكر بمناسبة حصولها على 99.5 بالعشرة. ما شاء الله تبارك الرحمن يا قمر، يعني ألف ألف ألف مبارك من الحقل الصحي 99.5 بالعشرة، ألف مبارك. وهذا التفوق ما شاء الله تبارك الرحمن ما إجا بين ليلة وضحاها، ما إجا هيك فجأة، أكيد إجا بعد جهد وتعب. ألف ألف مبارك يا حبيبتي، وإن شاء الله بتكوني بأحلى تخصص. مش عارف اليوم إذا المتفوقين لساتهم بيختاروا الطب، إذا لسات التوجه هو للطب والصيدلة والهندسة، فإن شاء الله تدخل التخصص اللي أنت بتحبيه. ألف ألف مبارك تفوقك.

0: حتى حياته.
1: أما ربعنا وأهلنا على الفيسبوك ميساء غنام، يا صباح الفل والياسمين يا ميساء، وبتقولنا ميساء مبروك النجاح لكل طلاب التوجيه وخاصة أوائل المملكة تبارك الرحمن. أدي اسم الله، اسم الله عنا مكرر 99.9 99.9 تبارك الرحمن، يعني جهد وشغل مبذول. الله يحميكم يحفظكم يا رب وتكونوا من بنات هذا البلد بإذن الله تعالى. أنوار بتقول صباح الخير والفرح، صباحكم أجمل مع المذيعة المتألقة رند عناب وكل المستمعين الحلوين. صباح مليان طاقة إيجابية، ضحكة حلوة وأمنيات تتحقق بإذن الله تعالى. يسعد صباحكم جميعا ويكون يومكم خفيف على القلب وجميل بكل تفاصيله. يا صباح الفل والياسمين يا أنوار. جهاد يا صباح الفل والياسمين. أم إبراهيم يسعد صباحك يا أم إبراهيم الشامي، بتقولنا انقشوا على كفوف الصباح التفاؤل وارسموا على وجه النهار الابتسامة وازرعوا في طريقكم الفرح بهدوء. نحن بخير ما دمنا نطرق أبواب السماء ونلجأ إلى الله بحسن الظن به. صباح السعادة، صباحنا لا يحلو إلا بوجود بيت حواء الرائع ومع رنود الحب. الله لا يحرمني منك ولا يحرمني منكم يا أم إبراهيم، الله يسعدك يا رب. يا صباح الفل والياسمين. مأمون ميناوي يا صباح الورد. منى محمد يسعد صباحك، بتقول منى السلام عليكم أختنا، بحب أهني ابني محمد الشامي بنجاحه بمعدل 94.9 الفرع العلمي الهندسي. ما شاء الله ما شاء الله يا منى، اللهم صل على سيدنا محمد وإن شاء الله يا رب تدخل التخصص اللي حلو واللي بحبه، وألف ألف ألف مبارك إلك ولإله.

0: قرفوا من أجمل الأشياء يلي صارت بهاي الفترة بهاي المناسبة الجميلة. شفنا حنية الآباء والأمهات على أبنائهم، شفنا تغير وتطور بالفكر. بطلت الأم زعلانة لأنه ابنها أو بنتها جابت المعدل، لا بنطبطب وبنحنحن، ويا محلى هالحنية لما تكون للأب على بنته. انتشر هذا الفيديو مؤخرا، بنحب نشاهده احنا وياكم باذن الله تعالى. يلي عم بيسمعنا يحاول يشاهدنا ويشوف هذا الفيديو لما تكون حنيه الاب فوق كل شيء. شوفوا كيف بيراضب بنته وكيف بيطبطب على قلبها، والله يطبطب على قلوبنا بكلامه الطيب، بحنيته، بحلاوه كلامه. لما تكون حنيه الاب قد الكون، شو بتحكوا لهذا الاب؟ خلينا نسمع ونشوف سوا كيف كان يدور على بنته ويراضيها ليحكي معها بإذن الله تعالى.
1: بابا
2: وين عمرك؟ وين سلينا؟ وين قلبي؟ قلبي ليش يا سلينا؟ شو يا بابا؟ مش هو نعمل طبيعة؟ ليش يا بابا؟ وصف بالله مش هو مصر؟ يا بابا والله يا بابا يفعل يعني كل ما صور فيك بفتحك بابا ليش عايز يا بابا؟ يا بابا تطلب تقول لي عليك يا بابا الحمد لله والله بنعمة والله يا بابا انا مبسوط. سيدة موسى ادى رسالة بأمان، انت اديتي رسالتك فعلا تعبتي ما ظلعني الحمد لله يا بابا.
0: يا إلهي هذا الأب ما أجمله، يا الله ما أجمل حنيته. الله يخلي لك سلينا ويخلي لك أبوك يا رب، ويبعث لك الزوج المستقبلي اللي رح يحن عليك زي حنية أبوك. فعلا أبوك صعب المهمة على هذا الزوج، من رح يحن على البنت زي حنية أبوها بهذه الطريقة؟

يعني هحاول أقرأ الكومنتات لكن بعد الفاصل. خليكم معنا اليوم، اليوم فرحة التوجيهي، فرحة الناجحين بإذن الله. رح تكون حلقة كلها فرح وهنا وسعادة، ورح نقرأ كل الكومنتات بإذن الله تعالى. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: مدارس النمو،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: مدارس رواب الزرقاء،
3: دريم هوم،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق،

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس. دوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم. So

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم السماق تليفون 079-32-9029 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-53-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل 0799-364-1.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق. في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
0: دريم هوم
1: مدارس تزكية
2: مدارس الاتفاق

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. يعني قلوبنا مغمورة بالحب وبالفرح، وتبدأ التهاني يا جماعة الخير للناجحين الله يبارك لهم. ملك خندقجي الحاصلة على معدل 80.3 ألف مبارك يا ملك. ملك بنت أخته لعبد الله حسن، ألف مبارك يا عبد الله، ارفع راسك بملك ما شاء الله تبارك الرحمن بترفع الراس. وابن عم عبد الله برضه محمد الجعفري 80.1 ألف مبارك، متفوقين تبارك الرحمن. وبنت أخوه لأيمن محمود مسؤول السوشيال ميديا في إدارة حياة FM زينة زياد محمد صايل والحاصل على معدل 91 الحقل الصحي تبارك الله تبارك الله المعدلات. وأكيد أبو ينال ألف مبارك، يزيد مأمون شحادة برضو ألف مبارك النجاح، وبنبارك برضو لصالح النبابتة لنجاحه في الثانوية العامة ألف مبارك لإلكم يا رب، رفعتوا راسنا ألف مبارك.
1: مبروك مبروك.

0: أكيد بنحب نرحب معنا على الهاتف الآن الطالب محمود محمد عمر أبو خاطر الحاصل على المركز الأول مكرر على الفرع الصحي بمعدل 99.9. أهلا وسهلا فيك يا محمود.
1: يا أهلا فيكم.
0: ألف ألف مبارك يا محمود. يا ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني شو هالمعدل؟ اسم الله عليك تبارك الرحمن.
1: الله الحمد لله رب العالمين. ركز من بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى، تعب الأهل والأستاذ معنا واجتهاد شخصيا، الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني اليوم محمود الطلاب بيحكوا بعد سنتين والله تعبنا وأنا مش قادر وأنا كذا، بس أنت تبارك الرحمن حافظت على همتك. أعطينا الخلطة السحرية، كيف حافظت على همتك بهالسنتين؟
1: والله هو أنك تحط يعني الحلم هذا بين عينيك، وأنك تحس أنك خلص بدك تعمل عشان هذا الإشي، الاستمرارية، العزيمة، الإصرار، دعم من الأهل، تحس بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى في جميع أمور حياتك، هاي اللي بتحفزك أنك تقدم وتمشي بهذا الدراسة بالمواد.
0: ما شاء الله عليك. شو ناوي على الجامعة يا محمود؟ احكي لنا.
1: والله بإذن الله طب بشري.
0: بإذن الله تعالى إن شاء الله ربنا بنولك مرادك، وألف مبارك لإلك وألف مبارك للوالد والوالدة، لأنه أكيد ما وصلنا لهون غير بدعمهم واحتوائهم أنهم كانوا دائما موجودين معك.
1: أكيد طبعا. الله يبارك فيك يا
0: الله يسعدك ويبارك فيك. الله يبارك فيك وعقبال يا رب القبولات وتكون طب بشري. طب بأي جامعة يا محمود احكي لنا؟
1: والله لسه ما بينت، بس حسب الشرف يعني ان شاء الله الجامعه الاردنيه باذن
0: الله. الجامعه الاردنيه في ام الجامعات، وان شاء الله ربنا بنولك مرادك يا محمود. الف الف مبارك مره ثانيه، وشكرا جزيلا انك كنت اليوم معنا في بيت حواء. شكرا لك. الله يسعدك ويبارك فيك. مستمعينا الكرام مكملين معكم بالتميز في هاي الحلقه، في عندنا استضافه جدا مميزه لناجحة بالتوجيه، هي الأولى بإذن الله تعالى يلي نجحت من مصابي متلازمة داون، لنحكي أكثر عن رحلتها لو وصلت لهون، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم. خليكم معنا.
2: 11 ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية مخدرات كبيرة بواسطة بالونات موجهة. البنك المركزي الأردني يعلن فتح باب التقدم ل 12 بعثة دراسية لأغراض التعيين بواقع بعثة واحدة لكل محافظة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشرع بهدم 12 مخزناً تجارياً على مدخل عنزة جنوب جنين بالضفة. الخارجية الإيرانية تدين بشدة جرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان. مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم جلسة بشأن القضية الفلسطينية لبحث الأوضاع الراهنة في الضفة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إنه طالما استمر الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده فإن مضيق هرمز سيظل مغلقاً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف المفاوضين الإيرانيين بأنهم يتسمون بقدر كبير من المكر والدهاء مستنكراً سلوكهم الإعلامي والتكتيكي في إدارة الملفات التفاوضية. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: لكم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
5: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: حيدر.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: لونا في مجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5B مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798 38 78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديانز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء، دريم هوم، مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. فرحتنا لليوم ما كملت إلا لما صار الحب كله في الاستديو عندنا. متلازمة الحب، الله على هاي المتلازمة يلي نورت لنا وزينت لنا فرحتنا بهاي السنة بالتوجيهي. لين المجالي، أول أردنية مصابة بمتلازمة الحب، اليوم حصلت على شهادة التوجيهي وعلى أعتاب دخول للجامعة. أكيد لين والوالدة شرفونا في بيت حواء، أهلا وسهلا فيكم.
1: مين فيك؟
0: يعني بدنا نبارك للين. لين ألف ألف مبارك.
1: الله بارك فيك.
0: شو اللي عملتي؟ كتير حلو الإنجاز اللي عملتي، أنت عظيمة. أكيد. تعرفي هذا الإشي؟ الله يعطيك العافية.
2: الله يعافي عمرك
0: ويقويكي
2: حبيبتي.
0: يعني لوم اليوم لين وصلت لهون إلا وماما بظهرها، ولا لا؟
2: 100%.
0: يعني بدنا نبلش بلين، سؤال للين إذا تسمحي لي.
2: شيء للين.
0: لين اليوم أنت ما درستي يوم ويومين ولا شهر وشهرين، درستي سنتين. وكان جهد وتعب، أكيد الناس أحبطتك، شو عملتي بهالحالة؟
1: بهالحالة تفوقت أكتر، صرت أنجح أكتر، وهيك صرت أحسن وهيك.
0: شطورة، يعني تحديتيهم. برافو عليكي. شو كان أكتر إشي صعب بهذا الموضوع؟
1: أكتر إشي صعب كان الإحباط مثلا، الغيرة كتير.
0: كلهم كانوا يغاروا منك؟
1: آه
0: صراحة، يعني لازم يغاروا منك. اسم الله عليك بهالرتابة والتكتكة وهالشطارة، أكيد أكيد أكيد رح نغار منك بهذا الجمال. الله يحميك يا لين، ما شاء الله عليك ستي. اليوم ولين متفوقة ولله الحمد كأول أردنية بمتلازمة الحب، وصلت وأخذت شهادة التوجيهي ولله الحمد.
2: الحمد لله.
0: واليوم إحنا رح نطرق أبواب الجامعة
2: بإذن الله.
0: احكي لنا عن رحلتك مع لين بالتوجيهي.
2: والله هي رحلتي مع لين بدأت من الروضة مش من التوجيهي. يعني لين بنتي الوحيدة، فلما اجت على الدنيا صار عندي زي تحدي انه هاي البنت لازم تطلع اشي منيح. كرست حياتي لها ووقتي لها واهتمامي لها، وطبعا كله جاب نتيجة، ما راح هباء منثورا. في البداية يعني من الروضة بدك تقدري تحكي للصف الثامن، كنت أتابع معها الدروس، بس بعد هيك لين صارت تدرس لحالها، صارت تعرف إيش بدها. لين بنت مثابرة مجتهدة، عندها إرادة فظيعة وعارفة شو اللي بدها إياه. بس هي كانت يعني شو بدي أحكي لك، عيبها الوحيد لين إنها تستحي كتير، مؤدبة كتير، عرفتي كيف؟ بس إن شاء الله يعني هذا الموضوع كمان هي رح تتغلب عليه، لأنه لين شاطرة.
0: لين شاطرة وفود بلوجر،
2: أي نعم،
0: تتذوق الأطعمة.
2: نعم.
0: وبرضه متفوقة بالدراسة، ما شاء الله عليك يا لين، ما شاء الله عليك، والله إنك بطلة.
1: أكيد.
0: أنا مبسوطة قدي أنت طموحة، وماما قدي تعبت واشتغلت عليك لحد ما وصلتي لهون، لحتى غرست فيك هاي الشغلات الحلوة. شو أكتر إشي ماما قدمته لإلك وأعطتك إياه مستحيل تنسي؟
1: دعم كثير ووقف جنبي كل شيء.
0: الله يخليكم لبعض يا رب، الله يخليكم لبعض يا رب. لما كانت تيجيكي لين محبطة، كيف كنت تتصرفي مع إحباطها؟
2: أنا طول عمري الداعم النفسي للين، وطول عمري بعطيها الثقة المطلقة في حالها. لين عندها ثقة بنفسها رهيبة، ما بهمها أي إشي بينحكى، واثقة، عندها إرادة، عارفة شو اللي بدها إياه، ما في شي بحبطها لين.
0: الحمد لله رب العالمين. لو بدي أرجع معاكي للماضي، لما عرفتي إنه بنتك معها متلازمة الحب، أكيد الناس صارت تحبط فيكي، تحديتيهم، اليوم شو بتحكي لهم؟
2: يمكن هذا من الأسباب اللي خلاني أتحدى اني انا بدي اكرس حياتي للين، ولين لازم تطلع مميزة. هو الاحباطات اللي سمعتها والكلام الجارح اللي انت بتسمعيه عند الصدمة الاولى، فهذا كان حافز الي عشان اعمل اكتر واهتم بلين اكتر، ابدا ما احبطني.
0: لما دخلت توجيهي وبلشت بهالسنتين، كنت عارفة جواتك وميقنة إنها حتنجح
2: 100%.
0: ما كان عندك ذرة شك
2: أبدا، ولا أنا إيماني بلين مطلق، بعرف قدراتها وبعرف إيش هي لين، وبعرف إنها رح تعدي من أي مرحلة صعبة بتمر فيها.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذا

0: يعني دي حلو الشعور لين.
1: كتير حلو.
0: مبسوطة بحالك؟
1: آه.
0: أدي فخورة.
1: كتير كتير.
0: إيش ناوي على الجامعة؟
1: ناوي أدرس أشياء تتعلق بالسوشيال ميديا.
0: يا سلام، أكبر أعظم إنفلونسر عنا يا جماعة. كلمة إنفلونسر معناتها مؤثر، ومش كل الناس بتأثر، بس بحالتك أنتي أنتي يعني طبقتي هاي الكلمة قلبا وقالبا.
1: أكيد
0: أثرتي فينا، وإحنا حابين حضورك، وجودك بجنن. أنتي متخيلة قديش نشرت السعادة هون؟ قدي أعطتينا عزم وإرادة.
1: أكيد
0: في ناس اليوم يالين بصير تقولك التوجيه صعب وأنا مش قد الموضوع ومش قادر أعمل ومش قادر أقدم وما بعرف كيف بدي أدرس، ويمكن لو كان عندي البيت الفلاني كان درست فيه، لو عندي الغرفة الفلانية درست فيه. بيخلقوا التحديات خلقة وهي مش موجودة. شو بتحكي لهم؟
1: بحكي لهم إنه لازم يكون في إرادة، الشغف، والأحلام والطموحات.
0: إيش كان حلمك وأنت صغيرة؟
1: وأنا صغيرة كنت حاطة ببالي إن سوشيال ميديا رقم واحد.
0: أنت حققتي حلمك وحابة هذا الأشي؟
1: يس.
0: لاقي حالك فيه؟
1: آه.
0: لما تفتحي كاميرا وتحكي مع حالك أو تحكي للناس عن الأشي اللي بتقدميه، إيش بتشعري؟
1: شعور حلو كتير.
0: وحابة دائما ضلك موجودة بين الناس وتوصلي رسالة؟
1: أكيد.
0: شو أحلى رسالة حابة توصليها للناس؟
1: أحلى رسالة بوصلها للناس إن أول إشي الإرادة وهدف واحد.
0: هدف واحد. حط هدفك قدام عيونك وامشي. شو الصعب بالموضوع؟ في إشي صعب؟
1: لا أبداً.
2: هي عندها مبدأ إنه عيني وين دائماً؟
1: بورقتي.
2: عيني بورقتي. بس ما بتطلع إشي تاني لين.
0: يعني ما بتقارن بحالها بين فلان وعلانة؟
2: أبداً.
1: أبداً.
0: ما بتقول ليش فلان جابت وأنا ما جبت؟
2: عيني بورقتي دايما.
0: الناس عينها صارت بورقتك كمان. خليت الناس تغار يا لين.
1: اه
0: تعبتيهم. هلا الناس صارت لما تحكي التوجيه صعب، شو بصير الناس يحكوا؟ شوفوا لين، لين تحدت الدنيا وعملت ونجحت. اول اردنيه نجحت بالتوجيه. عظيمه يا لين، ما شاء الله عليكي، انت شطوره وانا فخوره فيكي كثير.
1: شكرا.
0: بتعرف انا قد ايه قلبي هيك فرحان لانك انت معنا اليوم؟
1: اكيد.
0: بتعرف ان الناس بتحب وجودك؟
1: آه.
0: وبتحب تحكي وبحب بحبوا حكياتك وبحبوا قصصك. مين اكثر شخص كان موجود معاكي برحله التوجيه غير ماما؟
1: بس
0: بس ماما. والباقي انت اصلا ما كنتي اصلا بعينك يعني انك تفكر فيهم اصلا؟
1: ابدا.
0: بس ماما.
1: ماما
0: الدنيا وما فيها. شو هالماما هاي؟ هذا جهدك، هذا تعبك.
2: الحمد لله، توفيق من رب العالمين اكيد كله.
0: هو اسعى يا عبدي وانت سعيتي.
2: سعينا بصدق واخلاص والنيه صادقه كانت.
0: انت درس لكل الامهات
2: حبيبتي.
0: الامهات بالعاده بتكون بتقول لك بدي اخبي ابني، بخاف ناس تستغله، بخاف وبخاف وبخاف. انت لا، انت حكيت رح اخلي بنتي قويه وتواجه كل العالم.
2: طبعا
0: انا مش خايفه من إشي
2: ابدا.
0: يعني انت قناعاتك غرستيها في لين
2: 100%. يمكن لأنه لين وحيدة يعني صارت الصلة بيني وبينها أكثر، فهي لين بتتأثر فيه وأنا بتأثر فيها.
0: لا والله، لأنك أنت عظيمة يا
2: حبيبة قلبي.
0: أنت اليوم ثمرت تعبك، جهدك، شغلك، سهرك.
2: الله يسعدك.
0: حلمك أنك تخلي بنت واثقة من حالها، قوية، توقف قدام الكاميرا وتحكي مع آلاف الناس.
2: نعم.
0: ما تستحي، ما تخاف، تحقق التوجيهي وتدخل الجامعة. مبسوطة رح ندخل الجامعة؟
1: أكيد.
0: أنا مبسوطة فيكي كتير وفخورة فيكي كتير. شو بتحكي كلمة للناس اللي بيسمعون اليوم؟
1: كلمة بحكيها إنه خلي عينك بورقتك وبس.
0: وبس؟ أبدا. طيب إذا أي في حدا من متلازمة الحب وحاب يدخل على التوجيهي، بتعرفي زي ما الناس غارت منك وأحبطتك، الناس رح تغار منه وتحبطه. شو بدك تحكي له؟
1: إنه لا تخلي إشي يوقف بطريقك، لا تستسلم
0: أبداً. بدي كلمة منك للأمهات.
2: فيش إشي مستحيل، كله مع الإرادة والتصميم بصير. طبعاً أكيد، ومية بالمية.
0: مية بالمية.
2: مية بالمية.
0: قدي واجهتك عقبات وتحديات بهاي الرحلة؟
2: يعني أكيد إشي كتير، أكيد، وتعب وسهر ويعني أنتي عارفة.

0: بيئة المجتمع كيف.
1: شو أصعب إشي واجهتيه كان؟
0: نظرة المجتمع.
1: شو مالها نظرة المجتمع؟
0: دائماً بنظروا يعني نظرة دون للحالات الشوي خاصة.
1: كل حالات خاصة؟ مين اللي مش حالة خاصة فينا؟
0: عفواً أنت لأنك إنسانة فهمانة وما شاء الله عنك، بس في ناس لا.
1: بس نظرتهم ما هزتنا
0: أبداً ولا حتهزنا.
1: نظرتهم أعطتنا رقم واحد.
0: الحمد لله
1: إحنا التوب، إحنا فوق،
0: رح نضل توب
1: صح؟ ورح ننجح ونتفوق
2: أكيد،
1: ورح نكسر كل القواعد،
2: نكسر كل إشي،
1: ما بدنا ولا أي تحدي قدامنا
2: أبداً،
1: وبدنا نوصل لكل مكان بنحلم فيه، لكل مكان الناس استصعبته والناس بتطلع علينا بنظرة مش حلوة. شو بدنا نحكي لهم؟
2: نحكي لهم إنه ما بصير هذا الحكي، وإنه لازم واحد يكون واثق من حاله ما يستسلم أبداً.
1: أنت أعطتينا درس كلنا، بتعرف يا لين؟ أنت كلياتنا أعطتينا درس وحكيتي لنا اصحوا يا جماعة، فيش إشي صعب
0: أبداً.
1: في ناس تتدمر على كل إشي، في ناس زعلانة من كل إشي وبدها كل إشي لإلها وما عم توصل. أنت أعطتينا درس كبير يا لين، درس قوي، أنت صفعتينا على وجوهنا اليوم، حكيت لنا اصحوا، فيش إشي صعب
0: أبداً، ما في إشي صعب
1: أبداً، ما في إشي صعب
0: أبداً.
1: صح؟
0: أبداً.
1: إحنا فخورين فيكي، ألف ألف ألف مبارك نجاحك يا حبيبتي.
2: الله
1: يبارك
2: فيك،
1: وشكراً إنك نورتينا في بيتك بيت حواء، شكراً إنك كنتي ضيفتنا اليوم.
2: عفو.
1: شكراً لإلك.
0: شكراً لإلك حبيبتي.
1: شكراً لإلك لأنك ما استسلمتي
0: حبيبتي.
1: شكراً لإنك غرست قناعاتك في بنتك. شكراً لإنك حطيتي هدف عظيم قدامك ومشيتي عليه وسهرتي وتعبتي وما وقفتي. شكراً لإلك.
0: الحمد لله.
1: شرفتونا في بيت حواء، فرحتنا وحدة.
0: سعيدين فيكم.
1: شكراً جزيلاً.
0: شكراً.
1: يا هلا وريحة فيكم.
0: الله يسعدك. شكراً.
1: مستمعينا الكرام، فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواهب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة FM.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة، اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

استعمال فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. أحياء أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: مدارس النمو جمعية الفرقان الخيرية مدارس رواهب الزرقاء
2: دريم هوم
3: مدارس تزكية
1: مدارس الاتفاق

اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء. افرحت قلوبنا لين اول اردنيه من ذوي متلازمه داون، من ذوي متلازمه الحب يلي نجحت في التوجيه وحصلت على معدل 68. المهمه مش سهله، المهمه كان فيها تحديات وعقبات كبيره، لكن بالاصرار وبالاراده وبالدعم من الام او الاب استطاعت إنها توصل. حكت لي ماما دعمتني، ماما ظلت معي وظلت مركزة على فكرة تضل عيني بورقتي، بمعنى ما بدي أقارن حالي بحدا، ما بدي أغار من حدا، ما بدي أحط عيني على رزقة غيري، إلي برزقتي بقدرتي بشغلي بجهدي. فألف ألف مبارك للين، ألف ألف مبارك لإلنا كلنا، نجاح الجميلة قلبا وقالبا لين. هذا الموضوع بيسلط الضوء على فئة متلازمة داون، هاي متلازمة الحب يلي قلوبهم طيبة وصافية، يلي بيغمرونا بعطائهم اللامحدود. اليوم بدنا بدل لين 10 كلهم يوصل للتوجيه وبإذن الله تعالى ينجحوا. ما حلت

تحكي لنا ميساء، صدقا يا رند انتهى الكلام، ما ضل إشي نحكيه من بعد قصة نجاح لين. انتهى الكلام لأنه انتهت الأعذار، بطل حدا عنده عذر. شو يعني ما إلي مكان أدرس فيه؟ شو يعني أبوي وأمي دائما بتناقروا فوق راسي وأنا نفسيتي مش مرتاحة أدرس؟ أنا مش قادر أجيب المعدل لأنه نفسيتي تعبانة، أنا مش عارف شو بدي أسوي. بكفي أعذار يا جماعة الخير، بكفي نحط تحديات نخلقها. إحنا بنصنع التحديات أمامنا. إجا الوقت يلي نصنع نجاحنا بإيدينا ونذلل العقوبات والتحديات هاي لحتى نوصل لأحلامنا يلي بنستحقها. هاي الأحلام ما إجتنا عبث، ما خطرت لنا هيك بشيء بطريقة عبثية، إجت لأنه إحنا بنقدر. بس خلينا نشيل كل التحديات ونتوكل على الله.

0: حاولت إني كنت حابة يعني أقرأ الكومنتات أثناء لقائي مع لين، بس أسرت قلبي وأسرت عقلي في كلامها، في إرادتها يلي حطتها، ما استطعت. بعتذر منكم. ألف مبارك لأبنائنا وبناتنا يلي نجحوا بالتوجيهي، وأحلى إشي أمهات بيت حواء يلي سمعوا لين كلمة كلمة ودعموها في الكومنتات وفي هذا اللقاء. شكراً أمهات بيت حواء، شكراً أهالي بيت حواء، هذا دليل إنه إحنا عيلة واحدة متماسكة. لهون أعزائنا المستمعين كنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا وأخذتوا الطاقة والقدرة لحتى نقدر نكمل بإذن الله تعالى لنوصل أهدافنا وأحلامنا. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، بأمان الله.
1: بيت حواء

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: مدارس النمو، جمعية الفرقان الخيرية، مدارس رواب الزرقاء،
1: دريم هوم،
0: مدارس تزكية، مدارس الاتفاق.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال أن نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأنه هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه ابنك، تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعني ابنك ما بتحتاج تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من اول ثانيه هذا ابني. اذا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من اول وهله، وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقه، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وحكومة الوحدة الوطنية الليبية بهدف تعزيز التعاون في مجال العمل. البنك المركزي الأردني يعلن فتح باب التقدم لـ 12 بعثة دراسية لأغراض التعيين بواقع بعثة واحدة لكل محافظة للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة. محكمة الجنايات السورية تصدر حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري بشار الأسد. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,387 شهيداً. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بإصابة شخصين في غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة في مدينة النبطية جنوب لبنان. الخارجية الإيرانية تدين بشدة جرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استمرار التواصل مع واشنطن عبر الوسطاء وتمسك طهران بمواصلة التفاوض بشأن مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يأتي الشيطان لابن آدم فيوسوس له أن يكفر، فإذا رآه على إيمان وسوس له أن يشرك، فإذا رآه على توحيد وسوس له أن يبتدع، فإذا رآه على سنة وسوس له أن يقترف كبيرة، فإذا رآه على طاعة وسوس له أن يقترف صغيرة، فإذا رآه على ورع وسوس له شيئين: الأول التحريش بين المؤمنين، وهذه ورقة رابحة بيد الشيطان حينما ييأس أن يصرفك إلى كفر أو إلى شرك أو إلى بدعة أو إلى كبيرة أو إلى صغيرة، يوسوس لك بالتحريش بين المؤمنين، وهذه ورقة رابحة بيد الشيطان. فإن لم يفلح بقي بيده ورقة أخيرة: المباحات، أن تستغرق بالمباحات، أن تمضي الوقت كله في المباحات التي لا تتصل بآخرتك. لذلك يأتي ذكر الموت ليقطع عن الشيطان هذه الوسوسة. يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. أيها الإخوة الكرام، من صعبت عليه نفسه فعليه بذكر الموت، لأنه ما ذكر في كثير إلا قلله، وما ذكر في قليل إلا كثر. أيها الإخوة الكرام، ذكر الموت حقيقة، ما من حقيقة صارخة آتية لا ريب فيها كالموت. فأنت إن ذكرت الموت أنت إنسان واقعي، أنت إن ذكرت الموت أنت مع الحقيقة، أنت إن ذكرت الموت مع الواقع. ما من قادم يزلزل كيان الإنسان كالموت، لأن الذي يجمعه الإنسان في عمر مديد يخسره في ثانية واحدة. بل إن كل ممتلكات الإنسان ومكانة الإنسان وكل شأن الإنسان في الأرض متعلق بقطر شريانه التاجي، بل متعلق بسيولة دمه، بل متعلق بنمو خلاياه. والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيها الإخوة الكرام، ذكر الموت ليس من باب التشاؤم، لكن من باب أن تعرف المصير وأن تتكيف معه. ففي أدق تعريف للذكاء إنه التكيف، أنت حينما تتفكر بما أنت قادم عليه وتتلائم مع هذه الحقيقة التي لا ريب فيها، عندئذ لا تندم عند الموت. وما رأيت من تعريف للعقل كهذا التعريف: العاقل لا يندم. إن آمنت أنك سوف تغادر الدنيا وأنك سوف تسأل عن كل صغيرة وكبيرة، عندئذ تتكيف مع هذه الحقيقة، والذكاء هو التكيف. عندئذ تتوقع ما هو متوقع، لن تفاجأ بالموت. الموت مصير كل حي، هذه حقيقة ثانية. بل لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قدم ذكر الموت لأنه أكثر أهمية، بمعنى أنك حينما تولد أمامك خيارات لا تعد ولا تحصى، أما حينما يأتي الموت أمامك خياران لا ثالث لهما. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار
إلا الجنة أو النار. ورد في بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أيها الناس، إن الأيام تطوى، وإن الأعمار تفنى، وإن الأبدان تبلى، وإن الليل والنهار يتراقضان كتراقض البريد، يقربان كل بعيد، ويخلقان كل جديد، وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحة. أيها الإخوة الكرام، أدق فكرة في الموت أنك زمن، أنك بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، أن رأس مالك هو الزمن، أن أثمن شيء تملكه هو الزمن، أن الزمن وعاء عملك، وأن هذا الزمن يمكن أن ينفق استهلاكاً كشأن الناس جميعاً، يأكل ويشرب وينام ويستريح ويستجم إلى أن يفاجأ بالموت وهو صفر اليدين، أو ينفق الزمن استثماراً بأن تعمل في الزمن الذي سينقضي عملاً ينفعك بعد انقضاء الزمن. وهذا فحوى قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هو في خسارة محققة لأن مضي الزمن يستهلكه، لكنه بإمكانه أن يتلافى هذه الخسارة حينما يستثمر هذا الوقت، فيؤمن، يزداد علما بالله، ويزداد طاعة له، ويدعو إلى الله عز وجل، ويصبر على كل ذلك. أيها الإخوة الكرام، إن الأيام تطوى، والأعمار تفنى، والأبدان تبلى، وإن الليل والنهار يتراقضان كتراقض البريد، يقربان كل بعيد، ويخلقان كل جديد، وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أكيسكم، يعني أعقلكم، أكثركم للموت ذكرى، وأحزمكم، أشدكم استعداداً له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسخن القبور، والتأهب ليوم النشور. للإمام علي كرم الله وجهه كلمة رائعة في الموت: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، بادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم. أيها الإخوة الكرام، لا مهرب من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وفي الآية تصوير رائع، الإنسان يهرب من الموت وكأن الموت وراءه، ثم يفاجأ أنه أمامه. فقد يصاب الإنسان بمرض ويغلب على يقينه أنه ميت بهذا المرض، فيأخذ كل الاحتياطات ويتبع كل التعليمات، ثم يفاجأ أن الموت جاءه من باب آخر لم يكن يحسب له حسابا. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إن الناس يموتون كما ينامون، ويبعثون كما يستيقظون. أيها الإخوة، ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشد منه، وليس بعد الموت شيء إلا والموت أيسر منه. كلام دقيق. ليس قبل الموت شيء إلا الموت أشد منه، وليس بعد الموت شيء إلا الموت أيسر منه. هذا للغافل عن الله عز وجل، هذا للشارد، هذا الذي يعيش يومه، هذا الذي لا تحكمه النصوص. أيها الإخوة، ذكرت مرة أن الإنسان العاقل يحكمه البيان، بينما الإنسان الجاهل يحكمه الواقع. وضربت على هذا مثلا أنك إذا أردت السفر إلى حمص مثلا في أيام الشتاء القارسة، ورأيت لوحة في ظاهر دمشق كتب عليها
الطريق مغلقة إلى حمص بسبب تراكم الثلوج في النبك. ماذا يفعل أي إنسان عاقل أراد الذهاب إلى حمص وقد رأى هذه اللافتة في ظاهر دمشق؟ يرجع من توه. بينما الدابة إذا سارت أين تقف؟ تقف عند الثلج. الدابة يحكمها الواقع فقط، بينما العاقل يحكمه النص. وفرق كبير بين الذي يحكمه البيان وبين الذي يحكمه الواقع. المدخن الذي أصيب بالسرطان يمتنع عنه قطعا عند إصابته بالسرطان، ولكن العاقل من إذا قرأ عن التدخين بحثا طبيا وفقهيا ابتعد عنه وهو في تمام صحته. يقول بعض الصلحاء: أيها الإنسان، إن بقاءك إلى فناء وإن فناءك إلى بقاء، فخذ من فنائك الذي لا يبقى إلى بقائك الذي لا يفنى. وأي عيش يطيب وليس للموت طبيب؟ الموت ليس له دواء. الموت بالتعريف الدقيق بوابة الخروج. لا بد لكل واحد منا من بوابة خروج. قد يبدأ مرض الموت من أحد أعضاء الجسم ويتفاقم، ومرض الموت لا شفاء له لأنه بوابة الخروج. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض ما ذكر عن الموت: أقلل من الدنيا تعش حرا، وأقلل من الذنوب يهن عليك الموت، وانظر إلى حيث تضع ولدك فإن العرق دساس. الشاهد في هذا الكلام الطيب: أقلل من الذنوب يهن عليك الموت. أما هذا الذي حمل من الذنوب ما لا يطيق، كيف سيواجه الواحد الديان؟ فما أصبرهم على النار. اعمل للجنة بقدر مقامك فيها، واتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل لله بقدر حاجتك إليه. أيها الإخوة الكرام، من آثر الآخرة على الدنيا ربحهما معا، ومن آثر الدنيا على الآخرة خسرهما معا. شيء آخر أيها الإخوة، قال بعض الشعراء: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. من قال دون أن ينتبه: غدا أفعل كذا، غدا أسدد هذه الفاتورة، غدا أزور أختي، من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت. فلا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترس. أراك لست بوقاف ولا حذر، كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر قال لأبي ذر: عظني، فقال: ارض بالقوت وخف من الفوت، واجعل صومك الدنيا وفطرك الموت. يعني هذه الدنيا محدودة وفانية، أطع أمر الله فيها، لكنه بعد الموت ليس هناك تكليف، هناك جنة عرضها السماوات والأرض، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من يقين نحن فيه. يعني الإنسان متيقن أنه سيعيش، وأنه إذا رأى الناس يموتون تباعا كأنه هو في منجاة من هذا المصير. وقال بعضهم: نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذلك ليلك. الناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم
يشعرون شعورا واحدا وينطقون بكلمات موحدة، إنهم يدركون الحقيقة الصارخة عندما يقتربون من الموت. مصداق ذلك أن الله ذكر في قرآنه الكريم أن فرعون وهو أكفر كفار الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إخواننا الكرام، خيارك مع الموت خيار وقت فقط، فإما أن نؤمن قبل فوات الأوان وننتفع من هذا الإيمان

ولا غنيا ولا فقيرا ولا حاكما ولا محكوما ولا قويا ولا ضعيفا. قد يأتي بغتة وقد يبقى الإنسان على فراش المرض 30 عاما. أيها الإخوة الكرام، أكثروا ذكر هادم اللذات، مفرق الأحباب، مشتت الجماعات. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الموت مصير كل حي. وأن الكرام، فرق كبير بين أن يكون الموت فكرة وبين أن يكون الموت حقيقة. الحقيقة أن الإنسان لا يشعر بحقيقة الموت إلا حينما يأتيه خطر شديد، إن على صحته أو على أشياء أخرى. أما حينما يرى الأمر يطول والموت ليس قريبا، يبقى الموت فكرة. لكن هل يعني التفكر بالموت هو التشاؤم؟ لا والله، ولكن التفكر بالموت يجعلك على الطريق المستقيم، والتفكر بالموت يجعلك تحث الخطى إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
7: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
8: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الغاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 32 بعد 100.
1: الحديث 1428 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. مصادر موثوقة تكشف لأخبار حياة عن تغييرات مرتقبة ستطال رئاسة لجنة أمانة عمان الكبرى إلى جانب 3 أعضاء من المجلس. نقابة ملاحة الأردن تعلن نمو حركة الترانزيت عبر ميناء العقبة بنسبة 160% خلال 7 أشهر. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. مديرية الأمن العام تعلن إطلاق خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بسقف 100 دينار أسبوعياً. وزارة الصحة في غزة تعلن نقل شهيد فلسطيني واحد إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية إضافة إلى جريح واحد. محكمة الجنايات في دمشق تصدر أحكاماً بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وقائد الفرقة الرابعة في درعا عاطف نجيب. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزقامي، 1.1 في السلطة والبلقاء

مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزقامي، 1.1 في السلطة والبلقاء.

0: نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزقامي، 1.1 في السلطة والبلقاء. تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ كل واحد فينا بده يستشعر أنه لا سمح الله لعل هذا الذنب يؤدي به إلى التطهر في النار مثلا، فيبتعد الإنسان. بعض الناس الذين يحتالون ويكذبون ويرابون، إذن العبودية لكم لا تقتضي العصمة لكن تقتضي اليقظة والرجوع السريع. وذلك في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني النتائج الثانوية عندما تخرج، بعض الناس يفرحون ومبارك لهم النجاح، وبعضهم يخفقون لكن يمكن أن يستدركوا. لكن يا ترى إذا انقضت حياة الإنسان وعلى تقصير، كيف له أن يستدرك؟ ما في استدراك. هنا الاختبار الحقيقي، أن تنجح في اختبار العبودية لله تعالى، أن تكون النهايات مقبولة. الله ينجحنا إياكم في ديننا ودنيانا إن شاء الله. طيب، بعض الأسئلة اللي عندي مكتوبة موجودة نبدأ بها ونرحب بأسئلتكم الهاتفية. كان في سؤال حول: لو أن رجلا تزوج امرأة كتابية، أول سؤال: هل يجوز له ذلك؟ طبعا يجوز، وهذا نصا في كتاب الله تعالى، ولكن بشرط أن تكون عفيفة، يعني أن تكون معروفة بطهرها. لكن كان سؤاله: هل يلزم بأن تلبس الحجاب الشرعي؟ سؤال مهم، ولذلك على الإنسان أن يحسن اختيار الزوجة الكرام. إذا كان في داخل دائرة الإسلام عليه أن يحسن الاختيار، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فكيف وقد خرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة أخرى عليه أن يحسن الاختيار؟ لك ما بيصح للرجل أن يقدم على الزواج هكذا بدون فهم وتدبر وضبط للأمور، لكن بده يأخذ عهد وميثاق. أنا لا أفرض عليها دخولا في الإسلام، لكن على أن تلتزم بلباس المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي له لباسه يكرم، كما اليوم للأسف بعض الدول العلمانية التي تفاخر بهذا مثل فرنسا، يعني بتفرض، كانت تمنع النساء من الحجاب بناء على أنه هذا أعراف الديمقراطية اللي عندهم والتحرر. إحنا من فضل الله عندنا لباس الشرعي، فالأصل نعم أنها تلزم باللباس الشرعي. السبب هذا العلماء كيفوا تحت قضية أنه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم بأصولها؟ نعم مخاطبون بفروع الشريعة، وفي عليها أدلة من كتاب الله تعالى، سأشير لهذا المعنى لكن بعد هذا الاتصال. أخي رامي تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: يعطيك العافية دكتور.
0: أهلين سيدي، تفضل.
1: دكتور عندي سؤال هسه في حالة يعني الغضب والزعل وطلعت كلمة الطلاق لزوجة الشخص.
0: طيب.
1: ما الحكم الشرعي؟
0: يعني أنت بتحكي عن نفسك؟
1: نعم سيدي.
0: طيب. يعني ماذا قلت لها؟
1: أنت طالق.
0: هذا مش يمين، هذا طلاق.
1: نعم.
0: في طلاقات سابقة بينك وبينها؟
1: في طلاق أول رجعي.
0: أول. طيب ليش الجرعة على كلمة الطلاق؟ يعني استحال إصلاح ما بينك وبينها إلا بكلمة أنت طالق؟ هي صعب، أصعب كلمة تقال هاي.
1: مظبوط.
0: طيب هل كنت في مشاجرة أنت وياه ولا لا؟
1: نعم صحيح.
0: يعني كنت قاصد الطلاق أنت؟
1: وقصد يعني التهديد يعني. طيب. لحظة غضب.
0: ماشي خرام، أنا بشكرك، وللأسف هاي قضايا متكررة من الشباب، سأجيبك وسأجيب غيرك بعون الله تعالى، أشكرك. لكن نكمل موضوعنا في قضية الحجاب المرأة غير المسلمة. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه من أدلة من قال أن الكفار مخاطبون في الرشيع، ومنها قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طيب أخت هيا تفضلي.
2: أسعد الله مساءك.
0: ومساءك يا سيدتي، أهلين وسهلا، تفضل.
2: ترى عادة ما أقرأ القرآن ما أستفيد من الآيات على دفتر خارجي يعني. ثم كانت الاستفادة
0: يعني تكتب الآيات؟
2: لا، الأشياء بدي أستفيدها.
0: ممتاز.
2: لكن يوم أمس

0: قرأت سورة الأحزاب آية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إلى نهاية الآية.
1: صحيح.
0: أنا ما عرفت كيف أتعامل مع الآيات اللي ما بقدر أسقطها كواقع عملي في حياتي أو أستفيد منها. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مو عايش معنا.
1: لا لا لا، بس فيها أولا أدب رفيع إنه الإنسان لا يقدم إلى الطعام إلا إذا دعي. أنت مدعوه الساعة 2 ما تجي الساعة 12، لكن إذا دعيتم بهذا المعنى. هذا أدب ممكن نأخذ فيه، وعدم إطالة، عدم إطالة الزيارة. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. صح؟
0: بلى صحيح، أنا فكرت
1: شخصا
0: فقط
1: بالرسول. لا لا لا، هذه أداب رفيعة ونحن أولى بأن نلتزم بها كذلك.
0: نعم صحيح، يعني ما
1: سفر. يعني تخيل إذا النبي صاحب الأخلاق الرفيعة يعني انزعج من إطالة المكث، فكيف الناس العاديين سينزعجون؟ لا، هي أداب رفيعة. سأشير إلى بعض المعنى. أنا بشكرك على هذه الهمة، وهذا هو المطلوب، أن نفعل آيات الله تعالى في واقعنا. بارك الله فيك، شكرا أخت هيا. أخي بلال تفضل.
2: السلام عليكم دكتورنا.
1: السلام، حياكم الله، تفضل سيدي.
2: نحبك في الله يا دكتور.
1: حبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك.
2: دكتور، يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال الصلاة على وقتها.
1: صحيح.
2: دكتور، هل يدخل وقت الصلاة اللي هو مثلا صلاة الظهر من متى ما أذن إلى قبل صلاة العصر، هل هذا الوقت؟
1: لا لا، على وقتها المقصود، على أول وقتها.
2: مش هذا الوقت يعني.
1: أول ما يأذن.
2: طيب دكتور، السؤال الثاني إنه هل الصلاة فرض في المسجد أم إنه أنا كم يعني بحاول دائما إن أصلي في المسجد لكن أحيانا أصلي في البيت؟
1: يعني كأن سؤالك ما حكم صلاة الجماعة؟ صح.
2: هل هناك نص شرعي إنه طيب. هو فرض أم إنها واجبة أو مستحبة في المسجد؟
1: طيب
2: ملاحظة دكتور، بالنسبة للباس المرأة، إذا بتلاحظ في الشرائع اليهودية والنصرانية حتى لباسها يجب أن يكون محتشم وتغطي رأسها.
1: عندهم لباس نعم.
2: يعني حتى في الشرائع الأخرى هي يجب أن تكون محتشمة.
1: صحيح صحيح.
2: شكرا دكتور.
1: أشكرك يا سيدي، أشكرك. أخت فاطمة تفضلي.
3: السلام عليكم.
1: شكرا. وعليكم السلام، حياك الله.
3: أنا صليت الظهر هسه 4 ركعات يا شيخ.
1: نعم.
3: كأني بس ما سويتش التشهد اللي في الوسط.
1: نسيانا صح؟
3: نسيت والله.
1: سجدت للسهو؟
3: لا والله ما سجدت.
1: لا، أسجد الآن للسهو سجدتين وبعدين سلمي فقط.
3: بعد الصلاة يعني.
1: اسجد للسهو وسجدتين وسلمي، وما عليك يا شيخ، بعون الله تعالى.
3: آمين.
1: أشكرك يا سيدي. طيب، أما أخي رامي، على كل حال هذه القضايا بدها بعض البيان والتفصيل، سنكون مع هذا بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5

0: مكيفات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلت أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
2: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل، بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07-86-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. Thank you.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم سمي حياتي فيلم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهات أخي. بالنسبة لمن سأل حول قضية الطلاق يلزمك أن تذهب إلى دارة الإفتاء ويحققون معك وتتكلم بحجتك، وعندها يا بيثبت هذا الطلاق أو يقول أنه هذا ليس بطلاق. هذا الأحسن والأفضل. أحسنت الأخت هي أنها تقرأ القرآن وتفعله، وهذه الآيات في سورة الأحزاب لا فيها كثير من الإفادات في قضية الأدب، أدب الزيارة، أدب عدم الإطالة، فيها الأدب مع الرسول عليه السلام، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وأي شيء يؤذي النبي سلم فهو من المحرمات. طيب أخي الكريم، نعم، معنى الصلاة على وقتها، أفضل الصلاة على وقتها أي أول وقتها حتى لا تصل إلى الحد الأخير، وهذا الأفضل، ومن أول وقتها أن تكون مع الجماعة. سأل عن صلاة الجماعة في المسجد، هذه المسألة مسألة فيها خلاف. رأي جمهور العلماء على أنها سنة، وبعضهم يقول هي فرض كفاية، وقل منهم من يقول إنها فرض عين، ومنهم من يرى أن الجماعة شرط في صحة الأداء، ولكن هذا المذهب غير صحيح. لكن الأصح فيه والله أعلم أنها سنة مؤكدة بإذن الله تعالى. وكما ذكرت لباس، نعم لباس المرأة لازم يكون، وذكر من كل لباس الكتابية في داخل الدار الإسلامي مطلوب، أولى بالمسلمة أن تلبس لباس الشرعي. طيب كان هنا في سؤال حول الديون، تكون بالمثل أم بالقيمة؟ الأصل بالمثل طبعا، يعني 1000 دينار ب1000 دينار، 50 ب50، إلا إذا صار في حالات نادرة الحدوث، عندها يكون انخفضت العملة إلى الحضيض أو فقدت أكثر من الثلث، عندها يلجأ إلى التقييم، لكن لا يلجأ إلى التقييم ابتداء إنما انتهاء وبناء على استفتاء خاص. إنما بالنسبة لدائرة المحاكم الشرعية لا اتخذ فيها قرارات ملزمة، أنهم يأخذون بالمثل، يعني لما يكون واحدة مؤخرة مثلا 5000 دينار خلاص بضل 5000 دينار، وهذا يعني وهذا الأساس، وهذا الأساس. سؤال مهم ولكن صعب الإجابة عنه، ألا وهو مريض الوسوسة، هل يأثم؟ أصلا هو مريض، مثل هذا المريض نقول أولا قضية الإثم وعدم، وهذا ليس لنا، هذه تسجل على الإنسان إذا كان واعيا مدركا مقصرا مفرطا فيأثم. أما الآن إذا كان والله هو في حال مرضية ولا يدري، عندها تخفف عنه، فالإثم ليس لنا، إنما إحنا لنا أن نقول له عليك أن تتعالج، وعليك أن تقر بأنك مريض، وعلى من حولك أن يساعدك. ألا متى يكون في إثم؟ إذا صار إنسان عنده وعي على تصرفاته، يعني مثلا مريض الوسوسة بالأفكار إذا لم يعالج وهذه الأفكار تطورت وأصبحت أقوالا وأفكارا شركية، هنا يأثم من هذا الباب. أما بده يحاول العلاج، اللي عنده وسواس مثلا في صب الماء، رح يفسد بصراحة، رح يتلف الماء ورح يضيع ومن يعني إضاعة المال، والماء من المال يعتبر. فمثل هذا إذا كان واعيا في إثم، إذا ما كان في حالة العلاج، في حالة العلاج أرجو أنه ما يكون عليه شيء. إنما إذا كان يسأل أنه كيف يصلي وهو شاك، هنا نقول عليك أن تعمل يعني بدون تردد، أنت بتروح تتوضى وتصلي، لا شيء عليك، صلاتك صلاة أهل العذار، وبإذن الله أنت لست محاسبا، لأنك أنت تعاني، لما تتعالج إن شاء الله بتضبط تصرفاتك تماما. كفارة اليمين، بسأل أحد الأخوة سؤال، هل هي تجب على الفور ولا ممكن على التراخي؟ والله هي على الفور أفضل، لأنه هو حق. إنما الآن إذا كان إنسان غير واجد للمال، إطعام 10 مساكين مثلا، يمكن أن يؤخرها، مش الحال. وسأل سائل حول أو في سؤال متعلق فيها، إنه هل يكون الكفارة قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ لا فرق في حديث في هذا، في حديث يعني إنسان له أن يفعل الشيء اللي حلف عليه ثم يكفر، أو يكفر ثم يفعل. وفي سؤال إنه هل يمكن أن نعلق الحلف بالمشيئة؟ والله من فعل ذلك ما عليه أي شيء، وإذا عود إنسان لسانه على هذا بيكون أحسن. من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلحنت عليه، أي شيء بتحلف عليه قول إن شاء الله، الآن إذا التزمت به خير وبركة، ما لم يكن حراما، ما التزمت به فلا يعد نكثا ولا شيء عليك، والله هذا مخرج شرعي. كان هنا في سؤال حول تركيب أنظمة التحكم في فنادق ومطاعم، ما فيها شيء يا جماعة، هذه الأعمال هذه الأيام
تقوم بها شركات كثيرة لمصنع واحد أو لفندق أو لمطعم، الكل يشارك كل واحد في تخصصه. شوفوا الحياة كيف تطورت يعني، ومن هذا الباب لا حرج. أنت الآن تعمل نظام والله تحكم مثلا آلي، إما في الإضاءة وإما في الحريق ضد الحريق، لذلك الآن كيف يمارس هذا العمل ما إلك. الآن إذا كل تفاصيل عمل الفندق والمطعم أنا بدي أحمل نفسي وزرها، بدك تجلس في بيتك وما بتشتغل. ولذلك أهم شيء أن لا يكون عملك يقصد الإعانة على الحرام، إنما الآن أنا والله ببني هذا البناء وعمل صيانة لهذا العمل، الآن هم كيف يمارسون هي مشكلتهم، ما لها علاقة فيها. وإلا هذا بندخل في متاهة لا إلها أول ولا إلها آخر. كان هنا كان في سؤال حول زيارة القبور، يعني هل هي مستحبة؟ والله قطعا هي مستحبة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، قطعا هي مستحبة، لكن مع الالتزام ببعض القضايا، عدم البذع فيها وعدم إساءة أدب الزيارة، والنساء لا يكثرن الزيارة لحديث لعن الله زوارات القبور، زوارات يعني مكثرات الزيارة إن شاء الله تعالى. السؤال هنا صراحة أعرف كثير من الناس يفعلون ذلك في مراكز الأبحاث الصيدلانية، هل يمكن يتقدم واحد يستفيد من هذا؟ هو بيستفيد المال، هم بيستفيدوا التجريب، والله ممكن بس بشرط أن يكون ضمن الضبط الانضباط الصحي، وأكيد في انضباط صحي، لأن هاي الأدوية أصلا لا تجرب إلا على البشر، ولذلك ما في حرج، بس بشرط تكون ضمن انضباط، وأكيد بيعملوا له فحوصات ويتابعونه ورصدا، وإذا صار عنده أعراض إن شاء الله ما فيها شيء بعون الله. هنا كان في سؤال قضايا أحيانا بعض الناس يأخذون ظاهر حديث بدهم يفرضوه على الناس، لا هذا غير صحيح. هلا في حديث بيبين أن رجلا من الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دلني يا رسول الله، فالنبي علمه أربع كلمات، رجل عربي، سبحان الله الحمد لله لا إله والله أكبر. فالعربي ضم أصابعه ومضى، ثم رجع فقال عسام تفكر البائس، فقال له يا رسول الله هذه لله فمالي، فقال له رسول الله في الحديث إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت كذا كذا، ثم قال إذا قلت اللهم اغفر لي قال فعلت. فبعثوا لي فيديو إحدى الأخوات بتتكلم إنه لازم بعد تسبيح والحمد والتكبير أن تدعو، لا غير صحيح كلامها، لا ليس بلازم، لكن هذا أفضل. إذا هل يأثم الإنسان إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا ولا؟ هذا لم يقل أحد في الإسلام، بدليل أنه هاي هي الأوراد الواردة أدبار الصلوات. فإذا اقتصر الإنسان على التسبيح كتبت له تسبيحات وأذكار، فإذا أتبع هذه التسبيحات بالدعاء والسؤال من الله هذا أخذ الحسنات وطلب طلبات، والله يوفق الجميع. إذا ما تقول حديث وتلزم الناس، هذا الإلزام بحاجة إلى دليل. كمن يقول اليوم والله إذا تلوت القرآن والله يجب أن يكون مفسرا عالما تفسير ولا أنت آثم، هذا كلام غير صحيح. أنت تقرأ القرآن وتنال الأجر على التلاوة على كل حرف، إذا أتبعت هذه التلاوة بالتدبر خير وبركة، خير وبركة بهذا المعنى. كثرة الحلف يا جماعة على قلب الطلاق، من بده يمنع زوجته أنها تزور أهلها إلى غير ذلك، يعني هاي قطيعة الرحم، من يتحملها؟ من يتحمل هذا الوزر؟ وبعد ما يحلف الآن هو يغيب على المشهد، وتتقدم الزوجة سائلة وهي بتحاول تقول أنه والله كان معصب إلى غير ذلك. طب أيها الرجل لماذا لا تكون عاقلا، أو لماذا لا تكون عاقلا، لماذا تبادر إلى كلمة فيها كره من الشريعة؟ الشريعة تكره الطلاق وتكره الحلف، حلف اللجاج هذا تكره، ومع ضبط الأمر ولكن بحكمة وروية. كان في سؤال أنه هل يمكن دعم النوادي الصيفية في المساجد من أموال الصدقات؟ طبعا طبعا بلا تردد، أموال الصدقات وأعظم ما تبذل في العلم والتعليم، خاصة التعليم القرآني، صراحة هذا هو الأساس. سأكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئراً واترك أثراً واكسب في كل يوم أجراً.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، ألج بيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف. لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-564-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546 38.
3: تزكية أكاديمي أفلح من

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: الجدار.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

خرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات سؤال مهم. تاجر يشك وهو طلبت منه آلات ومواد لمصنع بقول قد تصنع من خمور. مثل هذا الأمر يندرج تحت عدة قواعد. أولا، هل هذا متأكد منه؟ هل هذا علم ويقين ولا غلب الظن؟ كلاهما هذا مانع من إعانته إذا تيقن أو غلب الظن. أما إذا هو بس مجرد شك واحتمال، لا، الآن إما أن تجتهد وتتحقق وإما لك أن تبيع ولا شيء عليك، فالموضوع حسب قناعتك. يعني مثلا الآن شراء سكين من محل، إذا علمت بغاية هذا الإنسان إذا اشترى منك سكين وقال لك أنا والله بدي أعمل بها جريمة، لا أبيعه فيها، أو أنت غلب على الظن. إنما إذا أنا جهلت أنا ببيعه والعهد علي، وقس على هذا ذاك والله أعلم. من أصيب بالعين كيف علاجه؟ والله العين حق، إذا علمت من العائن أي من الذي صاب بالعين، هذا أسهل شيء وأيسر شيء. يتوضأ له، يؤخذ به هذا الماء فيصب على المعيون فيبرأ بإذن الله. إذا جهلنا أو لا نجرؤ أن نكلم هذا الإنسان لأن الناس تغضب، مع أنه في عصر الصحابي يعني واحد منهم أصاب واحدا وقال اغتسل له، والناس عادين نحن اليوم ما بنتحمل. العلاج يكون بالرقية، بالفاتحة، بآية الكرسي، خواتيم البقرة، بالمعوذات الثلاث، وبالدعاء، وإن شاء الله يبرأ بإذن الله تعالى. سؤال مهم، بعثوا لي تفصيل وما بدي أذكر تفصيل، ولكن حول قضية كيف نجمع بين حديث من سؤال عن علم فكتمه الجمع الله بالجام من النار، وبين من يأتي ليأخذ خبرة عملية في تصنيع معين وأنا لم أريد أن أعلمه لأنه هي صنعتي وهذه مهنتي. لا، فارق كبير. الحديث من سئل عن علم من علوم الدين ومن علوم ما ينفعه عند الله ويقربه من الإيمان وما يبعده. يعني جاء إنسان يقول لك يا أخي فقهني في صلاتي، لا، بفقه في الصلاة، فقهني في المعاملات الربوية حتى يجتنبها وفقهه فيها. الآن مثلا كان سيدنا عمر يأمر من أراد أن يتجر أن يتفقه في التجارة حتى لا يبيع بربا ولا يأخذ بربا. إذن من سؤال عن علم ضروري لحياته هذا يجب أن يجاب، ما بصح كتمانه. إنما الآن في هذا القضايا الصناعات والخبرات، لا، هنا يتميز الناس. وكما أخذ هذا الإنسان الخبرة إما ذاتية أو من عائلته، أحيانا في مهن تكون بعائلات، فمثل هذا الإنسان لا، له أن يخفي الصنعة وليس له أن يعلم. الآن والله إذا جاب ولد صغير علمه النجارة وعلمه حدادة وأتقن فجزاه الله خير، لكن لا يلزم بهذا. ولكن عند بعدها رح تندثر تجارته إذا هذا الإنسان ما علم آخرين، بعد ما ينتهي رح تنتهي. فمن الحكمة أنه يعلم ناس. إذا الحديث يتكلم عن شيء من علوم الضرورات الدينية، وهذا في الدنيا ما في حرج إنسان لو لم يفعل ذلك. أنا بشكر الإخوة الذين يتابعون واهتمامهم، سألوني أمس حول قضية السيرة، فاتصل أحد الأصدقاء الفضلاء فبين لي أنه لا، في بعض الكتب يعني طبعت من أصول سيرة ابن إسحاق، منها للإمام الزهري للإمام الواقدي صحيح. ولذلك من فضل الله تعالى حركة التأليف والطباع والنشر والتحقيق تتابع هذا. إذن هذا، وحتى ما أحد يظن أن والله ما قبل الكتب المشهورة كان ما في علم، لا، كان العلم كله أصلا، لكن هذا بحاجة إلى إنصاف لمن يقرأ ويتابع. بعثوا لي كلام أنه ما حكم من فعله حديث، طبعا لا يصح ابتداء نقول لا أصل له. قال إذا الإنسان قال عبارة يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، قال قبل النوم كأنما صلى ألف ركعة، هذا كلام غير صحيح. لكن العبارة بذاتها ما فيها شيء، لكن ليست حديثا. فالعبارة إذا حكى الإنسان يفعل الله ما يشاء بقدرته، العبارة صحيحة. يحكم ما يريد بعزته، كمان صحيحة. لكن أن ترتب عليها ذلك الأجر، هنا يكون الحرمة، لأنه أنت أتيت إلى حديث لم يصح فوضعت عليه أجورا عظيمة، وهذا كلام غير صحيح. ما حكم طلب دفتر شيكات من بنك ربوي؟ والله إذا كان مضطرا، وأحيانا بعض الناس ممكن لا يتاح له إلا مثل هذا البنك، فهذا حالة اضطرار وهي دفع، ما فيها شيء إن شاء الله. يقول كيف تكون صلاة المسافر؟ هل فقط أثناء السفر ولا عند الوصول؟ والله أثناء السفر هو ما في حرج يعني فيه، إنما عند الوصول هذا يتعين بحسب كم ستقيم في ذاك البلد. إن كنت ستقيم أكثر من 4 أيام فأنت تعتبر مقيما، والمقيم خلاص إذا وصل إلى بلد السفر انقطع جمعه وقصره. بعض الناس يذهب إلى مكان لا يستقر ولكن يبقى يتحرك، سواء كان في تجارة أو هكذا. بسأل بعض الأصدقاء في الصين، قل نتنقل بالمدن وهي بعيدة أو نتابع بعض القضايا السياحية من روح، فمثل هذا إذا لم يستقر يبقى ولا شيء عليه. بعثوا لي حديث: هل هو صحيح لو من هومان لا يشبعان في علم وفي دنيا؟ حديث صحيح، نعم. نص: من هومان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، من هوم في دنيا لا يشبع. حديث صحيح. وذلك يعني كثير من القضايا، إنما خلينا نتكلم في قضية النجاح يا كرم، وهو غاية في الأهمية. عليك أن تحرص أن تكون ناجحا في العبودية، وهذا لا يكون إلا أن تتابع قلبك وخطرات القلب، وتتابع إيمانك ورضاك عن الشريعة. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا يكون النجاح. حتى الآية تقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا مما يؤكد العبودية أمر ليست سهلة، هي ميسورة على من يسر الله تعالى، وهنا يكون النجاح. إذا أنت عبد بدك تتواضع وتعلم أن علمك محدود ورزقك محدود. الله يوفقكم في الدين ويجعلنا من الناجحين في ديننا ودنيانا. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: جل الاستحمام من هايجين لارتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

نشرة الأخبار من حياة فأم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. صدور الإرادة الملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة جعفر حسان. شهيد وجريح وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. الحكم غيابيا على بشار وماهر الأسد بالإعدام وملاحقتهما دوليا. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض.

0: وإلى التفاصيل حياكم الله. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان، وبموجب الإرادة يعين المهندس وليد المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية، ويعين مهند شحادة خليل نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ويعين دكتور عزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك. كشفت مصادر موثوقة لأخبار حياة عن تغييرات مرتقبة ستطال رئاسة لجنة أمانة عمان الكبرى إلى جانب 3 أعضاء من المجلس. وبحسب المصادر فإن مدير المدينة السابق أحمد الملكاوي سيحل بديلا عن رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة ضمن تغييرات مرتقبة على تركيبة المجلس. وأشارت المصادر إلى أن التغييرات ستشمل كذلك 3 أعضاء في مجلس أمانة عمان دون الكشف حتى الآن عن أسمائهم. وتأتي هذه التغييرات في إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري في أمانة عمان وسط ترقب لصدور القرار الرسمي خلال الفترة المقبلة. أكدت نقابة ملاحة الأردن أن التطورات الإقليمية والتغيرات التي طرأت على حركة الملاحة الدولية خلال عام 2026 انعكست بصورة مباشرة على أنماط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن ميناء العقبة شهد نموا ملحوظا في حركة الترانزيت ولا سيما البضائع المتجهة إلى السوق العراقي. وبحسب البيانات ارتفعت حاويات الترانزيت عبر ميناء العقبة من 30,763 حاوية خلال الأشهر 7 الأولى من العام الماضي إلى 80,235 حاوية خلال ذات الفترة من العام الحالي، بزيادة بلغت 49,472 حاوية وبنسبة نمو تجاوزت 160%. أطلقت مديرية الأمن العام خدمة الحوالات المالية الإلكترونية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتعاون مع البريد الإلكتروني وشركة العلاونة للصرافة، وفي إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وذويهم وتعزيز مسارات التحول الرقمي بما يحقق مزيدا من الكفاءة والسرعة في إنجاز المعاملات. وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين ذوي النزلاء من تحويل المبالغ المالية المخصصة لهم إلكترونيا بكل سهولة وأمان دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الإصلاح والتأهيل لإيداعها بشكل مباشر، وذلك ضمن سقف مالي أسبوعي يبلغ 100 دينار ووفق الضوابط والتعليمات المعتمدة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. ورصدت وحدات حرس الحدود البالونات وتعاملت معها وأسقطتها داخل الأراضي الأردنية، وضبطت حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وإلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم نقل شهيد فلسطيني واحد إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية إضافة إلى جريح واحد. للمزيد معنا مراسل حياة اف ام من غزة عبدالله الشوربجي. عبدالله، بعد تحية، ما الجديد؟ التفاصيل لديك.
1: ربما من نادر الأيام الذي نرصد فيها انخفاض عدد الشهداء والإصابات حتى محمد مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في وتيرة الاستهدافات وما نجم عنها من مجازر ارتقى على إثرها شهداء كثر في أعداد كبيرة وإصابات. وبالتالي الحالة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية ربما هادئة نوعيا باستثناء ما يسمع من انفجارات ناجمة عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بعمليات نسف كبيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بالتحديد في المناطق الشرقية من قطاع غزة. بطبيعة الحال محمد، الوضع الإنساني لا يزال كارثي، ومعاناة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدم والخدمات التي يبحثون عنها من احتياج للماكل والمشرب، وكذلك المياه الصالحة للشرب، وكذلك المياه المستخدمة بشكل يومي. كل هذه معاناة يوميا يعيشها الفلسطينيين في إطار البحث اليومي عن هذه الاحتياجات. تحدث عن أن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة والنازح من طبيعة اليوم يخرج للبحث عن أرغفة الخبز في طوابير طويلة، يبحث عن طوابير المياه الصالحة للشرب، ومن ثم يبحث عن المياه التي يحتاجها للاستخدام اليومي، ومن ثم يبحث عن تهوية خيمته التي أصبحت كتلة من النار. كل هذه معاناة لا زالت يعني تلقي بظلالها على حياة الناس محمد.
0: شكرا لك عبد الله الشربجي، مراسل حياة FM من غزة. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاما بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وقائد الفرقة الرابعة ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقضت المحكمة بإعدام بشار الأسد غيابيا بصفته متهما فارا بعد إدانته بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، فيما أصدرت حكما بالإعدام غيابيا بحق ماهر الأسد وحضوريا بحق عاطف نجيب إثر إدانتهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب، مؤكدة إنزال أقصى العقوبات التي يجيزها القانون السوري بحقهم. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 3 استراتيجيات تعتمدها إدارته للتعامل مع إيران، مؤكدا تشديد الضغط الاقتصادي والسيطرة على الأصول الإيرانية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. وأوضح ترامب في تصريحات أن الاستراتيجيات الأمريكية 3 تتوزع بين المراقبة عن كثب ومتابعة تدهور الأوضاع الداخلية في إيران والخيار العسكري المباشر عبر ضربهم بقوة شديدة، كما أشار إلى استهدافهم سابقا بقاذفات B2، إضافة إلى فرض الضغط الاقتصادي الشديد الذي يمثل مسارا مكملا للاستراتيجية الأولى. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصل.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
5: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.
6: شنطتنا

0: المحافظات.
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السؤال من سيغادر ومن سيأتي؟ وفي التعديل الثالث على الحكومة يبدو المشهد مختلفا، إذ صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الذي خلا من الوزراء الجدد وارتكز على اختيار نائبين للرئيس ودمج حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي. وهنا يبقى السؤال الأهم، ماذا يريد الأردنيون وكيف سيترجم رئيس الوزراء التعديل المحدود إلى أداء وإنجاز على الأرض؟ لطالما تحدثت البيانات الرسمية عن تشريعات وخطط وتقنين وتجويد، بينما يبقى الاختبار الحقيقي عندما يصل القرار إلى الميدان. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو تحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالوزير الأسبق الدكتور محمود الخرابشة. مرحبا بكم معنا دكتور محمود. بداية، لماذا اختار رئيس الحكومة أن يكون التعديل الثالث محدودا ولا يضم وزراء جدد باعتقادك؟
1: شكرا وتحياتي لكم ولجميع مستمعي إذاعتكم على امتداد مساحات وطننا. والحقيقة بدك تسمح لي بس أخذ مساحة صغيرة قبل ما نبدأ نرد على الأسئلة اللي أثرتها. إن نأكد أولا أن صلاحية تعديل أو تغيير الحكومة هي صلاحية مطلقة لجلالة الملك، حتى رئيس الوزراء لا علاقة له بها. فالمادة 35 من الدستور تؤكد بأن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيم الرئيس الوزراء. لذلك كثير من إخواننا اللي يقولوا أن الحكومة تكون برلمانية أو حزبية أو غيرها، الحقيقة هذه اجتهادات وأماني. أما الصلاحية الدستورية المقررة هي صلاحية جلالة الملك، اللي هو له صلاحية أن يعين الوزراء رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء أيضا ويقيلهم ويقبل استقالتهم. هذا واحد. ثانيا، يعني الحقيقة فيما يتعلق بمجلس الوزراء، أنت تعلم أن مجلس الوزراء معني بإدارة شؤون الدولة داخلية وخارجية بموجب المادة 45 من الدستور، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى شخص آخر. والفقرة 2 من المادة 45 تؤكد بأن تعيين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تعين بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك. والحقيقة هذا اللي كنت بدي أتوقف عندها، لأنه هذا النظام كان معمول فيه بمرحلة زمنية سابقة، وبقي هذا النظام إلى أن تم إلغاؤه. وبعد أن تم إلغاؤه لم يتم وضع نظام آخر استجابة للنص الدستوري المنصوص عليه بالمادة 45 الفقرة 2. لأنه الحقيقة تم إلغاء صلاحيات نظام صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليه بالمادة 45، أيضا تم إلغاؤه بموجب نظام آخر صادر عن مجلس الوزراء من عام 2009، ولم يتم وضع نظام حتى هذه اللحظة. لذلك أقول إنه يجب أن يتم وضع نظام لضبط كافة الأمور وكافة القرارات وكافة الإجراءات المتعلقة بمجلس الوزراء استجابة لنص الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور. هذا واحد. فيما يتعلق بالتعديلات، يعني الحقيقة دعنا نتوقف أمام التعديلات. الشعب الأردني لا يهتم كثيرا بالتعديلات، الشعب الأردني يهتم بالإنجاز، ويهتم الشعب الأردني أيضا بما ينعكس إيجابيا على ظروفه وأحواله داخليا وخارجيا، وأن يكون لديه وعي وإدراك أن هنالك حكومة تعمل بجد واجتهاد لمصلحة الوطن ولمصلحة المواطن. الحقيقة التعديل الذي جاء بعد أن صدر البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء يؤكد أنه لن يكون هنالك تعديل، وبأن التعديل فقط هو تعيين نائبي للرئيس وإجراء اللازم دستوريا فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم بوزارة التعليم العالي بعد أن تم إلغائها وأصبحت وزارة التربية والتعليم والموارد البشرية. وبالتالي لم يعد هنالك مجال لدخول وزراء أو خروج وزراء.
0: بالفعل دكتور محمود،
1: لماذا التعديل؟
0: الإرادة الملكية صدرت بالفعل وتم يعني إصدار الأسماء وأداء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك بالفعل قبل ساعات من الآن.
1: نعم صحيح. نعم. يعني التعديل انتهى، لكن اسمح لي، لماذا التعديل دائما؟ عندما يتم إجراء التعديل يفترض أن يساعد هذا التعديل بدعم الحكومة ويرفدها بقيادات وكفاءات نادرة تختلف عما هو موجود، خاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة، وفي ظل أيضا التطورات الإقليمية والدولية المعقدة التي تجري على الساحة. يعني فيما يتعلق ببقاء الحكومة أو مغادرتها، لا يوجد ضوابط من حيث المدة، من حيث المدة أو من حيث الزمن، وكثيرين يقولون أن المدة يفترض أن تكون مقترنة مع مدة مجلس النواب. الحقيقة لا يوجد ما يؤكد ذلك، ولا يوجد ما يلزم ذلك. مجلس النواب منصوص على صلاحيته بأن مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات تبدأ منذ تاريخ انتخابه ومنذ نشر الأسماء بالجريدة الرسمية. أما فيما يتعلق بالحكومة الأمر مختلف تماما، هذه صلاحية دستورية مقررة لجلالة الملك، فهو الذي يعين رئيس الوزراء ويقيل ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. الأهم من ذلك، يعني الحقيقة يفترض خلال هاي المدة اللي مضت أن يكون هنالك دراسة وأن يكون هنالك تركيز على الوزراء الذين كان لهم دورهم وأسهامهم في إنجاز الأولويات التي وردت في بيان الحكومة، لأن الحكومة عندما يتم تشكيلها كما تعلم تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ انعقاد المجلس. والحكومة عندما تتقدم ببيانها الوزاري يفترض أن يكون هذا البيان الوزاري بيانا عاما شاملا يتضمن الإنجازات والأهداف التي تسعى الحكومة إلى
0: دكتور محمود. نعم. حول هذه النقطة تحديدا الإنجازات، اسمح لنا أن نشرك معنا في النقاش دكتور علي الحجاح جاب النائب السابق. دكتور مرحبا بك. لا وزراء جدد في التعديل الثالث لحكومة جعفر حسان، ما الذي سيتغير فعليا في أداء الحكومة؟
2: أول شيء الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا للأستاذ محمد والأستاذنا الكبير أبو محمد معالي أبو محمد.
1: هلا بالحبيب، هلا شيخ علي، هلا
2: الله يكرمك، هلا معاليك سيدي. احنا اول شيء بنقول اي تعديل هو الاصل هو وسيله وليس غايه، وسيله لتحقيق الغايه المنشوده من اجراء هذا التعديل. احنا كان المجتمع الاردني والمتابعين كانوا يتوقع ان يكون هناك تعديل اشمل واوسع بخروج بعض الوزراء، دخول وزراء جدد، لكن اما وقد لم يتم ذلك، واقتصر الأمر على وزارة التربية والتعليم واللي هي حكما بموجب تعديل القانون الأخير ودمج أو تغيير مسمى الوزارة ودمجها. الجانب الثاني اللي هو تعيين نائبين للرئيس إضافة إلى النائب السابق، يعني 3 نواب للرئيس. الآن خلينا ننظر لها من المنظور التالي. الآن دولة رئيس الوزراء يدير مباشرة ما بين هيئة مستقلة ووزارة قرابة 90 وزارة مباشرة، هذه مرتبطة بدولة رئيس الوزراء، 90 ما بين وزارة وهيئة. لاحظ هذا الرقم الضخم، هذا يدير رئيس الوزراء. وجود نواب للرئيس، يعني احنا نلاحظ بالفترة الأخيرة دولة الرئيس فتح ملفات كثيرة وضخمة، خاصة بظل المعطيات اللي كان يتحدث عنها معالي أبو محمد اللي هي مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، وخاصة إذا ما نظرنا إلى أيضا إلى بعض المعطيات الأخرى، وهي إذا بتلاحظ خلينا ندمجها مع بعض، أوراق نقاشية لجلالة الملك بدءا منها، ثم مخرجات اللجنة الملكية للإصلاح السياسي، قانون أحزاب، قانون انتخاب جديد، قانون الإدارة المحلية الذي سيعرض الآن على مجلس النواب وفي الدورة الاستثنائية، الهيكلة الجديدة للمؤسسات المعنية بتطوير القطاع العام بدءا من وزارة تطوير القطاع العام و الأكاديمية وهيئة الخدمة المدنية، 3 مؤسسات نحكي يعني تتعاون وتتشارك لإصلاح القطاع العام. إضافة إلى التحديات في الإدارة العامة الموجودة حاليا. هذا الكم مع، يعني لاحظ أنا هذه المعطيات تحدثنا عنها والتحديات الموجودة اقتصاديا اجتماعيا سياسيا وبعض المشاريع التي تعهدت بها الحكومة، ومنها تحدي الأتمتة الآن الذي تسير والذي لم يأخذ يعني الإطار الشامل والمفهوم المتكامل بصراحة، هذه التحديات تحتاج إلى تشارك في إدارة هذه الملفات.
0: طيب أعود بالسؤال إذا تكرمت لدكتور الخرابشة، بالتالي هل تستطيع الحكومة أن تقدم للرأي العام مؤشرات قابلة للقياس توضح ماذا تغير فعليا خلال فترة تولي كل وزير لحقيبته بدل الاكتفاء بعدد القرارات والمشاريع والإعلانات وما شابه.
1: أستاذ يعني في ظل التغيرات التي حصلت يعني لم يطرأ أي جديد في مواقع الوزراء وإدارة مؤسسات الدولة، لذلك التعديل يعني على الأقل يجب أن يكون خطوة مستقلة وأن يكون خطوة للأمام وأن يكون هنالك برنامج حقيقي يوضح للشعب وما هو الهدف من إجراء هذه التعديلات. يعني الحقيقة فيما يتعلق بالتعديل والوزراء الموجودين كان يفترض أن يكون هنالك تقديم للشعب الأردني عن حجم الإنجازات التي تم إنجازها، خاصة فيما يتعلق برؤية تحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يرعاها ويقودها جلالة الملك.
0: يعني من حق المواطن أن يعرف ما هو الهدف من التعديل دكتور.
1: يعني أنا هذا ما أردت أن أقوله، أنه التغييرات في المؤسسات عادة لها هدف أن يكون التعديل جزء من خطة حكومية قابلة مطروحة على الشعب الأردني حتى يقتنع الشعب الأردني بأن هنالك نوايا حقيقية وهنالك جدية في التعاطي مع ملفات واستحقاقات تعود بالنفع والفائدة على الوطن وعلى المواطن. نحن في ظل التغيرات وفي ظل أيضا ما يحصل كما قلت من تطورات من حولنا، يجب أن يكون التعديل خطوة للأمام، ويجب أن يكون التعديل ضمن برنامج حقيقي يقدم للمواطن ما هي الفائدة التي يمكن أن تعود على الوطن وعلى المواطن في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها وطننا. نحن نريد معالجات حقيقية، لا نريد طبعا أن تبقى الأمور كما هي وأن يكون هنالك نوع من شراء الوقت، لأنه نحن نريد أن يتم ترسيخ نهج مختلف من قبل الفريق الحكومي يقوم على تراكم الخبرة والإنجاز، وأن يكون هنالك انسجام حقيقي بين أعضاء الفريق الوزاري، وأن يكون الرئيس أيضا قادر على أن يضبط إيقاع هؤلاء الوزراء وأن يقدم للوطن والمواطن ما هو مقنع من خطط ومن إنجازات تؤدي بالتالي إلى أن يكون هنالك إحساس من قبل المواطن بأن أولوية الحكومة تتركز على المضي قدما في تقديم الدعم والإسناد للمواطن وفي تنفيذ المشاريع التي تشكل ضرورة تنموية واقتصادية للمملكة، وأيضا أن يكون هنالك تأكيد على اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا الفقر والبطالة والصحة والخدمات العامة التي يريدها المواطن والتي ينظر إليها دائما بعين الاحترام وبعين الجدية، لأن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان ما أعتقد أنه حتى الآن جاء بأي جديد، وما تم كما قلت هو وزارة التربية والتعليم فقط وإدخال نائبين للرئيس، وهذا بحد ذاته لم يترك آثار إيجابية حقيقية تنعكس على الوطن وعلى المواطن، خاصة أن حكومة الرئيس حسان جاءت في أن زمن التعديل يتزامن مع عدم الرضا الشعبي لحزمة التشريعات التي أقر جزء منها والتي تريد الحكومة من خلال مجلس النواب أن تقر الجزء الباقي، وتحديدا ما يتعلق بالملكية العقارية والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين الأخرى.
0: نعم طيب دكتور علي، أيضا مجلس النواب الحكومة تأخذ الثقة وتمنح الثقة من مجلس النواب عند بداية تشكيلها، تعديلات تستمر وتتلوها تعديلات، ماذا عن موقف مجلس النواب الآن بعد هذه التعديلات، وهل تستطيع الحكومة بالفعل أن تعلن أهدافا محددة للمرحلة المقبلة بحيث يمكن الحكم بعد 6 أشهر بعد عام على سبيل المثال؟
2: هو أول شيء من حيث المبدأ لا أعتقد أن يكون هناك أي دور لمجلس النواب، الآن سيتعامل مجلس النواب مع الأمر على أنه أمر واقع وانتهى، ويتعامل مع حدث التعديل كأن شيئا لم يكن، وهذا المتوقع وهذا ما سيحدث. إحنا الذي نتأمله من مجلس النواب أن يطالب الحكومة وأي حكومة بأن تعمل جرد حساب لعمل الحكومة كمجمل، لو كان كل 6 أشهر على سبيل المثال كفريق عمل متكامل، ماذا أنجزت، ماذا قدمت للملفات الكبرى الاقتصادية الاجتماعية المالية المديونية البطالة القضايا الكبرى، ماذا أحدثت لها، وأن يقوم كل وزير بين فترة وأخرى بطلب من رئاسة الوزراء وعرضه على الملأ، لأن احنا الآن نعيش في أزمة ثقة ما بين المواطن، ما بين الحكومات بشكل عام، وبين الوزارات بشكل منفرد. ما هو التقدم الحقيقي الذي أنجزته هذه الوزارة في كل ملف من هذه الملفات على سبيل المثال؟ ولا نريد أرقام شكلية ولا نظريات ولا مؤتمرات، ولكن نريد على أرض الواقع. على سبيل المثال، نحن الآن أمام تحدي كبير، وكل موسم مثل هذا الموسم، موسم تخريج الجامعات، أمام ضغط هائل. إحنا الآن قرابة أو ما يزيد عن 500,000 باحث عن عمل. نريد للحكومة على سبيل المثال أن تقدم كم وظيفة حقيقية أنجزت، سواء في القطاع العام أو شجعت ووفرت في القطاع الخاص لأبناء الخريجين. الآن ماذا ستقول الحكومة وهي تجري هذا التعديل المتزامن مع خريجين الجامعات ومع طلبة الثانوية العامة الذين نجحوا في نفس اليوم التعديل والتخريج والجامعة والثانوية العامة؟ ماذا ينتظرهم في المستقبل؟ ماذا قدمت لهم؟ ما هو الأفق الجديد الذي سيسير على أساسه هؤلاء الطلبة الخريجون الجدد؟ ما هي حجم تخفيض حجم البطالة؟ ما هو التخفيض الحقيقي لحجم المديونية؟ ما هي الفرص الاقتصادية التي ستنتجها كل وزارة من هذه الوزارات أو تقدمها من خدمة إذا كانت وزارة خدمية؟ نريد الآن نقلة نوعية صراحة، وهذا اللي تفضلت فيه بسؤالك لمعالي، إنه إحنا الآن أمام استحقاق يعني الأشياء النظرية ليست خاضعة للقياس وليست قابلة للقياس. الكلام النظري مثلا الذي نتداوله سواء كوعد نظري وكإنجاز نظري وكتحقيق وعد وعود في الإعلام مثلا على سبيل المثال لوسائل الإعلام وفي المؤتمرات الصحفية، هي وعود نظرية ما لم تلامس الواقع ولا ما لم يكن هناك أثر حقيقي على أرض الواقع. يعني نريد على سبيل المثال أن هؤلاء الخريجين الآن ماذا سنرسم لهم؟ خطة حقيقية وليست خطة نظرية. احنا سمعنا في حكومات سابقة أنه سنوفر هذا العام 1,000,000 فرصة عمل، أو سنوفر في هذا العام 100,000 فرصة عمل، وفي حقيقة الأمر لم يتم تحقيق فرصة عمل واحدة تذكر على سبيل المثال إلا بالبعض الأشياء الروتينية وبموجب الدفع الذاتي. نريد من الحكومة أن تتحمل هذا التحدي وتواجه هذا التحدي، أننا قادرون على ذلك. نرسل رسائل تطمينية للخريجين. نحن الآن عندما وكلنا هذا وضعنا، عندما نبارك للخريجين الآن وكأنهم أمام نفق مظلم، إلى أين نتجه الخريج؟ إلى أين يتجه؟ كثير من الناس يتداول، وهذا أمر في غاية الخطورة، كثير من الناس يتداولون حديث أنه هذا خريج الآن إحنا المفروض أنه نبارك له ليس عند تخرجه، ولكن عندما يحصل على وظيفة عمل. ماذا قدمنا له حقيقة؟ ما هي البرامج التي تلامس واقعه؟ ما هي
0: الفكرة،
2: البرامج التي ستعطي نقطة عمل إلى الأمام؟
0: نعم. دكتور محمود الخرابشة، في سؤال أخير لو تكرمت وسريعا، هل أنت راض عن التعديل الوزاري من وجهة نظرك كوزير وأيضا كنائب سابق؟
1: لا، الحقيقة ما فيش تعديل وزاري. يعني تسمية نواب اثنين ووزارة التربية والتعليم ويسمى تعديل وزاري، ما هو التعديل الوزاري الذي يمكن أن يؤدي دوره وأن يمكن أن يسهم مساهمة إيجابية في تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها؟ وما هي المشاريع التي قدمها للوطن والمواطن؟ يعني أنا أعتقد أنه تغيير روتيني، ولا يوجد ما يمكن أن يعزز دور الحكومة فيما يتعلق بتقديم مبادرات أو تقديم مشاريع خاصة في ظل الحاجة الحقيقية، لأن التعديل يفترض أن يكون جزء من خطة كما قلت حكومية، تؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستوى الأداء، وأن يكون هنالك قدرة على أن يتم تقديم مبادرات حقيقية وجديدة، وأن لا يقتصر دور هذه التعديلات على إطالة عمر الحكومة، لأن التعديلات للوزراء يعني يفترض على الأقل أن تغير وجه الحكومة وأن تجعل من الحكومة مقبول شعبيا في ظل التغيرات وفي ظل التطورات، خاصة كما قلت إنه هنالك عدم رضا عن الحكومة، عدم رضا شعبي عن الحكومة وعن النواب،
0: عدم رضا. ولكن دكتور محمود، هل أنت راضي عن هذا التغيير الروتيني إذا كما أسميته وليس تعديل وزاري؟
1: لا الحقيقة بالشكل هذا أنا ما الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على وطننا؟ ما الذي يمكن أن يفيد الوطن؟ ما فائدة صحيح إنه وجود نواب للرئيس قد يساهم بأن يكون هنالك متابعة واهتمام بالجوانب التي تم تعيين الرؤساء النواب الرئيس من أجلها، سواء كان من الناحية الاقتصادية أو غيرها، لأنه يفترض على الأقل كما قلت أن يكون التعديل له أسبابه وموجباته، وأن يؤدي التعديل دورا يعالج كافة الاختلالات ويعالج كافة الاحتقانات الشعبية التي تؤدي بالتالي إلى أن يتم التعاطي مع كافة الملفات والاستحقاقات التي يريد المواطن أن يرى تغييرا عليها، ويريد أن يرى أيضا انعكاسا وعملا حقيقيا وإنجازا على أرض الواقع.
0: نعم.
1: يعود بالنفع والفائدة على الوطن وعلى المواطن في كافة المجالات.
0: نعم، كل الشكر لك دكتور محمود الخرابش الوزير الأسبق، وأيضا الشكر موصول للدكتور علي الحجاحجة النائب السابق، شكرا جزيلا لكما، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

السلام عليكم. ينظر النخبويون إلى التعديل الوزاري باعتباره فرصة للتقييم والتصحيح وضخ طاقة جديدة في مواقع تحتاج سرعة إنجاز وقدرة على اتخاذ القرار. لا يجب أن يقتصر التعديل على تبديل الأسماء، عبارة تتردد كلما استشرفت الحكومة تعديلا وزاريا، فيما ينشغل الرأي العام

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الانتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0377-34-74-24.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن إطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. بموجب التعديل يعين وليد المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية، ومهند شحادة نائبا للرئيس ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وعزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. مصادر موثوقة تكشف لأخبار حياة عن تغييرات مرتقبة ستطال رئاسة لجنة أمانة عمان الكبرى إلى جانب 3 أعضاء من المجلس. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وزارة الصحة في غزة تعلن نقل شهيد فلسطيني واحد إلى مستشفيات القطاع إضافة إلى جريح واحد خلال 24 ساعة. محكمة الجنايات في دمشق تصدر حكما أو أحكاما بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب. قطر تؤكد أن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران وصلت إلى مرحلة متقدمة، مشيرة إلى أن المفاوضات تمر حاليا بنقطة مفصلية. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، ونعتذر منكم عن هذا الخلل، حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام ومستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال البزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
1: كرمكم الله دكتورنا الحبيب،
0: ربي يحفظك ويرعاك. احنا اليوم حابين هيك نغير شوي، نطلع ميداني ونعمل حلقة يعني خارج الاستوديو، فحياك الله بداية، وحيا الله كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة حياة، وما زلنا معك في هذا البرنامج المبارك من الظلمات إلى النور. خطوات وضعها الله سبحانه وتعالى وأرشدنا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي نخرج سويا من الظلمات إلى النور. وعند سورة لقمان بدأنا الحديث وتحدثنا عن الوصايا التي أوصاها لقمان لابنه وهو يعظه، وبسم الله نبدأ معك.
1: كرمكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة نشرف أننا نعيش بمعيتك والإخوة المشاهدين المستمعين الكرام مع القرآن الكريم، وهذه حقيقة والله رفعة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ومنكم صالح الأعمال. سورة لقمان حقيقة هي من السور المكية والتي نزلت في آخر العهد المكي، إن قسمنا العهد المكي إلى أثلاث، ثلث أول، ثلث منتصف وثلث أخير، فهي في الثلث الأخير مما نزل من القرآن من العهد المكي. فيها وصايا كما يعني ورد معنا في الحلقة الماضية، فيها آلية للتعاطي مع الأبناء، كيف أنصح ابني، كيف المربي ينصح المربى، وفيها آلية لطريقة النصيحة. يعني في السورة بدأت السورة ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، فكل ما يرد في هذه السورة فيه حكمة. فيا أيها الإنسان، وأنت تقرأ هذه السورة وأنت تستمع إلى هذه السورة، كان لزاما عليك أن تنظر إلى الحكمة في هذه السورة. أول هذه الحكمة التي أود أن أتحدث عنها اليوم هي أن يعظ الأب ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. ونجد أن وعظ الابن في القرآن الكريم من أبيه مكرور، فتجد يعقوب عليه السلام يعظ ابنه يوسف، وعندما يعظ الأب الابن حقيقة القرآن والحياة لا تضعنا بين خيار مر وحلو أو سيء وجيد، ولكن تضعنا الحياة بين خيارين مر وأمر. يعني انظر إلى يعقوب عليه السلام يعظ ابنه، قال يا بني لا تقصص رؤيا إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هل يعقل أن أبا ينصح ابنا له أن يتقي شر إخوانه؟ الجواب نعم. الحياة بتحطك بين خيار مر وأمر، والإنسان الكيس الفطن اللي بيختار أخف الأمرين، أخف الضررين. فلذلك كان لزاما على المربي أن يجلس مع من يربيه، على الأب أن يجلس مع ابنه. الإنسان اللي ما بيجلس مع أولاده مش حكيم، الإنسان اللي ما بيجلس مع أبنائه بنصحهم مش حكيم. تجد أن نوح عليه السلام قال يا بني لا يعني ينصح ابن يا بني يركب معنا، فتجد أن النصيحة في القرآن بين الابن والأب مكرورة في في في غير موضع. ومن هذه النصائح سورة لقمان، أب يعظ ابنه، يعظ ابنه في العقائد، يعظ ابنه في الأخلاق، يعظ ابنه في العبادات. وجدنا في العقائد كيف نصحه يا بني لا تشرك بالله، وتحدثنا عن الشرك وأصناف وأصناف الشرك. وجدنا في العبادات وأقم الصلاة، ووجدنا كيف أنه الأخلاق نصحه كيف تكون علاقته مع الدائرة المقربة، كيف تكون علاقته مع الدائرة الأبعد، كيف تكون علاقته مع نفسه.
0: تأذن لي
1: أمرك،
0: لأنه أنا عم بتطلع، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وصف لقمان بالحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. هل وصف أحد في القرآن الكريم بالحكمة يعني في غير موضع غير لقمان؟
1: موجود.
0: والحكمة لا شك أنه في موضوع التربية نحتاج إلى حكمة، حتى في الدعوة إلى الله نحتاج إلى حكمة. وهذا الجزء الأول إذا أذنت لي يعني أنك جاوبنا عليه. والجزء الآخر، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الآن الأب يحكي مع ابنه، طب شو الفرق بين الأب الذي يقول لابنه والأب الذي يعظ ابنه؟ تفضل سيدي.
1: بداية، الحكمة في القرآن الكريم ليس شرطا أن ترد بهذا اللفظ. تجد أن الله عز وجل يذكر لك قصصا من القرآن الكريم في مضمونه الحكمة. تجد أن فرعون يعني يجادل موسى عليه السلام، وموسى يحاور فرعون، الجدال من طرف فرعون والحوار من طرف موسى. فتجد أن فرعون يقول وما رب العالمين مثلا، تجد أن موسى عليه السلام بالحكمة يجيب عن هذا السؤال، ربكم ورب آبائكم. طيب فرعون يسأل بخباثة، قال له طيب فما بال القرون الأولى؟ شوف حكمة الإنسان يعني، وبالذات النبي موسى عليه السلام. الآن الخيارين يا إما في الجنة يا إما في النار، يعني يا إما هذول الناس آباءهم في الجنة أو في النار، لكن القرآن لا يقول لك أن جواب موسى حكيم، ولكنه حكيم بيقول لك فما بال القرون الأولى، قال له علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أغلب قصص القرآن الكريم فيه حكمة. تجد قصة مثلا ذو القرنين ذهب إلى قوم بين السدين لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ طيب أنا بدي أجرب لمجرب. طب ما أنتوا بنيتوا سدين. شوف الحكمة. قال يعني ما مكنني فيه ربي خير، تمكين الله عز وجل أن لا أجرب شيئا قد جربتموه أنتم وتبين فيه الخلل. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. كل قصص القرآن الكريم فيه حكمة، كل حوارات القرآن الكريم بين أنبياء الله وبين أقوامهم فيه حكمة. تجد نوح عليه السلام يخاطب قومه ماذا يقولون؟ قالوا ما نراك، في سورة هود مثلا، تبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نرى لكم علينا من فضل، وما نراك. تجد أن جواب نوح عليه السلام يكون بنفس الآلية، قال أرأيتم إن كنت على بينة. كل الأجوبة بحكمة، القصص القرآنية كل له حكمة. القرآن لم يصرح ولكن هو كذلك.
0: جميل. نعم. جميل. ننتقل إلى الوعظ، الأب الذي يقول والأب الذي يعظ. يعني إحنا كلنا بنحكي مع أولادنا، لكن ما هو حال الواعظ لأبنائه؟
1: سمة الواعظ أنها تكون في النفس، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الوعظ ينبغي أن يجتمع فيها أمران، الأمر الأول أن يكون في النفس، بدك تعظ الإنسان المخاطب، والأمر الثاني أن يكون بليغا. يعني هاي أركان الوعظ، هاي سمات الوعظ. عدا ذلك لا يكون وعظ.
0: أن يكون
1: بليغا وأن يكون في النفس.
0: واعظ نفسه؟
1: لا، أن يكون الوعظ بليغ. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني أنا بدي أحكي أنا وابني، إحنا ممكن نحكي عن عن عن الفطبل ونحلل كيف ميسي جاب الجول، هذا مش وعظ. لا يابا، ترى أنت يابا مش فاهم الموضوع، هذا ميسي بتعامل بالسحر مثلا. يعني فهذا مو وعظ. أنا الآن بتكلم في شيء لا أتكلم فيه في نفسه. نعم. فالوعظ ينبغي أن يكون في النفس، بدي أغير هذا المستقبل. جميل. في شيء، وينبغي أن يكون الوعظ بليغا. طب شو صفة البلاغة؟ البلاغة ينبغي أن تكون موافقة للشرع في أمرين، في منهج الشرع وفي طريقة تبليغ الشرع. المنهج والأداء. يعني أنا بدي أعظ الناس بأن يتركوا معصية، الإسلام يعطيك بطرق كثيرة جدا كيف تعظ الناس. أول شيء مثل ما قال الإمام الشافعي، تغمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. ما تبي تيجي تنصحني أمام الناس ما حتقبل منك. إذا كانت تكفيك النظرة لا تتكلم، إذا كانت تكفيك الإشارة لا تتكلم، إذا كانت تكفيك الكلمة لا تقول كلمتين. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعظ أصحابه. أحد أصحاب النبي يخرج معهم في غزاء في مر الظهران، فيتخلف عند صفوف النساء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما حضر الطعام قال لا أكل حتى يأتي فلان. طيب النبي بيقول له يا فلان أين كنت؟ قال له يا رسول الله شرد جملي. بعدين المرة الثانية قال له ما فعل شراد جملك؟ المرة الثالثة قال له يا رسول الله والله ما شرد نفسي، ولكن ما شرد جملي ولكن شردت نفسي. فانظر إلى الوعظ بالإشارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام
0: ما بال أقوى من
1: تمام.
0: يعني يقف على المرة الأخرى ما بال أقوى من ما بال. جميل.
1: أحسن.
0: طيب الوصايا، الآن وصينا الإنسان بوالديه، الوصية كانت من لقمان لابنه وللوصية من الله لقمان وابنه؟
1: أولاً
0: الوصية مطلقة هنا.
1: أرجح ليس نبياً.
0: تمام، متفق.
1: فهو حكيم.
0: لا يوحى إليه.
1: لا يوحى إليه. فهو حكيم. ولقد أتينا والحكمة هي إيتاء من الله عز وجل وهي إنزال. الحكمة إيتاء.
0: يعني مكتسبة ولا موروث أولاً؟
1: يعني هو في شيء من الله عز وجل، وهذا الشيء ينبغي ينبغي أن تدربه دربة. الحلم فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، بس دربهم دربهم. فأنت بكون عندك هاي الأشياء موجودة بالفطرة بالجبلة بالخلقة، ولكن كان لزاما عليك أن تطور وأن ترب.
0: جميل.
1: كذلك مثلا
0: هنا وصينا الإنسان بوالديه، الله يوصي الإنسان بالمطلق، ولا سيدنا لقمان يوصي ابنه ويقول يعني
1: النون هنا عائدة على على على المشرع الله عز وجل. وصينا الإنسان بوالديه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الضمائر في القرآن الكريم ضمائر واضحة.
0: جميل.
1: لقمان هو الذي يقول واحد اثنين ثلاثة ووصينا، لا هنا وصية من الله عز وجل.
0: من هنا في زي التفات، كان لقمان يتحدث مع ابنه
1: أحسن.
0: ثم انتقل الحوار بالتفات قرآني،
1: هنا المشهد القرآني التفات. نعم. صحيح.
0: الوصية كانت ببر الوالدين، لكن
1: قص الوالدة،
0: لكن ذكر موضوع الضعف. يعني احنا سبحان الله الإنسان بالعادة لا يحب أن يوسم أو أن يعني يصف أحد بالضعف.
1: نعم.
0: إلا هنا
1: أحسنت.
0: يعني أنا حاب فيك توضيح في هذا الجانب إن شاء.
1: بداية الضعف هنا معطوف على الضعف الوالد في سورة الروم.
0: في سورة الروم
1: الله خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة.
0: نعم.
1: بعد ضعف، شوف الترابط.
0: نعم.
1: تمام. تجد أن هذا الضعف، وهذا الضعف يوحي لنا ويرسل لنا إشارة أن الفترة اللي إحنا فيها هي مرحلة استضعاف.
0: يا سلام.
1: إحنا اليوم في مرحلة استضعاف. فأنا بدي أحدثكم عن المرحلة اللي أنتوا بتعيشوها، القصص المنسجم مع المرحلة التي تعيشون يا أيها الناس، الفكرة التي تعيشونها يا أيها الناس. القرآن موافق لذلك الزمان، فتجد حتى أن الألفاظ موافقة لذلك الزمان.
0: جميل. الآن هنا أيضا صار في حكم تشريعي فيما يتعلق بالفطام.
1: نعم.
0: فصاله في عامين. وفي آية أخرى فيها 30 شهر وحمله فصاله
1: وحمله 30 شهرا.
0: فكيف بدي أوفق بين هذا وذاك؟
1: الشهرين عندنا، السنتين عندنا 24 شهر. 24 شهر معناته أنا الآن بدي أرضع الولد سنتين 24 شهر كحد أقصى. طيب الحمل والفصال بده يكون 30 شهرا. علماءنا هنا استنبطوا أنه أقل مراحل الحمل بتكون 6 أشهر.
0: وفعلا هذا ما حصل.
1: نعم صحيح.
0: في زمن رح نحكي عن قصة إذا أذنت
1: لي
0: بعد هذا الفاصل، إذا أذنت لنا شيخنا نضال البزور وكذلك مستمعين الكرام، فاصل ومن بعده نواصل بحول الله. أبقى بالقرب من حياتك الرومانية.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
6: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
7: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-572-33-23.
8: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة تأتي مدارس

0: المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهل الفضال، ربي يحفظك ويرعاك، وسعيدين جدا اليوم وجودنا بين ايديك في هذا المكان، واسال الله ان يبارك يحفظكم ويرعاكم. من جديد نكمل معك في سورة لقمان، حيث وصى يعني الله سبحانه وتعالى الإنسان بوالديه، وتحدثنا عن الوهن وحالة الضعف اللي كانت فيها الأمة الإسلامية، ثم بعد ذلك يا بني إنها إن تكم مثقال حبة إلى آخر الوصايا، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ولا تصعر خدك للناس في الحلقة الماضية تحدثنا عنها. الآن انتقلنا لي ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذا الجزئية حبة تعلق عليه، تفضل تعليق.
1: حقيقة هذه الآية لها مناسبة نزول ولها جو نزول، وفكرتها أن هناك من قريش، من سادة قريش، رجل اسمه النضر ابن الحارث. هذا النضر ابن الحارث كان له اتصال مع الدولة البيزنطية، مع الدولة الرومانية، وأراد أن يلفت أنظار الناس عن التوجه إلى منهج الله. أراد أن يلفت أنظار الناس عن التوجه إلى منهج الله، فأتى لهم بقصص تاريخي، وأتى بالمغنيات ينشدن ويغنين على هذا القصص الأسطوري لما له هدف. فأي شيء يثنيك عن منهج الله عز وجل له الحديث، سواء كان غناء، سواء كان مهرجان، سواء كان احتفال، سواء كان موعد، أي شيء يلهيك عن المنهج يضلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل، وليضل قراءات، ليضل غيره وليضل هو عن سبيل الله.
0: نعم. بغير علم. طب أضلال الناس، طب هو عارف شو بيساوي.
1: النضر بن الحارث يعني في وجهة نظري من علماء قريش.
0: طب لماذا وصف هنا بغير علم؟
1: أي علم يصرفك عن علم الله عز وجل؟ جهل.
0: جميل، الله يبارك لك ربنا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، تحدثنا عنها.
1: نعم.
0: اللقاء الذي مضى. الآن الله سبحانه وتعالى يضع لنا بعض الملامح. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ نكمل بعد ذلك، تفضل.
1: جزء من معرفة الإنسان بالله، قلنا أن جزء الموعظة ينبغي أن يكون عقائد، طريقة الوعظ أولا النصيحة المباشرة، يا بني لا تشرك بالله. النصيحة الأخرى تكون بالمثال، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وأيضا هنا ألم ترى أن الله سخر، الالتفات إلى الأمثال، والالتفات إلى القصص، والالتفات إلى الكون المنظور في الوعظ. تجد، وهذه دقيقة يعني مهمة جدا، تجد أن القرآن الكريم في أغلب آياته عندما يطرح العقيدة الإسلامية يطرح العقيدة من خلال النظر في الكون، ومن خلال النظر في الإنسان، ومن خلال النظر في الخلق، ومن خلال النظر إلى مآلات الأمور في قصص أقوام كفروا بالله عز وجل. فتجد أن نظر، لذلك سورة العقيدة التي وسمت بسورة العقيدة التي نزلت جملة واحدة شيعها 70,000 ملك من السماء، سورة الأنعام، تجد أن
0: الجواب لحال.
1: ما شاء الله عليك،
0: أنت
1: رائع دكتور. تجد مثلا أنا في يعني فعل يعقلون تعقلون ورد فيها أكثر من 49 مرة، تجد أن فعل الرؤية فيها كثير، تجد مثلا مصطلحات الرؤيا التي لم ترد في القرآن الكريم إلا فيها، مثلا أرأيتكم، هذا المصطلح لم يرد في القرآن الكريم إلا في سورة الأنعام. تجد حتى طرح العقيدة من خلال إبراهيم عليه السلام، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما رأى ولما رأى ولما رأى. فلذلك تجد أن فكرة العقيدة تطرح في القرآن الكريم من خلال النظر في الآيات الكونية، وفي الآيات التكوينية. نعم. وفي الآيات المصيرية للأقوام الذين لم يؤمنوا.
0: جميل، يعني الله سبحانه وتعالى في ظلال هذه السورة وفي جو هذه السورة يقول: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. يعني بحب نعلق هنا، لأنه فعلا يعني قد الإنسان يقول والله بتعلم، بوصل مرحلة علمية بالذات في هذا الزمن، أن هناك الكثير من الناس من يتعلم فيضل، سبحان الله بين يديك.
1: تجد دكتور محمد أن فكرة التعالم، أنا أدعي العلم، الأصل في الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما زادني الله علما زادني علما بجهلي. كل ما الإنسان عرف شيء جديد يعرف كم كان جاهلا، فيعني يشعر يضع نفسه في مكانه. الإنسان الذي يرى نفسه فوق العلم إنسان جاهل أصلا. طيب شوف المثل في القرآن الكريم، فكرة المثل في القرآن الكريم هي أحد استراتيجيات العرض القرآني، أحد أساليب العرض القرآني. وهذه وهذا الأسلوب أسلوب بديع في القرآن، واشتمل على كل ما يحتاجه الإنسان. الله عز وجل بيقول عن عن عن الأمثال، قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، فتجد أن الأمثال تشمل كل حياة الإنسان. كم قصرنا في هذا الباب.
0: والله أبدها برنامج خاص لي، أبدها برنامج أو بودكاست خاص
1: أمرك.
0: يعني الحديث عن الأمثال في القرآن الكريم
1: موجود بعض المؤلفات، لكن المكتبة الإسلامية تحتاج إلى المزيد. موجود بعض المؤلفات عن القصص القرآني، ولكن الحقيقة أن المنهج يساوي الحقيقة، مثل ما يقول سيد قطب.
0: يا سلام،
1: له كلمة بديعة توزن بماء الذهب. المنهج في طرح الأمثال في مؤلفي أو في مشروعي يساوي الحقيقة. إذا أنا افترضت منهج غير منهج القرآن سأضل.
0: يا سلام،
1: إذا أنا افترضت منهج في القصص في طرحي غير منهج القرآن سأضل. الحقيقة أن المنهج يساوي الحقيقة هما وجهان لعملة واحدة. في هذه الآية يعني انظر المثل البديع، يا أيها الإنسان يا من يدعي العلم انظر إلى الشجر، كم هناك شجر، اجعل من تلك الأغصان أقلاما، وانظر إلى البحر الذي يشكل 78% من الكوكب الذي تعيش عليه، اجعله حبرا، وأتي بمداد من هذه الأبحر، والبحر يمدهم بعده 7 أبحر مش بس 7 أضعاف، واكتب.
0: يا الله،
1: ما نفدت كلمات الله.
0: إيش يعني كلمات الله هنا؟
1: كلمات الله
0: عبارات،
1: أوامره،
0: أوامره،
1: منهجه، حكمته، أفعاله
0: سبحانه.
1: كلمات الله هي يعني كل ما ورد عن الله عز وجل، وبالذات هذا المنهج الذي بين أيدينا القرآن هو كلام الله، فهو معجز. تجد أنت القرآن كتاب محدود بالصفحات، ولكنه غير محدود بالآفاق، غير محدود.
0: سبحان الله. تلي هذه الآية آية ذكر الله سبحانه وتعالى لربما قريش ترى أن الإعجاز في النفس أعظم من الإعجاز في القرآن، فجاء من خلف هذه الآية مباشرة آية، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. لربما يعني هناك شيء من الربط بين هذا وذاك.
1: فكرة أن الناس أحيانا يستعظمون، من الأسئلة التي تتكرر، يا أخي أنا الآن إحنا في الحرم 1,000,000 كل من يدعو الله بلهجته في نفس الوقت،
0: استغفر الله،
1: ما بنقدر
0: نسمعهم.
1: احنا حد علمنا محدود.
0: نعم،
1: انسان يذكر
0: يعني لنا. انت لو الان عندك شعبه فيها 40 طالب وكل واحد يدك معك سوف تخش في الحي.
1: يذكر لنا علماءنا مثل جميل جدا، لعله مثل متخيل وليس حقيقي لا اعلم. يقول لك انسان اعمى، الله عز وجل رزقه يبصر لحظه واحده، راى عرف الديك، ثم بعد ذلك رجع أعمى. طيب بيقولوا له والله يا عمي في القمر، قالهم القمر كيف شكله من عرف الديك؟ أكبر جميل. أصغر إيش؟
0: جميل يعني زاوية الإبصار. يا سلام،
1: فأنت يا أيها الإنسان كل ما تراه زاوية واحدة،
0: زاوية بسيطة كمان. سبحان الله.
1: لما تبدأ تقارن أنت لست على نظام من من من من علم الله ولا من قدرة الله ولا من خصله، فلا تستطيع أن تصل. لذلك العلم له حد. لذلك تجد مثلا الإمام مالك لما سألوه عن الاستواء قال الاستواء معلوم.
0: ثم استوى على العرش.
1: تمام. أنا ربنا قال لي الآية واضحة.
0: خلص. استوى على العرش.
1: أنا أؤمن بها إيمان مطلق. الاستواء معلوم. طب كيف؟ الكيف مجهول. ما بعرف. طيب بدي أسأل عنه. طب عقلك لن يصل، والسؤال عنه بدعة. تجي لطالب بالصف الأول تقول له يا عمي هذا التفاعل القنبلة النووية والذرية، بدك تحقن القصة. طب هو لسه مش عارف شو تحقن وشو النواة وشو النيوترون. قصة كبيرة، هو حد علمه يعني أقل من ذلك بكثير.
0: لكن خلقنا وبعثنا جميعا كنفس واحدة. سبحان الله، سبحانه لا إله إلا هو. يكمل الله سبحانه وتعالى، ألم ترى ذلك بأن الله هو الحق، ألم ترى أن الفلك تجري وإذا غشيهم موج كالجبال، يا أيها الناس
1: إذا فكرة طرح العقيدة في القرآن الكريم نعم. أمثال وقصص ورؤية، والسورة هذه ركزت عليها بشكل كبير، وأعظم ما يزرع في أذهان وعقول وأبناء وقلوب الأبناء هي فكرة الارتباط بالله عز وجل من خلال يعني أنا بدي أوعظه. شوف لو قسمنا النصائح في سورة لقمان تجدها تتجاوز 40
0: نعم.
1: كم مساحة النصائح اللي تعلقت بالأخلاق 3-4 آيات
0: صحيح.
1: كم نصائح اللي تعلقت بالعبادات آيتين كم النصائح التي تعلقت في العقيدة
0: معظم السورة
1: على الأقل 27
0: نعم.
1: آية
0: نعم جميل.
1: طيب أنا لما أجي أطلع على 27 من 40 تحكي لي عن الالتفات إلى العقيدة، معناته العقيدة هي مش شيء سهل.
0: صحيح هي الأساس
1: هي فأنا بدي هاي النسبة اللي اختارها القرآن. أنا بدي أتكلم عن نسبة العبادات تتكلم، بس هاي النسبة اللي تكلم فيها الإنسان اللي بده يزرع في المربى.
0: جميل.
1: الشيء اللي
0: يعني بالذات في موضوع العقيدة أنا شوي بتكهرب وبصيبني حساسية، والسبب طبعا قل لي لماذا؟ لأنه من وإحنا صغار كنا نسمع عن بعض المدارس في العالم العربي دون ذكر يعني توضيح، لكن مجرد يعني هيك كانت تركز على العقيدة، تربي الأبناء على العقيدة، تشتغل على موضوع العقيدة، ثم بعد ذلك إذا ما كبر هؤلاء الأبناء ألحدوا أو أبعدوا عن الله. أنا حاب أتوقف عند الجزئية حتى نعطيها حقها، وأتمنى من المستمعين الكرام يركزوا معنا فيها، لأنه والله هذه أمس الحاجة أن نربي أنفسنا أولا ثم أبنائنا على العقيدة. لكن بعد هذا الفاصل إذا أذنت لنا وكذلك يأذن لنا المستمعين الكرام، بعدها نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799 364 41.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا معكم في برنامج من الظلمات الى النور. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند جزئيات ان الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن العقيدة يضرب لنا الامثال، الم ترى الم ترى. ثم بعد ذلك توجهت للشيخ نضال مجددا، اهلا وسهلا فيك شيخ نضال، سؤالي حول من يعلم العقيدة. سبحان الله، بعض الاماكن في عالمنا العربي كانت تؤسس الابناء على العقيدة وتقول العقيدة هي الاساس، ونحن نعلم ان العقيدة هي الاساس، لكن اذا ما كبر النشأ سبحان الله إما يتجه للإلحاد أو تصبح عقيدته ملوثة أو فاسدة. كيف يمكن أن يكون ذلك؟
1: لا يمكن لإنسان يتربى على العقيدة الصحيحة السوية ضمن المنهج الإلهي وأن ينحرف يموت دون عقيدته. تجد أن هناك نماذج ممن تربوا على العقيدة شيء فوق الخيال. الإشكالية أنك تربي النشأ على العقيدة التنظيرية رقم واحد، على العقيدة التي فيها لوثة سياسية. يعني أنا بدي أربي ضمن مصالح المكان اللي أنا بدي أعيشه وضمن مصالح المؤسسة اللي أنا بدي أطلق منها فكرة العقيدة تبعتي، وهي إشكالية كبيرة جدا. تجد أن الناس اللي تربوا على العقيدة الصحيحة تجدهم اليوم مثلا يقارعون العالم الظالم. تجد كيف يصبر، أنا أستعجب والله، كيف يصبر اليوم ابن غزة على الجوع وألم الفقد وألم الحصار
0: لولا أنه عنده عقيدة ومخزون عقائدي كبير.
1: أنه تربى على العقيدة بالمنهج الصحيح، والعقيدة ليس تنظيرية، العقيدة تطبيقية. العقيدة ميدانها بلال رضي الله عنه، أحد أحد. يا بلال قل كلمة بس يعني تستميل بها وجوه الناس، أحد أحد، لو أعلم كلمة أغيظ لكم من أحد أحد لقلتها لكم. سكروا في بلال بالحصى والرمل فأصبح يشير إشارة، أحد أحد، يسحل هناك على الصفا، حتى أنه وقف يوما بعد فتح مكة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصعد يا بلال وأذن على الكعبة، فتوجه إلى الصفا ينظر هناك إلى المكان الذي كان يصهر فيه. أتاه أبو بكر هناك وأبو بكر قال كلمة بديعة، قال أتيت بلال يتصبب دمه ولحمه على الأرض. تجد أن العقيدة التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه يأتي إلى آل ياسر، آل سمية وياسر وعمار، ليبشرهم أن حكم الإعدام القرشي الجائر الظالم قد نزل بساحتهم غدا، غدا حكم إعدام. طيب ماذا تفعل يا رسول الله؟ ماذا يفعلون؟ يمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لا أملك لكم شيئا. لذلك تجد أن السورة في بدايتها أتت لتربط الناس باليوم الآخر، لتربط الناس بالساعة، لتربط الناس في آخرها، حتى في آخرها، في أولها وفي آخرها. إن الله عنده علم الساعة. فتجد أن فكرة أن تربط الناس باليوم الآخر ما عند الله عز وجل يصبح الغيب عنده كأنه حقيقة.
0: جميل. أنا معذر على المقاطعة، أنا مقصدي كان اليوم لكل من يتابعنا ويرى أنه في موجة، لا شك أنها موجة يعني مقلقة للآباء حول فكرة اللادينيين أو اللادينيون أو الملحدين اليوم، اللي بتطلع بيقولك والله ابني ما شاء الله كان يصلي وكانت أمور تمام، راح على الجامعة قاعد مع كم من واحد أثروا على دماغه أو بنتي، ثم سبحان الله بلش يقول هو ليش ربنا كذا، هو لماذا يفعل كذا، أعوذ بالله طبعا. لكن كيف يمكن فعلا اليوم أن نربي أبنائنا على العقيدة السليمة والصحيحة في ظل سورة لقمان؟
1: بداية العقيدة ينبغي أن يكون تصوراتنا عنها شيء سليم. إذا كان التصور سليم لا تنبهر بشيء. فكرة من يترك عقيدته أنه ينبهر بما عند الآخر وأنه لا يستعظم ما عنده. هو شايف ماشي ويصلي ويصوم ولكنه لا يعظم الله، وما قدر الله حق قدره. الله عز وجل لم يكن في قلبه شيئا، لذلك عندما لاح في خاطره شيء آخر، عندما أتت له شبهة، عندما أتى ترك لأنه قلبه فارغ. والإنسان يا دكتور محمد، الله عز وجل عندما خلق آدم خلق آدم من الطين وخلقه أجوف. إيش يعني أجوف؟ فكرة مهمة جدا وفكرة في التربية مهمة جدا. هذا الإنسان ينبغي أن يمتلئ كالوعاء حقا، إذا امتلأ حقا لا يستطيع أي باطل أن يأتي بداخله.
0: يا الله.
1: طيب إذا تركت هذا الإنسان يمتلئ بالباطل، تجد أنه يسمع القرآن وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وأتت السورة لتذكر ذلك بعد ومن الناس من يشتري له الحديث كأن في أذنيه وقرا. لماذا؟ هو ممتلئ من الريلزات اللي بتابعها، ممتلئ من المشاهد اللي بتابعها، فيستمع إلى القرآن، قلبه غير متفرغ للقرآن، قلبه غير متفرغ لكي يتلقى الوحي. فلذلك كان لزاما علينا أن نملأ جوف أبنائنا عقيدة صافية لن يزاحم هذه العقيدة أي باطل. لكن المشكلة أنه أجوف، المشكلة أنه هش، ومن جديد صرنا نسمع بمصطلحات هشاشة نفسية.
2: صحيح.
1: إيش الهشاشة النفسية؟ أنا بقول إنسان يصلي الفجر، وإنسان يتربى على أن يموت في سبيل الله، وإنسان يتربى على أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أي هشاشة نفسية تصيبه؟ هذا إنسان يموت وهو مقبل يقول والله للذي تطلبوه هو الذي أتينا من أجله.
2: الله يكتب أجرك. قبل ما أنتقل لوصية حلقتنا هذا اليوم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. قبل شوي كنا نقول وصي الإنسان بوالديه، الآن هنا خلاص حتى أبوك وأمك ما ينفعوك في تلك اللحظة، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة. حبدوا الآيتين في دقيقة نعرج عليهم، وأنا بعرف أنه وقت طويل.
1: نعلق على شيء، إن وعد الله حق تربطك بأي سورة؟ بالروم.
2: نعم صحيح،
1: وعد الله لا يخلف الله وعده.
2: نعم.
1: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن وعد الله حق يركز على الوعد ويركز على الحق. كما أنك الآن تعيش في صراع عالمي في بناء أمتك يا أيها الإنسان، أنت هنا في بناء نفسك تعيش في صراع، وهذا الصراع لا يقل أهمية عن ذلك الصراع العالمي. هذا الصراع لا يقل
2: الفرداني.
1: تمام. أنت تبني، أنت تبني. لذلك عندما تحدثنا بين يدي حضرتك في بداية الأحداث قلنا هناك بناء قدرات وبناء مقدرات. بناء القدرات الله عز وجل طلب مني ما استطعته، لكن بناء المقدرات بقدر أبني 100، ممنوع أبني 99.9. لذلك كان لزاما على هذا الإنسان أن يبني نفسه بناء قويما مبنيا على وعد الله عز وجل، وأن هذا الوعد حق. ما تمسكت بالمنهج يا أيها الإنسان، وما بنيت نفسك بناء على منهجية السورة في التلقي.
2: إن الله عنده علم الساعة، يعني بعرف أنها بدها وقت، لكن بدي منك وصية نختم بها لقانا لهذا اليوم، بالوصية للمربي والمربى.
1: نوصي كل ولي أمر أن الله عز وجل قد ألزمك هذا الابن في أن تقيم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا بديعا، قال من مات حين يموت وهو غش لرعيته فقد حرم الله عليه الجنة.
2: جزاك الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، جزاكم الله كل خير. الشيخ الضالب زور، ولكم أنتم مستمعين الكرام طيب الدعوات، أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يعيننا على نصرتهم، وأن يعيننا على تربية أبنائنا وأنفسنا خير التربية وخير الأعمال. اللهم آمين. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة جعفر حسان. بموجب التعديل يعين وليد المصري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للإدارة المحلية، ومهند شحادة نائبا للرئيس ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وعزمي محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. الرئيس اللبناني يؤكد خلال استقباله وفدا نيابيا أردنيا برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية عمق العلاقات الأردنية اللبنانية وتجذرها. القوة المسلحة الأردنية تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة ونظيره السوري والعراقي ووزير شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان. صحة غزة تعلن نقل شهيد فلسطيني واحد إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. إدانات عربية عقب اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السورية. وأخيرا وزير الدفاع الباكستاني يقول لبلومبيرغ إن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق. ختام الموجز يا من الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليم.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مطاعم قصر لبنان،
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
6: حديقة المملكة التفاعلية،
7: مدارس الاحتراف،
8: مكيفات جريد،
9: مدارس الحداثة التربوية.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله أوقاتكم. واليوم إحنا موجودين في مدارس الفارس الدولية، هاي المدارس المميزة اللي أكيد كل شخص بيقدر يشوفنا اليوم ويتابعنا عبر أثير حياة وعبر تلفزيون حياة، حتى نطلع أنا وياكم عن تجربتها التعليمية المميزة والرائدة بالتأكيد. ومن بين المدارس الدولية والوطنية حديثنا اليوم نبدأ مع الدكتور علي عفانة، المدير العام للمدارس الدولية والوطنية. حياكم الله دكتورنا الحبيب، أسعد الله
1: مساك. الله يحفظك
0: ويحفظك ويرعاك. يعني جزء قبل إحنا 10 سنوات تقريبا التقينا أول مرة
1: صحيح
0: في مدارس الفارس الوطني،
1: في مدارس الفارس
0: الوطني، واليوم الحمد لله نلتقي معكم في المدارس الدولية.
1: صحيح.
0: أبدأ معك الحديث، يعني المحديث مباشرة، أبدأ حتى نستثمر وقتنا معكم اليوم في ترويحتنا ساعة خفيفة ولطيفة.
1: نطيق
0: إن شاء الله تكون مميزة بهذا المكان الجميل، واللي فعلا الانطباع الأول اللي بناخذه لما ندخل هذه المدرسة عم نحكي عن شيء من فضل الله مستوى عالي، بالتأكيد حينعكس تلقائيا على التعليم، على الجانب الأكاديمي، على الجانب التربوي. فبسم الله نبدأ معك ترويحة اليوم.
1: تفضل.
0: وأبدأ معك بأول سؤال، يعني أكيد بنحكي عن مدارس الفارس من مدارس مرج الحمام المميزة، اليوم إحنا في المدارس الدولية.
1: صحيح.
0: بسم الله نبدأ المدارس الفارس الدولية.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: أجمعين.
1: مدارس الفارس الدولية هي امتداد لمدارس الفارس الوطني، القسم الوطني. فرعين مدارس الفارس، الفرع الوطني تأسس في 2015
0: ما شاء الله،
1: وبدأ قسم صغير في الفارس الدولي دولي، وهذا القسم بدأ يكبر مع نمو المدارس حتى وصلنا الآن إلى مدرسة الفارس الدولية بكامل
0: مبنى منفصل. تمام.
1: مبنى منفصل، البرامج كاملة.
0: 10 دقائق على المدرسة الثانية،
1: بعيد أقل من
0: 8 دقائق،
1: 6 دقائق. وصلنا اليوم لمدارس الفارس الدولية، فصار الحمد لله رب العالمين للفارس في مرج الحمام فرعين، فرعها الوطني وفرعها الدولي.
0: الله يبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا امتداد للخير للبركة، إن شاء الله يكون في توسع تجاه فعلا فلسفة التربية والتعليم. وأنا بحب دائما يعني أتحدث مع المختصين في هذا المجال، وحضرتك دكتور علي مختص في مجال التربية. اليوم عندما نربي الجيل على التعليم الوطني أو التعليم الدولي، ولا شك أن هناك يعني فرق بين هذا وذاك، هب أعرف الفرق الجوهري بداية في هذا الجانب.
1: حقيقة هي مدارس الفارس بداية أسست على أيدي مختصين في التعليم، يعني مؤسسين مدارس الفارس كلهم في ميدان التعليم، سواء التعليم الجامعي أو التعليم
0: مش بيزنس من.
1: في مدار... لا مش بيزنس من. أنا دكتور عبد الرزاق بن هاني.
0: نعم.
1: في ميدان الجامعات، معروف في الجامعات. أنا بشتغل في التعليم من أول ما تخرجت من الجامعة من سنة 1989
0: ما شاء الله،
1: وأنا في ميدان التعليم. وفريق اللي أسس مدرسة الفارس حقيقة هو فريق كله من ميدان
0: أكاديمي،
1: كل فريق أكاديمي من ميدان التعليم. ما يميز الفارس الدولية عن الفارس الوطنية حقيقة الخيارين قويات، يعني يستطيع ولي الأمر يختار لابنه المسار الوطني أو يختار ابنه المسار الدولي. المسار الدولي له إيجابياته كثيرة، وإله
0: شيء توجيهي بقول لك الدولي،
1: يعني هو مش في توجيه، هو بيخلص الثاني ثانوي أو بيخلص الثاني عشر أو بيخلص المرحلة الثانوية، لكن طبيعة المواد اللي بتقدم إلها في المسار الدولي والخطط اللي بتقدم اللي بيعملها المختصين، يعني مدير برامج الدولية، بتسهل على الطالب باجتيازه للمادة المواد دول في المرحلة الثانوية، فبالتالي هي حقيقة أسهل. نعم هي أسهل بكثير من التوجيهي. كمان بجوز الاسترس اللي بيكون على الأولياء الأمور في قصة التوجيهي، وخاصة أنه صار عندنا كمان الأول ثانوي والثاني ثانوي في امتحانات وزارية. كل هذا الضغط في المدارس الدولية لا مش موجود.
0: طيب موجود. يعني أنا من خلال هذا الكلام بحب من خلالك، يعني بتحب توجه رسالة مباشرة لكل الأهالي اللي يسمعونا من أبناء هذه المدارس وكل أبناء المدارس اللي الحمد لله رب العالمين امبارح اجتازوا امتحان الثانوية العامة، امتحان التوجيهي، احنا نقول لهم ألف مبارك. احنا امبارح
1: الله يبارك فيك
0: النتائج للمساء، فنقول لهم ألف ألف مبارك.
1: أجلنا النتائج وإحنا أجلنا خططنا، إحنا كنا برمجين نداوم بالمدرسة ونستقبل طلابنا ونعلن نتائج المدرسة، فتأجيل النتائج خلنا أجل خططنا معهم.
0: الحمد لله، وإحنا نقول مبارك أكيد.
1: الله يبارك.
0: لا من فضل الله أنا بتحدث معك في الكواليس تحكي لي إنه الحمد لله كان هذا العام بتفوق للطلاب عندكم، علامات التسعينات من فضل الله، أعداد نسب نجاح من فضل الله عالية، وهذا يدل بدليل إنه في متابعة. وجزء أكثر جزئية بحب أحكي عنها، إنه هذول الأبناء هم ليسوا مستوردين،
1: صح،
0: انا بحب هذا المصطلح احكي على الهواء، ما عنديش مشكله. هذول اولاد الفارس
1: ما عندنا منح،
0: ما عندي منح،
1: عندناش منح دراسي.
0: طب بدنا خصومات هيك. فكره الطالب اللي نشا بهاي المدرسه تربى وصل للتوجيهي وجاب علامته بايده من ابناء الفارس، هذه الرساله تفضل فيها.
1: يعني حقيقه اللي بيميز مدارس الفارس ثبات الكادر التعليمي، يعني فضل
0: الله
1: ثم الكادر هم التعليمي اولا حقيقه. نعم. يعني انا عندي معلمين التوجيهي بنسبه عاليه جدا منهم هم من مؤسسه مدرسة الفارس، فهم موجودين معنا، ففي ثبات حقيقي في الكادر التعليمي. ومن فضل الله عز وجل الكادر التعليمي مشهود له تماما في منطقة مرج الحمام، فهو كادر معروف ومشهود له، فالله يجزيهم الخير ويعطيهم ألف عافية. بالإضافة أنه الإدارة بتحرص حقيقة على أنها تهتم في كل جوانب العملية التعليمية، مش بس في التعليم كتدريس.
0: جميل.
1: يعني بنعمل لكل طالب متابعة فردية حتى في بيته، كيف بتدرس، كيف نعم. بتنام، شو أوقات دراستك.
0: نعم.
1: ففي متابعة تقريبا فردية لكل طالب في التعليم، ومن فضل الله عز وجل بينعكس ذلك على نتائجهم. نتائجهم الحمد لله رب العالمين من أعلى النتائج اللي بنحصدها في المناطق، في المنطقة.
0: احنا ما تحلينا كثير حلوانات التوجيه، لسه ما تحلينا،
1: احنا جاهزين. ربنا نحكي هسه عن الغداء، بدنا نحكي عن
0: الحلوى. الله يبارك. طيب جميل. طيب ربي يحفظك ويرعاك. انا بصراحه بجوز احنا في عندنا وقت اذان، لكن قبل ذلك بحب بصراحه هيك اسمع منك، ما الذي يميز مدارس الفارس؟ احنا اليوم الحمد لله رب العالمين بمملكتنا الحبيبه في الاردن، من اقصى شمالها لجنوبها، من شرقها لغربها، يعني الواحد بتطلع على المشهد بيقول الحمد لله عندنا مدارس، عندنا مستوى اكاديمي ممتاز. لكن ليه اليوم انا كاب بدي امسك ايد ابني او بنتي او اقول لهم يلا تفضلوا تعالوا نروح نشوف مدارس الفارس؟
1: يعني هو اللي بيميز مدارس الفارس انها بدايه اسست على ايدي تربويين.
0: جميل.
1: وبالتالي هذا التربوي اللي أسس المدرسة فاهم احتياجات الطالب فهم كامل. يعني أنا بحكي عن نفسي 20 سنة بالغرفة الصفية معلم،
0: ما شاء الله
1: فلم أكون. فأنا لما أمر من قدام الغرفة الصفية بعرف
0: أيام الطبشورة،
1: بين أيام الطبشورة
0: أنا أعلم الطبشورة الحمد لله.
1: لما أمر من قدام الغرفة الصفية بعرف الغرفة الصفية شو فيها جوبة على طول. فتأسيسها على أيدي تربويين خلت المدارس تهتم في كل الجوانب التفصيلية للطالب، سواء كانت المهارات التعليم التربية. نعم. سواء مهارات تنمية شخصية الطالب.
0: جميل.
1: سواء التربية، تربية الطالب وإيش يحتاج الطالب لتربيته. فهي اهتمت حقيقة مدارس فارس بكل جوانب اللي بتخص الطالب.
0: جميل.
1: واهتمت في كل جوانب اللي بتخص المعلم، يعني معلمين مؤهلين مدربين بأخذ دورات تدريبية باستمرار. الحمد لله رب العالمين. في مصداقية، بدناش نحكي عن حالنا كثير،
0: بالعكس
1: في مصداقية تماما بيننا
0: جزء في اللقطات اللي عم بيشوفها على التلفزيون حقيقة، عم بيشوف بعض اللقطات اللي هي الفاسيلتيز أو يعني الأشياء الموجودة بالمدرسة. لكن إذا أذنت لي ومستمعين الكرام بأنه نتوقف مع بعض لرفع أذان العصر، بعدها نواصل بحول الله، ابقوا بالقرب من حياة تكرمنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. ربنا يتقبل الطاعات من كل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد، ومتقبلة بإذن الله لكل من ينوي أن يصليها في أقرب وقت. تحية لكم جميعا، وما زلنا معكم في الأجواء الجميلة والرائعة في مدارس الفارس الدولية، في هذا المكان اللي فعلا هيك بتحس فيه بال شو بسموه هيك إشي فاميليار، يعني الواحد بيكون فعلا مبسوط فيه مع الناس مع الأحباب هون. ومن جديد برحب بالدكتور علي عفان المدير العام للمدارس الفارس الدولية والوطنية. أهلا وسهلا فيك دكتور الحبيب. يعني كنا نقول اليوم كأهالي كآباء كأمهات بسمعونا كأبناء، هذه دعوة للجميع بدون أي قيود، إنه تعالوا يا جماعة جيبوا أبنائكم شوفوا المدارس الموجودة بمرج الحمام، اطلعوا على كل التفاصيل الموجودة فيها وأجمل ما يمكن أن نرى في هذه المدارس، الروح الجميلة والأجواء اللي فعلا يعني محببة. ما الذي يميز مدارس الفارس؟ ليش اليوم أنا بدي أجيب ابني ويعني فعلا أخوض هالتجربة، أسمع منكم أتحدث معكم؟
1: الله يعطيك العافية. حقيقة حكيت لك أنه مدارس الفارس أسست على أيدي مختصين في التعليم، فبالتالي راعت كل الجوانب اللي ممكن يحتاجها الطالب في العملية التعليمية، سواء كان هذا الجانب جانب تعليمي أو كان جانب تربوي أو كان جانب بنمي مهارات وبنمي شخصية الطالب. اهتمينا بمعلمينا، اهتمينا بالخدمات اللي ممكن نقدمها كمان لولي الأمر.

0: كل هاي الجوانب واشتغلت عليها. أكثر شيء حقيقة بيميز الفارس سواء كانت الوطنية أو الدولية بالإضافة للتعليم، حقيقة بتركز فارس على التربية كثيرا.
1: التربية
0: حقيقة لأنه التربية والتعليم يعني هم عنصرين مرتبطين في بعض.
1: نعم.
0: كثير من يعني من سياساتنا بشكل عام تهتم بالتعليم والتربية، مأخوذ لها هامش هامش بسيط. لا التربية
1: هل بربو ولا بعلم؟
0: لا التربية عندنا ماخذة حقيقة حصة، يعني أنا في رأيي حصة ممتازة
1: الحمد لله،
0: ببرامج منهجية مدروسة بمعلمين مختصين مستقلين للتربية، مش شيء معطى لمعلم الرياضيات أو لمعلم العربي، هو معلم مختص مختص بالتربية،
1: يعني حصص تربية خاصة
0: حصص في المنهاج.
1: نعم.
0: اسمها حصص غراس، هاي
1: غراس يا سلام،
0: هذا فقط التربية. هاي الحصة كمان احنا بنمنهجها بطريقة كمان مدروسة، بنعمل جزء منها حر حتى المربي يتلمس حاجات الطلبة ويشتغل عليهم ضمن حاجاتهم، بنعمل منها جزء ممنهج حتى نورس قيم، هذه القيم قيم معتدلة، قيم في الطالب. فحتى حصة الغراس أو حصة القيم نعم. عندنا حصة مدروسة بشكل ممنهج.
1: نعم.
0: طبعا في عندنا نصيب الحمد لله رب العالمين في كمان في حصة تدريسية للقرآن الكريم،
1: هذا أساس
0: عندنا نصيب الحقيقي، وعندنا معلمين مختصين بتدريس القرآن الكريم،
1: ترتيل والحفظ والتجويد
0: حفظ وترتيل وتجويد كله. وبالإضافة لذلك الطلب المميزين في القرآن الكريم بنسرعهم في نادي قرآني بتسريع الحفظ، ومن فضل الله الفارس خرج حفظ الكتاب
1: ما شاء الله ما شاء
0: كل سنة بتخرج حفظ
1: الله
0: الكتاب
1: من فضل
0: الله من جهد الفارس نسأل الله أن يكون في ميزان
1: حسناتنا.
0: حقيقة العمل بالتعليم أمانة ومسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل، نسأل الله أن يعيننا عليها.
1: اللهم آمين. دكتورنا الحبيب، يعني الشباب بعرفش إذا بيحكم باب الفكاهة بالموضوع أو كذا، بيحكوا دائما المدارس الدولية وحتى الوطنية، المدارس الخاصة شوي كلفها عالية ككلف تشغيلية، وهذا الكلام بينعكس تلقائيا على موضوع الأقساط. فشو سيدي بلشت تطلع؟
0: لا عادي
1: هي الكلف، احنا العجم بالحبايب، بدنا
0: الكلف مش عالي،
1: بدنا كود مرتب، بدنا
0: ندير جاهز يعني زياره
1: لك اي حد يجيكم من طرف حياتي اف ام، اذا يعني الناس اللي بيسمعونا وحابين يسجلوا ابنائهم، هل في خصومات؟ هل في، انت قلت لي ما في عندنا منح، اول كلمه قلت لي انا ما بجيبش منح، احنا عندنا هون خصومات لكن منح ما عندنا، يعني احب اعرف بصراحه.
0: احنا عندنا منح لطلابنا بصراحه،
1: الله يبارك
0: عشان طلاب لهم منح ولهم خصومات خاصه فيهم جوائز طلبه، بس احنا بنجيبش من الخارج.
1: ما في استك
0: مسمم منح، ما بنستقبلش الا في حالات قليله جدا.
1: نعم.
0: ممكن نعم. ناخذ العدد، لكن هو حقيقه لا،
1: احنا اجينا
0: طلابنا لهم منح
1: عندكم
0: وزيارتكم يا سيدي
1: الله غالي، بدنا منكم خصم او اخر لك شيء
0: خاص فيكم.
1: الله يبارك.
0: انا كنت يعني قبل الحلقه بدردش انا المهندس نضال البزوه
1: نعم.
0: اللي هو ضيف حلقتك السابقه
1: نعم.
0: فاقترح
1: وهو احد الكوادر في هذه المدرسه طبعا،
0: وهو هو مدير التربوي في المدارس،
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: مسؤول عن التربيه في المدارس برسم سياساتها وبيشرف على معلمينها.
1: الله يبارك.
0: هو المدير التربوي في المدارس، فاقترح نضال انه نعمل كود خاص حتى مستمع حياه اف ام يجي على المدرسه يقول انا استمعت الحلقه والكود اللي اعطيتوني اياه بدي منه خصم، من خلاله بدي خصم.
1: جميل.
0: فانا جاهز نعمل كود ونعمل خصم، بس قديش بدي خصم يا استاذ محمد؟
1: بنفس رقم الكود سيدي،
0: انت اطلب قديش
1: بنفس جاهزين الكود،
0: بنحط رقم كود بسيط.
1: لا من عارف شو رقم الكود. الله يبارك بنيديك سيدي، احنا يعني اجاوب ما في ان شاء الله.
0: اي حدا بيحضر حلقه الله حضرتك يتفضل عنا ويعطينا الكود اللي راح نحكي لكم اياه الان على الهواء مباشره، وياخذ خصم 25% على طول.
1: الله يبارك. 25% على الاقساط ولا كله؟
0: على الاقساط، على الاقساط
1: فقط، على الاقساط المواصلات مش عليها خصم.
0: هي الاقساط اصلا شامل الكتب بس. نعم. بضل الزي والمواصلات هاي خدمات.
1: نعم.
0: صعب تدرج
1: بالخصم. نعم. 25% لأي حدا بيسمعنا الآن خلال حلقتنا اليوم وبيقول الكود، إيش الكود؟
0: والله أنت اختار الكود خلاص.
1: سهل عن الناس.
0: يقول ترويح
1: خلاص.
0: أنا جايكو.
1: يقول ترويح.
0: أنا اليوم بعد ما استمعت لحلقة ترويح.
1: الله يبارك.
0: على طول.
1: إحنا اليوم اليوم الثلاثاء.
0: بس نحدد بمدة.
1: أقول والله اليوم الثلاثاء.
0: تمام.
1: ثلاثاء، أربعاء، خميس، ولا بقول لأحد كمان.
0: لا الأسبوع القادم كامل يا سيدي.
1: الله يبارك
0: الأسبوع القادم
1: لك.
0: حتى مساء
1: الله
0: الخميس.
1: يبارك لك. الله
0: حتى
1: يبارك.
0: مساء الخميس كاملة.
1: يعني والله ما قصر.
0: يكون هو لا.
1: 25%.
0: 25%.
1: الله يبارك. ما شاء الله يعني للأمانة.
0: كل من حضر
1: الله
0: أنا من جامعة.
1: الله يبارك.
0: جماعة الترويح.
1: يا سيدي الله يوسع عليك. إذن أي حد بيقول ترويحة 25% خصم على رسوم الفصلية أو رسوم الدراسية.
0: دراسي
1: للسنة كاملة. ربي يبارك لك. طيب دكتور الحبيب في أي رسالة تحب توجهها للأهالي لكل من يتابع حياة إفهم حتى يعني نكمل حديثنا في هذا اللقاء مع ضيوفنا الأكارم اللي إحنا اليوم جايين عليهم ضيوف بيكم دكتور.
0: والله إذا بدي أنصح الأهالي بدي أنصح أنه يحسن اختيار مدرسة ابنه.
1: نعم. لأن
0: يحسن
1: فارس أو غير فارس. نعم.
0: بغض النظر لأنه للأمانة هي جزء أساسي من تربيته لأبنائه ومن تعليم لأبنائه. اختيار المدرسة حقيقة اختيار المدرسة شيء مهم، واختيار المدرسة مبني على أسس مش مبني على عشوائية. ايش المدرسة بتقدم برامج، ايش فيها برامج تربوية، ايش فيها برامج تعليمية، وين واصلة بالتكنولوجيا. نعم. هل هي متابعة ومطورة مع التكنولوجيا ولا لا. فاختيار المدرسة يعني مش شيء سهل، لكن
1: أسأل الله أن يجعل هذا المكان أمين على أبنائنا. إن شاء الله نقدركم على التربية وتربية النشء، والله هو الأساس. الله ينفع فيكم ويبارك لكم دكتورنا الحبيب الدكتور علي عفان. شكرا جزيلا لك ومشكرين ومكملين معكم. نواصل بالتأكيد، يلا معكم نشوف ده ثم نواصل إن شاء الله. أبقى بالقرب من حياة.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وبالتأكيد في مدارس الفارس. الجولة جميلة جدا مميزة، عم بتشوفوا اللقطات اللي بتظهر أمامكم على شاشة التلفزيون. حياة المدارس، مدارس الفارس الدولية والوطنية. اليوم إحنا في الدولية طبعا، ولما نحكي دولية بنحكي عن بعرفش أنا هم آي جي ولا هم بكالوريا ولا هنشوف هاي التفاصيل أكثر. واسمحوا لي أرحب بالدكتور سمير الباتع مدير البرامج الدولية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا بحضرتك،
0: يعطيك ألف عافية، ربنا يسعد مساك ويحفظك ويرعاك. أهلا وسهلا بحضرتك. نقرب المايك شوي صغير بعد إذنك، وخلينا نبدأ معك البرامج الدولية في مدارس الفارس الدولية. تفضل سيدي.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا نحن في مدارس الفارس الدولية الحمد لله رب العالمين طبعا نفتخر في إنه مدارسنا عندنا جميع الاعتمادات الدولية
0: ما شاء الله.
1: هلا نحن خلينا نحكي في المرحلة الابتدائية لغاية الصف الثامن، بتنقسم طبعا عندنا نحن من كي جي نبدأ، بعدين عندنا البرايمري وعندنا اللور سكندري لغاية الصف الثامن. من عند الكي جي لغاية الصف الثامن نحن نعتمد منهاج كامبريدج، منهاج دولي، منهاج البريطاني باعتماد من كامبريدج طبعا. المرحلة البرايمري بتخلص عند الصف الخامس، الطلاب بيخضعوا لامتحان تشيك بوينت في ثلاث مواد، الرياضيات والعلوم والإنجليزي مع نهاية الصف الخامس. ثم تبدأ مرحلة تانية اللي هي اللور سكندري نهاية الصف الثامن، كمان في نفس الشيء عندنا اختبارات تشيك بوينت. من الميزات الموجودة في هاي المرحلة أنه نحن مندرس اللغة الإنجليزية كلغة أولى. في المدارس الأخرى ممكن تلاقي في الإنجليش as a second language، لكن مناهجنا نحن هي مناهج لغة أولى، بالإضافة على أنه في عندنا كمان نسوي تداخلات بين المنهاج الأمريكي والمنهاج البريطاني بالمرحلة الأساسية، بالذات في مادة اللغة الإنجليزية، بحيث أنه الطالب يكون قادر على أنه بعد الصف الثامن يدخل على المنهاج الأمريكي بكل بساطة. الاعتبار من النهاية اللور سكندري اللي هي المرحلة خلينا نحكي الثانوية المتوسطة اللي هي نهاية الصف الثامن، بيبدأ الطالب مرحلته الثانوية السكندري. عند الصف التاسع نحن عندنا في مدارس الفارس موجود البرنامجين البريطاني والبرنامج الأمريكي اعتبارا من الصف التاسع، فالطالب بيكون مطلوب منه مرحلة ثانوية صف تاسع 10 11 12 سواء بالبرنامج الأمريكي أو البرنامج البريطاني. نحن عندنا طبعا بالنسبة للبرنامج البريطاني بحمد الله الحمد لله رب العالمين في عندنا نحن مؤهلين من كامبريدج وإدكسل وأكسفورد، الثلاث اعتمادات البريطانية موجودة عندنا
0: ما شاء الله.
1: طبعا هذا الشيء بيفتح مجال لأنه الطالب
0: يكون
1: عنده خيارات
0: في المواد لهون بيصير، الموضوع مش مرتبط بأعداد شعب.
1: لا هي مش أعداد شعب، هي نعم. مواد تطلع.
0: مواد جميل.
1: هلا نحن بمجرد إنه نحن عنا اعتماد كامبريدج فنحن مؤهلين إنه ندخل طلابنا لجميع الامتحانات اللي تيجي من البورد اللي اسمه كامبريدج. نفس الشيء بالنسبة لإدكسل ونفس الشيء بالنسبة لأكسفورد. هاي الخيارات بتكون فيها مرونة بحيث إنه يقدر الطالب يأخذ المواد بالمكان المناسب، في مواد تطرح مثلاً من أكسفورد مش مطروحة من كامبريدج أو العكس مثلاً بتكون موجودة، فهذا بيعطينا
0: اللي جميل جدا.
1: بالإضافة طبعاً للبرنامج الأمريكي. من تاسع إلى صف 12 طبعا نحن عندنا الاعتماد الأمريكي ببلش عندنا من تاسع 10 11 12، عندنا البرنامج الأمريكي بنخضع على بوردين امتحانات الإي إس تي بالإضافة للكوليج بورد نعطي امتحانات الأي بي.
0: جميل. طيب دكتور أنا بقى عندي سؤال واحد فيما يتعلق بالبرامج الدولية وهو موضوع الكستمايزنج للمناهج. هلا إحنا كتير أنا بتطلع على مناهج الانترناشنال بشكل عام بشوف فيها بعض الأفكار غير المتوافقة معنا مع مجتمعاتنا مع قيمنا، هل بيتم خليني أحكي نوع من اني اعملها كستمايزنج لطلابي ولا ما في من هالكلام؟
1: صحيح ممتاز. هلا بالنسبه لل خلينا نحكي المناهج الاساسيه ساينس الماثماتكس الانجليش، هلا هذه المناهج هي عباره عن اهداف موضوعه من البورد البريطاني مثلا او البورد الامريكي، طبعا ما في مجال نتجاوزها. هلا بيتم اختيار المنهاج بحيث انه ما يكونش فيه اشياء لا تتوافق مع قيمنا او مع عاداتنا. لكن نيجي نحكي على المواد الاخرى مثلا ماده الماده السوشيال ستاديز اللي هي ماده الاجتماعيات. هلا هون اختيارنا للمادة هذه مثلا عندنا تم اختيار منهاج للسوشيال ستاديز، هذا المنهاج بيحاكي المنهاج الوطني
0: جميل.
1: بكل اشكاله بطعم اللغه الانجليزيه، حتلاقي بيحكي عن الحكم في الاردن، حتلاقي بيحكي عن الخرائط الاردنيه، فكلياتها كامله بتحاكي المنهاج الاردني بدون
0: نعم
1: صحيح.
0: جميل. طيب انا بدي اشكرك طبعا على وقتك اليوم وجودك معنا، كل الشكر لك دكتور سمير الباتع وانت مدير البرامج الدوليه، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام فاصل بعده نواصل بحول الله قبل قرب من حياه تكرم.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، مطاعم قصر لبنان، مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
4: حديقة المملكة التفاعلية،
5: مدارس الاحتراف،
6: مكيفات جريت،
7: مدارس الحداثة التربوية،

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: بيتك مش محتاج تغيير كبير، أحياناً قماش جديد، برادي مرتبة أو ورق جدران أنيق بيغير كل الإحساس. بماجد يوسف للأقمشة اختاروا من أقمشة الكنب، الديكور، البرادي وورق الجدران، ومع خدمات التصنيع، التنجيد، الخياطة والتركيب بنكمل الصورة للآخر. استفيدوا من عروض الصيف الآن، 6 فروع بخدمتكم. تابعونا على الفيسبوك 079-55-46-043.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلا.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

نرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مطاعم قصر لبنان.
5: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
6: حديقة المملكة التفاعلية.
7: مدارس الاحتراف.
8: مكيفات جريت.
9: مدارس الحداثة التربوية.
10: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشر عبر حياة FM لاستكمال مشوار تربيحتنا اليوم ومن مدارس الفارس الدولية في حمام. اليوم عم نحكي أكثر عن هاي المدارس، عن أكيد الأفكار المميزة اللي بيقدموها، المنظومة التعليمية المتكاملة اللي تقدم اليوم لطلابنا في الجانب التربوي والجانب التعليمي. اسمحوا لي يعني في هاي الجزئية أنا أرحب بالدكتور محمد الدرباني وهو مدير البرنامج الوطني. أسعد الله أوقاتك.
11: حياك الله.
10: ربي يسعد مساك. يعني بنحكي عن، حكينا عن الجانب الدولي، سبحان الله خلال الفاصل بدردش بقول أنا في الدولي مرات بعض الطلاب بيحتاجوا يروحوا مراكز، فالدكتور سمير قال لي لا دير بالك إحنا طلابنا إلا عنا ما بيروح مراكز، من فضل الله نتائجهم، من فضل الله يعني حضورهم دائما مع معلميهم، وهون من فضل الله العلامات بتكون من أفضل العلامات. من بين الجانب الدولي للوطني كمدير لهذا البرنامج، تفضل سيد.
11: حياك الله دكتور محمد، أهلا وسهلا فيكم.
10: المايك شوي صغير ومعك سيدي.
11: أهلا وسهلا، أنتوا أصحاب مكان ضيوف يعني كما ذكرت. حقيقة أنا بدي أتكلم شوي عن يعني ظاهرة عامة في المجتمع تتعلق في المدارس ومخرجات المدارس. مما يميز مدارس الفارس، نحن لا ننظر للطالب على أنه طالب، بدنا نقيس مدى حفظه. احنا ننظر للطالب على أنه سيكون في المستقبل القريب طبيب، مهندس، معلم، محامي. وهذا الكلام بتكلم فيه هو كلام حقيقي، هي الرؤية الحقيقية والمطبقة في مدارس الفارس. لذلك احنا بنحاول انه نوازن، يعني كل ولي امر يبحث لابنه عن مدرسة تجمع بين الجانب الاكاديمي والتعليمي والتميز فيه وبين الجانب التربوي، ولكن يعني نريد ان نذهب لابعد من هذا الامر، انه احنا مع الاسف الشديد بعض المخرجات المدارس لا يكون الطالب مؤهل لسوق العمل. صحيح. أو مؤهل للمجتمع. صحيح. حتى لو يخاطب أحد جيرانه لا يستطيع الطالب. لذلك احنا كنا حريصين على أنه يعني ندخل هذا الجانب في نظامنا التعليمي. لذلك لا تجد مادة من المواد التي تدرس في مدارس الفارس إلا وفيها تعريج على هذا الجانب الذي يبني الشخصية ويطور ذات الطالب. هذا الأمر يطبق من خلال مثال يعني مادة العلوم، وهذا يعني لا تخلو منه أي مادة. مادة العلوم لا يستطيع الطالب الحصول على علامة المشاركة مثلا إلا إذا قدم تقرير بحثي من إعداده الشخصي،
10: من إعداد شات جي بي تي.
11: لا طبعا من إعداده الشخصي يا دكتور. حكيت سرقتك. يا دكتور احنا مما يميز الفارس انه احنا شباب، يعني معظم زملائنا في الكادر هم يعني من العمر القريب للطالب، فاحنا عارفين شو بيفكر الطالب. لما هو بده يروح على شات جي بي تي بيلاقينا موجودين. فبالتالي الحقيقه يعني الطالب في ماده العلوم او الاجتماعيات او التربيه الاسلاميه مثلا،
10: ما شاء الله،
11: الطالب يقدم تقرير من اختيار المعلم، يعني العنوان يكون من اختيار المعلم. ميزه هذا الامر انه الطالب يبحث عن التقرير ويأتي بالنتيجة، لأن يجب على الطالب أن يقدمها أمام زملاء.
10: جميل.
11: تجد يعني ومع الأسف الشديد أنه قليل من الطلاب اللي عنده قدرة الحديث أمام زملائه.
10: صحيح.
11: هذا الذي لا يستطيع الحديث أمام زملائه كيف بده يتحدث في المجتمع؟
10: نعم.
11: زي ما حكيت مع البائع، مع الجار، مع غيره. لذلك الحمد لله رب العالمين إحنا كسرنا هذا الحاجز عند أبنائنا الطلاب من خلال تعميم هاي الفكرة. هذا يعني مثال بسيط.
10: جميل.
11: تعميم هذه الفكرة على كل المواد التعليمية.
10: جميل جدا.
11: الأمر الثاني أنه يعني في مدارس الفارس نحرص حرص شديد على المتابعة، لأن المدارس، كل المدارس في المملكة الأردنية الهاشمية تقدم حقيقة يعني جهد عظيم.
10: صحيح.
11: وإحنا يعني أحد أركان هذه المؤسسات التعليمية اللي بنقدم أيضا هذا الجهد من خلال إحنا بنكون حريصين على جانب التواصل المتابعة. كيف المتابعة؟ إحنا ما بنكتفي أنه المعلم يكلف الطالب بشيء معين ما يمضي كأنه ما كان، وإنما يعني متابعة دقيقة. هذه اللي بترتبط بسؤالك عن اللي تفضلت فيه في مع الدكتور سمير، إنه هل يلجأ الطالب للمعاهد أو يلجأ الطالب للخصوصي؟ إحنا من خلال المتابعة الحثيثة للطالب
10: نعرف يعني. جميل جدا. ضمنك رسالة فيما يتعلق بالطلاب الأهالي، كونك أنت مدير البرنامج الوطني، ماذا تقول لكل الأهالي والأبناء اليوم؟
11: يعني حقيقة إحنا الطلاب، أبناء الطلاب، مرات ولي الأمر يخطئ ويستقل بقدرات ابن الطالب. إحنا يعني في مجتمع تعليمي أمام فئة يعني كبيرة من فئات المجتمع الأردني، ويعني لا تستقل مهارات ابنك ولا تستقل ذكاء وقدرته على الإبداع.
10: جميل.
11: اكتشفنا يعني قدرات عجيبة حقيقة في أبنائنا الطلاب، سواء في الجانب القيمي والتربوي زي ما ذكر الدكتور علي المدير العام.
10: جميل.
11: نحن في كل سنة تقريبا نخرج حافظ، السنة الماضية خرجنا 3.
10: تبارك الله.
11: ففي الجانب التربوي يعني في تميز وإبداع من أبنائنا الطلاب، وكذلك في الجانب العلمي يعني بنكتشف مهارات عند أبنائنا الطلبة ما بيكتشفوها مع الأسف في بيوتهم. يعني
10: إن شاء الله ننتقل للحديث معه يعني أو في مع المهندس نضال البزوري إذا سمحت لنا.
11: أكيد زميلنا العزيز
10: حياك. حمد درباني على وجودك معنا. إذن نشودة قصيرة ثم نواصل بقبل قرب من حياة تكرمنا.
11: حياكم الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياه اف ام، وبالتاكيد في الجزئيه المتبقيه معنا احنا بنقول سبحان الله اللي بيسمع الشيخ نضال عبر اثير حياه اف ام يعني يدرك اهميه التربيه في موضوع التعليم في المدارس. انا بقول يا ريت ان والله ابني يدرس في مدرسه الشيخ نضال او المهندس نضال موجود فيها حتى يتابع مع موضوع الجانب التربوي، الجانب الارشادي الفكري، وهذا جدا مهم في الزمن اللي احنا بنعيشه. اسمحوا لي ان ارحب بالمهندس نضال البزور، المدير التربوي والمستشار الشرعي في مدارس الفارس. المرة هاي غير تعريف جديد
1: حبيبي لك
0: اليوم بين أرضك وبين جمهورك،
1: الله يحييك في المكان
0: الله يبارك لك. مهندس نضال، التربية لا تنفك عن التعليم، واليوم ما الذي يميز الفارس أو مدارس الفارس بشقيها الدولي والوطني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أن المنهج التربوي المعد في مدارس الفارس مدروس بعناية. لو أتينا إلى 3-4 أشخاص بنحط برنامج لنربي أبنائنا لنختلف بين بعض، هذا بدي يبدأ بالأخلاق، هذا بدي يبدأ بالعقيدة، هذا بدي يبدأ بالعبادات. لكن فكرة التربية في مدارس الفارس هي فكرة مستقاة من التربية البنائية القرآنية.
0: جميل.
1: القرآن بين الناس، هو اختار أن يكون أول وجبة من وجبات الوحي اقرأ، هو اختار أن تكون الوجبة الثانية الحديث عن الطغيان، هو اختار أن يكون عندنا تصورات سليمة. المنهج البنائي الذي اختاره الله عز وجل لبناء الإنسان كان مناسب للسيدة خديجة عمرها 55 سنة، مناسب لسيدنا علي عمره 6 سنوات، مناسب لسيدنا أبو بكر الصديق اللي عمره 30. هذا البرنامج مناسب لجميع الأطياف، لكن كيف أطرح هذا البرنامج للفئة العمرية؟ هذا ما نعتني به بمدارس الفارس. هناك برنامج اسمه مطلقا اسمه غراس لبناء هذه القيم، برنامج آخر لتحفيظ القرآن الكريم، عندنا حصتين لتحفيظ وتعليم القرآن الكريم مدمجة في كل الصفوف.
0: طيب.
1: وعندنا 10 دقائق تثبيت هذه، يعني الطالب كل يوم بمر على القرآن.
0: الله يبارك.
1: يومياً بمر على القرآن.
0: طيب جميل. أنا بتمنى أنه أنا ابني في مدرسة أو في قاعة صفية موجود فيها المهندس نضال أو الشيخ نضال، لكن هذا الكلام ضرب من ضروب الخيال. فكيف لهذه هذا الموديل خلينا نسميه او نموذج انه ينعكس على كل القاعات الصفيه؟
1: احنا على استعداد في مدارس الفارس ان ننقل هذه التجربه لاي مدرسه بدها اياها لوجه الله تعالى. في المدير العام
0: الجمهور، انا قصدي
1: ما عندنا مشكله، احنا جاهزين يا سيدي.
0: قصدي في القاعات الصفيه حتى في مدارس الفارس، يعني هل الموضوع عباره عن منهج متكامل؟
1: نعم.
0: كل في الدولي والوطني، لأنه بالذات في الدولة كنت بتحدث مع الدكتور سمير بقول له قديش فكرة القيم الغربية تختلف عن قيمنا، وحتى بعض العلوم بروحوا فيها بيشطحوا شوي فيها. فقديش اليوم مدى الرقابة التربوية على كل المناهج، مدى غرس القيمة بكل المستويات أفقيا أو عموديا؟
1: أولا كل المعلمين عندنا أصحاب رسالة،
0: الله يتقبل.
1: ما في معلم صاحب رسالة، هذا ابنه الموجود في الغرفة الصفية. احنا صح من ندرس المنهج الأجنبي، ولكن مع ذلك احنا قيمنا الإسلامية العربية، القيم اللي تربينا عليها في هذا المجتمع الطيب هي موجودة عندنا. بالإضافة إلى أنه احنا القرآن الكريم لوحده يربيك، أنت عندما تقرأ القرآن بمجرد ما قرأته بتتغير. الله عز وجل بيقول لك وإذا قرأت القرآن جعلنا بين وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. بمجرد ما كان القرآن رفيقك وهذه المناهج وبمعية الله عز وجل، الله يعيننا يا رب.
0: الله يكتب أجرك. بعيدا عن الدعايات، بدي منك يعني رسالة فعلا كونك اليوم أنت في هذه المدرسة. احنا اليوم في يعني عم نكون حاضرين فيها نقدم تلويحتنا، لكن بعيدا عن الدعاية، بعيدا عن شيء له علاقة بالإعلام أو الإعلان، عن جد يعني مدى رضاك عما يقدم اليوم في الفارس ومدى رؤيتك في 30 سنة؟ الشباب قطعوا، يتفضل.
1: أكرمك الله. في الحقيقة يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين على هذه المدرسة، ابتداء من رئيس هيئة المديرين الدكتور عبد الرزاق بني هاني، مرورا بالدكتور علي عفانة، إلى أقل واحد العبد الفقير إلى الله عز وجل.
0: تفضل. ما شاء الله عنكم.
1: يعني أعطوني الضوء الأخضر في كل شيء حقيقة. أنا المسؤول عن البرنامج التربوي، البرنامج
0: في كل مدارس في كل صفوف
1: في مدرسة الفارس الدولية والوطنية.
0: ما شاء الله.
1: المسؤول عن برنامج التحفيظ في المدارس، برنامج غراس. فأسأل الله أن يكتب أجرهم.
0: الله
1: حقيقة إحنا من الضوء الأخضر أن نفعل ما نشاء، ولكن الله يعيننا على حملنا يا رب. هذول الأبناء دكتور محمد التربية فيش فيها مجال للمخاطرة، لأنه عمر الولد مش ملكي أنا، هذا العمر يا بيصيب يا بيخيب. الله يكرمك،
0: بارك الله فيك.
1: 25%
0: يا جماعة خصم من اليوم حتى يوم الخميس.
1: هذا الخصم ترى
0: مستثمرين.
1: مستثمرين
0: اليوم
1: 25%
0: مستثمرين في أبنائنا إن شاء الله. 25% خصم لكل حدا بيقول كود ترويحة من اليوم حتى الخميس.
1: لوين عند المستنى السوري لوين؟
0: آه طبعا من وجهة تحية على المقات وعلى كل
1: الله يبارك لك.
0: طيب الله يكتب أجرها وكل القائمين يعني شكرا لكم. أسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يعيننا على تربية أبنائنا. شكرا لفريق العمل الرائع عدي محمود والشباب أنس وكريم وكل فريق العمل وأيضا أحمد عباري. قبل أن أختم دعواتنا دائما أبدا أن ينصر الله أهلنا في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم أمين يا رب العالمين. هذه دعواتي لكم الخير. محمد أبو حلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
3: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
2: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية. مطاعم قصر لبنان. مدارس وروضة العلوم التطبيقية. حديقة المملكة التفاعلية. مدارس الاحتراف. مكيفات جريد. مدارس الحداثة التربوية.
4: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلام. جلالة الملك يستقبل في قصر الحسينية اليوم وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحضور سمو ولي العهد. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. مجلس الوزراء يعيد تشكيل لجانه الوزارية عقب التعديل الوزاري ويقرر تعيين أحمد الملكاوي رئيسا للجنة أمانة عمان خلفا ليوسف الشواربة. الأردن يدين إعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. الرئيس اللبناني يؤكد خلال استقباله وفدا نيابيا أردنيا عمق العلاقات الأردنية اللبنانية وتجذرها. القوات المسلحة الأردنية تستضيف اجتماعا عسكريا رفيع المستوى ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة ونظيره السوري والعراقي وزير شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان. وأخيرا مقتل 4 بحارة وإصابة 4 في هجوم الحوثيين استهدف سفينة تجارية في مضيق باب المندب. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة عنوانها دائما بروح رياضية، تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة FM وبالصوت والصورة من خلال صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لإذاعة حياة FM على فيسبوك. ما أجمل أن نتعامل دائما في القطاع الرياضي في منافساته في بطولاته دائما بروح رياضية. تقبلوا أطيب تحيات فريق عمل حلقة اليوم ونستهل رحلتنا بأبرز عناوينها. الحسين إربد يتحدى بختكور الأوزبكي بعد قليل بحثا عن مقعد في دوري أبطال آسيا للنخبة. وسهرة الأربعاء باريس سان جيرمان وأستون فيلا في نهائي السوبر الأوروبي. بإمكانكم مستمعينا مشاهدينا الكرام أن تشاركونا آراءكم عن سؤال حلقة اليوم وتوقعاتكم لمباراة ممثل كرة القدم الأردنية فريق الحسين إربد أمام مضيفه بختكور الأوزبكستاني بعد قليل في مباراة الملحق المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة والتي ستنطلق عند السادسة مساء. من خلال تعليقاتكم أو اتصالاتكم على أرقامنا 06516 4020 و 06516 5020.

قبل أن نتحدث عن الحسين إربد نبدأ بالمنتخب الوطني الذي يبدو مرشحا بقوة للمشاركة في بطولة دولية ودية رباعية ينظمها الاتحاد العراقي لكرة القدم في مدينة البصرة خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 11 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وحتى 19 من الشهر ذاته في إطار تحضيرات النشامة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية في شهر كانون الثاني يناير المقبل. وكشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد الموسوي أن الاتحاد خاطب رسميا منتخبات إيران وأوزبكستان والأردن إلى جانب عدد من المنتخبات الآسيوية الأخرى بهدف تأمين مشاركة قوية في البطولة المرتقبة. وتشكل البطولة في حال مشاركة منتخب النشامة محطة مهمة في برنامج الإعداد للمرحلة المقبلة لما توفره من فرصة أمام المنتخب لاختبار جاهزيته الفنية والبدنية أمام منتخبات آسيوية قوية والاحتكاك بمنافسين من مستويات مختلفة قبل الدخول في أجواء الاستحقاق القاري.

نبقى في إطار المنتخبات الوطنية. المنتخب الوطني تحت 20 عاما يخوض اليوم آخر اختباراته الودية قبل المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2027 عندما يلتقي نظيره الكويتي عند الساعة 8 مساء على استاد جابر مبارك الصباح في سليبخات. وتكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للجهاز الفني بقيادة مدربنا الوطني إبراهيم حلمي باعتبارها المحطة الأخيرة للوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية والوصول للتشكيل الأكثر قدرة على تمثيل المنتخب في الاستحقاق القاري المرتقب. تأتي المباراة في ختام سلسلة طويلة من التحضيرات واللقاءات الودية التي خاضها منتخب الشباب خلال الأشهر الماضية، وكان آخرها أمام المنتخب الكويتي نفسه مساء السبت الماضي عندما نجح منتخبنا في تحقيق الفوز بهدف دون مقابل مسجلا انتصاره الأول تحت قيادة إبراهيم حلمي. يخوض فريق الحسين أربد بعد قليل أحد أهم اختباراته القارية عندما يحل ضيفا على بختكور الأوزبكي عند الساعة 6 على استاد بختكور المركزي في العاصمة طشقند في مواجهة الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. وتحمل المباراة أهمية استثنائية لممثل الكرة الأردنية الباحث عن حجز مقعد في أقوى مسابقات الأندية في القارة في مهمة يدرك صعوبتها أمام منافس سيستفيد من عاملي الأرض والجمهور ويملك خبرة طويلة في البطولات الآسيوية. يدخل غزاة الشمال المواجهة بطموحات كبيرة لتحقيق الفوز وانتزاع بطاقة العبور وكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم الأردنية من خلال أن يصبح الحسين أربد أول ناد أردني يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة بنظامها الجديد.

0: اليوم الحسين نادينا جميعا لأنه لا يمثل نفسه فقط بل يمثل كرة القدم الأردنية جمعاء. اليوم كلنا سندعم الأصفر في مهمة آسيوية، نتمنى إن شاء الله أن تتوج بالنجاح والتأهل للمرة الأولى إلى بطولة قارية محترمة جدا وقوية على مستوى الأندية، دوري أبطال آسيا للنخبة بمشاركة صفوة الأندية في القارة الصفراء. سأتحدث عن الأمور الفنية والرؤية الفنية لهذه المباراة طبعا لفريق الحسين إربد مع مدربنا القدير ومحللنا الفني الخبير الكابتن أسامة قاسم. مساء الخير كابتن أسامة.
1: مساء الخير لك أستاذ أنس، ومساء الخير للسيدات والسادة المستمعين إذاعة حياتك.
0: بعد زحمة المونديال وكل تفاصيله المثيرة عدنا إلى أنديتنا ومنافساتنا كابتن أسامة، والآن الحسين إربد أمام أول مهمة لكنها ربما الأصعب أمام فريق أوزبكي متمكن هو بختكور. إلى أي مدى لدينا الأمل كابتن أسامة بأن نتجاوز بختكور في مباراة اليوم ونضمن فريقا أردنيا في دوري أبطال آسيا للنخبة؟
1: أستاذ أنس، يعني الأمل أكيد موجود والأمل كبير، والطموحات يعني أكيد عادي في منظومة نادي الحسين بشكل عام مع جماهيره، حتى في منظومة الشارع الرياضي الأردني أعتقد الكل الآن مصطف حول نادي الحسين لأنه يمثل الوطن في هذه المباراة. هذا الأمل نحكي عنه موجود، لكن الواقع والحقيقة مباراة صعبة، صعبة كثير لعدة عوامل. صعوبتها العامل الأهم بهذا الجانب انه الان الحسين اول مباراه تعتبر رسميه من الموسم الجديد، يعني لسه الحسين ما دخل سلسله المباريات او مسميها فورمه المباريات، ما اخذش خلينا نقول نفس المباريات لسه بالشكل المطلوب، على عكس الفريق الاوزبكي. الفريق الاوزبكي بجزء بالاسبوع 16 في الدوري الاوزبكي وبعتقد يعني لعب يعني بمجموعه مباريات كبيره، فبالتالي اللاعبين عندهم نفس المباريات، لياقه المباريات، حتى الامور التكتيكيه في الملعب بجوز ببعض المباريات يعني أخفقوا فيها، غيروا الشكل، غيروا التكتيك، فالخيارات الفنية في الملعب تميل أفضل لمصلحة فريق مين؟ الأوزبكي. خلنا نقول في عامل الاستمرارية، هذا عامل مهم جدا قبل ما نحكي على عناصر الفريقين وقوة الفريقين وقدرة الفريقين. لكن يعني إحنا وإنت والجميع بعول يعني خلنا نقول على خاصية اللي نحكي فيها دائما، خاصية اللاعب الأردني اللي زي ما كانت موجودة في المنتخب الوطني، النشامة، انتزع يعني خلنا نقول طاقات من قدرات عالية من اللاعبين، يطلعوا أكثر طاقات ما عندهم يعني في هذه المباراة بالذات، لأنه يعني جيد فيها مباراة واحدة، يعني هي صحيح على أرض الفريق الأوزبكي وبين جمهور، لكن هي مباراة واحدة، يعني أنت إذا أحسنت الجانب التكتيكي والقدرات البدنية في الملعب وطلعت الروح والعزيمة اللي بنحكي عنهم دائما والإرادة، يعني قد تخطف المباراة، يعني وارد مش صعب، لكن بالعوامل الفنية بالمعطيات اللي عندنا مش سهل المباراة الحسين بشكل.
0: تمام كابتن أسامة، يعني التشكيلة المتوقعة لفريق الحسين في مباراة اليوم: يزيد أبو ليلى في حراسة المرمى، يوسف أبو الجزر، عبد الله نصيب الديارة، سليم عبيد، قصي البطاط الظهير الأيسر الفلسطيني، أحمد ثائر، محمود شوكت في وسط الملعب، لدينا محمود مرضي وعارف الحاج ويوسف قشي، ولدينا المهاجم الكولومبي بريان رياسكوس. يعني أيضا لدينا خيارات كسيف الدين درويش وأحمد السلمان. هل تعتقد أن هذه المجموعة قد حققت الاندماج، الانسجام، رغم قلة فترة الإعداد؟ ونعلم أن الحسين صحيح أجرى معسكرا في أوزبكستان لكنه لم يخض أي مباراة ودية هناك كابتن.
1: بالتأكيد هو أستاذ حقولنا الآن الحسين لازال بمرحلة الإعداد، يعني بيدخل على المنافسات، يعني بيدخل لعب مباريات ودية، حتى المباريات ودية قليلة جدا ومكان صفوفه مش مكتملة. يضاف إلى ذلك أنه الآن الحسين يعني تغير جزء يعني غير قليل من اللاعب، يعني خرج من اللاعبين المميزين بالفريق، خلنا نقول اللي كانوا بعناصر التشكيلية، خلنا نحكي عن صيصة، نحكي عن رجاء عايد، نحكي عن سعد الرسان، نحكي عن أبو غوش، نحكي عن حسان حداد، 4-5 لاعبين خرج من التشكيل الرئيسي. الآن ما بدنا نحكي اللاعبين اللي وفدوا أو قدموا على الفريق انهم مثلا متجيدين او خلينا نقول بشكل غير مطلوب، لكن لسه الانسجام ما كانش موجود. يعني قلت لك هسه فنيا، انا بدي احكي اكون صريح، فنيا حسين مش بالجاهزيه المثلى، لكن انا بعول، يعني انا من خبرتي بعول ان في قدرات اخرى اللي احنا نعتمد يعني متاملين منها، ان في روح، في عطاء في الملعب، في رقابه، في خلينا نقول تكتيك مناسب، اغلاق ملعب بشكل مثالي، هذا الجانب بيساعد خلينا نقول نتغلب على الجوانب الفنيه اللي احنا لسه ما وصلنا لهاش، مش موجوده عندنا كنادي الحسين، لكن احنا لسه بعدنا يعني بدايه نوصلها ان شاء الله. التشكيل انا اتوقع من خلال يعني بعض المعلومات اللي وردت عن النادي الحسين حتى في المباريات القليل الودية اللي لعبها، لعب مع العربي ولعب مع معش يعني أكثر من فريق، لعب فريقين ثلاث بس، إن هو راح يلعب بطريق الثلاث مدافعين، يعني راح يلعب بالقلب بثلاث مدافعين، لأن عودة ديارة للفريق أكيد تعطي قوة كبيرة، لكن ديارة كمان نفس الشيء التحق بالفريق بأوزبكستان، يعني ما شارك معهم بمرحلة الإعداد ولا بالودي، فما بنعرفش مدى جاهزية ديارة يعني من الناحية الفنية بشكل عام، يعني ديارة لسه بعده من كأس العالم يعني بجوز ما صلوش اسبوع بتدرب او شاكل يعني في مدينه، لكن الان سليم عبيد وديارة اثنين بقلبين الدفاع، طبعا اثنين يعني لعبوا كاس العالم خبرات وموجودين مع المنتخب، ومعهم الحجبي يعني راح يلعب بثلاثه بشكل عام، قصي البطاط هو اللاعب الفلسطيني اللي تم استقطابه راح يلعب بالجهه الشمال مكان ابو غوش، وابو الجزر راح يكون بالجهه اليمين خلينا نقول بجانب الجهه اليمين كمدافع.
0: تمام.
1: خط الوسط وافتقد اثنين مهمين جدا زي قلت لك رجائي وصيصة، والأهم من ذلك إن عندهم يعني ملكية صناعة الألعاب التمرير، الآن هو استقطب شوكت واستقطب أحمد ثار، الآن هؤلاء الاثنين يجدون القوة الدفاعية للالتحامات لافتكاك الكرة أكثر من إيش التمرير خلنا نقول المميز والجيد خلنا نقول بالمناطق الأمامية.
0: تمام.
1: ما عنده طبعا لاعب مميز موسم ماضي ظهر في خلنا نقول مرحلة الإياب ليوسف قشي، يعني على المفترض إنه يكون أساسي إنه لاعب بواكب المهاجمين، لاعب عنده صاحب قوة تسديد، لاعب أنا شايفه يعني له مستقبل حتى مش للنادي الحسين لكرة القدم الأردنية، فأعتقد وجوده بالتشكيل ضروري يكون موجود بالتشكيل خلنا نقول بيعمل بأنه بساعد العامل الفني الهجومي خلنا بهذا الجانب. لأن الطرف الملعب راح يكون مرضي طبعا الخبرات الدولية الموجودة عنده، وراح يكون باليمين عارف الحاج، المهاجمين في عنده هو مهاجمين اثنين هما الكولومبي والنيجيري. الكولومبي صحيح. هو يعني كما المعلومات وردت هو بجوز الأكثر فنيا يعني فنيا هو أفضل فنيا من اللاعب الآخر، يعني خلينا نقول لأنه يجيد التحرك يعني بيجيد يعني ممكن ينزل على الطرف يلعب تحت المهاجم ينتقل بين الخطوط، بذات الوقت مهارته أعلى خلينا نقول من النيجيري المهاجم.
0: هذا نظريا لأننا لم نشاهد المحترفين بعد.
1: طبعا أنا بحكي لك على المعلومات اللي وردتني يعني.
0: نعم.
1: وردتني من خلال المعسكر،
0: لكن نحن دائما من سوء حظنا دائما يعني نخدع بالمحترفين الأجانب كابتن، على الورق خمسة نجوم وفي الملعب تجد المحترف نجمة واحدة.
1: بالضبط، وزي كمان ما فضلت استاذ انس حتى نادي الحسين يعني رغم فوزه يعني خلينا نقول انجازاته في السنوات الثلاث الاخيره وفوزه بالبطولات لم يوفق في المحترفين بشكل عام، يعني المحترفين جابهم ما كان اي محترف مميز بالحسين موجود، وبس مش الحسين معظم انديتنا يعني نادر ما نادر ان نلاقي اللاعب محترف له بصمه خلينا نقول حامل الفريق على اكتافه وشايل الفريق، يعني نادر ما يعني هذه خلينا نقول الشهاده في ملعب. طبعا الفريق الاوزبكي فريق الآن زي ما قلت لك 16 أسبوع من الدوري، عنده قوة هجومية مميزة خلينا نقول مسجل تقريبا 28 هدف يعني بمعدل تقريبا هدفين يعني هدف وثمانية بالعشرة يعني هدفين في خلينا نقول في المباراة، فعنده رقم تسجيل جيد هجومي، لكن بنفس الوقت هو بيعاني دفاعيا، عنده 16 هدف من 16 مباراة يعني في كل مباراة تقريبا بمعدل هدف، يعني عنده مشاكل دفاعية.
0: في ظل تعقيدات هذه المباراة كابتن أسامة، أنت تحدثت عن تفاصيل كثيرة تتعلق بنادي الحسين، عدم انسجام اللاعبين، عدم التحضير الجيد، عدم الجاهزية حتى الآن المثلى للفريق، ونحن في بداية موسم، بختكور في منتصف موسم، في ظل كل هذه التعقيدات وهي مباراة واحدة فقط لا تعويض في بعد ذلك، يعني حتى في حال التعادل ستذهب إلى التمديد وربما إلى ركلات الترجيح، كيف يجب أن يلعب الحسين؟ ما هي القراءة التي يجب أن يدخل بها الكابتن أحمد هايل مباراة اليوم؟ متحفظ دفاعيا، هجمات مرتدة، أم يضغط على الفريق الأوزبكي؟ كيف؟
1: وبالطبيعي لازم يلعب يعني على التحولات اكثر يعني الشكل العام التحولات، لكن ما يكونش متحفظ خلينا نقول بالشكل 100%، يعني بدناش احنا شاهدنا كاس العالم وشاهد استاذ انس ولك عين نظره وخبيره، شفنا الفرق اللي تلعب بتحفظ بحت اكيد راح بالاخير تتاذى بكره القدم، يعني ممكن تخسر وممكن تسجل في هذا، ما راح نلعب بتحفظ في اغلاق ملعب اكيد بالتاكيد، ولكن يكون عندنا النظره اللي خلينا نقول على التحولات، واحيانا ممكن نضغط نمنع البناء من الفريق الاوزبكي وهذا بيساعدنا، واحنا عندنا قوه بدنيه كويسة باللاعبين نادي الحسين خلينا نقول بخاصة بالخط الدفاعي يمتازوا بالطول وبالقوة زي سليم وزي ديارة، فهذا الجانب مهم، لكن إننا ممكن نغامر ونفتح في الملعب يعني هذا ما بيساعدناش، لأنك بيساعدناش طالما أنت فتحت الملعب هذه المشكلة، لكن هذا ممكن يكون لازم يكون عند الكابتن أحمد استراتيجيات في المباراة، يعني مثلا لما بتقدم شو بده يكون عندي يصير في وضع التكتيكي، أو حتى بتأخر كيف بده يصير شكل التكتيكي، هذا لازم يقسم المباراة يكون أجزاء عنده حاط كل الاحتمالات والخيارات في الملعب. أنا قلت لك إحنا بجون تذكرت قبل شوي حتى فهمناش جمهور غلط من الحسين يعني مش جيد، لا هو مش جيد، هو مش جاهز يعني لسه مش بالفورمة يعني حتى تكون الصورة واضحة، لكن مع الوقت أكيد راح يدخل بالفورمة لأنه ما لعبش مباريات، ما جيتش مباريات.
0: تمام.
1: ففي عامل مهم جدا، وكمان في شغلة يعني خلنا نذكرها من خلالك أستاذ أنس.
0: نعم.
1: يعني هي بجزء يعني أنا بحكي عن نفسي كرياضيين، وحتى مباراة للأسف مش منقول على أي مباراة على أي قناة، يعني مش منقول على أي قناة.
0: حسب المعلومات التي عندي كابتن، سأتحدث عن القناة الناقلة، هي على قمر ياسات 1A اسمها فوتبول تي في، وسأتحدث للناس عن تردد هذه القناة واستقطابها وترميزها، وإن شاء الله يعني يتمكن

0: نفسه نفس المفترض انت الان حتى لو كان رابط هذا الرابط انت هذا الرابط تعمله وتركبه وتنقله على شاشه عندك كبيره حتى تنقله لجمهورك ويكون عندك لو عامل انت استوديو تحليلي من اعلاميينك من مدربينك اللي في النادي
1: صحيح.
0: ينقل الصوره هاي كامله صحيح. يقول لك دور انت كنادي حتى لو تلفزيون اذا مالوش دور انا لي دور ما انت عندك كوادر وعندك امكانيات وقدرات لازم اعملها يعني جمهورك صحيح. كله قاعد انا بشوف الشكوى قاعد على الاعلام وعلى الميديا للاسف يعني الجهتين مقصرين بهذا الجانب
1: صحيح كابتن واعرف دائما منطقيتك التي تتحدث بها وصراحتك عن كرة القدم الأردنية يعني نحن متفائلون إلى حد كبير لكن فيما لو خرج الحسين إربد من مباراة اليوم وذهب ليلعب في دوري أبطال آسيا 2 أليس هذه البطولة هي الأنسب للأندية الأردنية وإمكانياتها بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة والفوارق الكبيرة مع فرق دوري أبطال آسيا للنخبة كالهلال والعين والاتحاد وغيرها من الأندية
0: سؤال مهم جدا استاذ انس وانت انا بدي احكي بشفافيه واحكي لك يعني بصراحه وجهه نظري انا الخاصه يعني ما بدي الومني فيها حتى من جوه النادي الحسين انا لو يعني الي القرار او فريقي او هناك بكون يعني وجودي في النخبه رقم 2 افضل الي اول شيء هسه الحسين الان لو خلينا نحكيها بالتفصيل استاذ انس الحسين لو تاهل للنخبه المكسب الاكثر له بهذا الجانب الامر المالي
1: نعم
0: اللي هو راح تكون يعني مشاركة في النخبة تقريبا 800,000 دولار
1: نعم
0: والمشاركة في النخبة 2 300,000 يعني الفارق قديش الفارق
1: 500,000
0: ما يقارب 500,000 دولار يعني 300,000 دولار الآن هذا الفارق الحسين راح يدفعه في تنقلاته الخارجية يعني الآن لما بده يطلع بالطيران بده يروح على المباريات يعني انه عدد مباريات كبير الآسيوية مش مجموعات يعني بيعملوا النخبة كلهم مجموعة واحدة 16 فريق يعني بده يلعب 8 مباريات فهمت كيف صار أنا 8 مباريات يعني بدي يلعب في أقل من 4 خارجين المباراة قاعدة بتكلف يعني مع الطيران مع الوفد مع الكذا مع الفنادق
1: بعيدا عن التكلفة أيضا فنيا كابتن وجود الحسين في دوري أبطال آسيا 2
0: التكلفية راحت 2 أنت راح تواجه فرق يعني مدججة بالنجوم وباللاعبين المحترفين والعاليين مباريات صعبة جدا فنتائجك يعني تضمنش تكون فيها ما بتقدر يعني خلينا نقول تمضي قدما بهذا البطول لكن الآسيوية أنت بتقدر تمضي فيها كويس آسيوية 2 نخبة 2 يعني أو يعني دور المجموعات بسهولة تسهل فيه بظل دوري الإقصائيات يعني شفنا العام حسين إحنا لو تجاوز الأهلي القطري كان يلعب مع النصر في المباراة قبل النهائي
1: تمام
0: فبالتالي فرص يعني مش بس الحسين يعني فرقنا الأردني بالوضع الحالي فرصتها بمنافسة في الرقبة رقم 2 أفضل بكثير طبعا بجوز هذا الحكي اللي حكيته انا وانت حكيته انت بجوز ما يعجبش الجمهور او جمهور نادي الحسين او لانك انت بكره بس تصير مبارياتك في النخبه الف الناس تنسى انك بالنخبه الف تطلع تخسر وبتفوز والخسائر لما تكون مثلا اذا سمح الله كانت يعني كبيره بتنعكس عليك بتنعكس عليك يعني سلبيا خلينا نقول على اللاعبين معنويا باسمها خساره وهي فرق مش سهل تقول النصر تقول الهلال تقول فرق يعني فرق كبيره خلينا نقول او صوت السد القطري او الاهلي الاماراتي فرق كبيره وفرق يعني خلينا نقول يعني عندها كوكب من النجوم المحترفين
1: صحيح
0: العالميين
1: صحيح صحيح
0: فانا اتفق معك تمام استاذ انس من هذا الجانب وجهه نظري الخاصه انا بحكي
1: واحيي دائما تحليلاتك المنطقيه والجميله لان المنطقيه في كره القدم تعني ان توصف الحالات كما هي من اجل تحقيق التطور لكره القدم الاردنيه على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه وان كنا نامل ان شاء الله بمفاجاه اليوم بتاهل الحسين الى دوري ابطال اسيا للنخبه يعني لما في ذلك ايضا من اهميه اعلاميه ستصبح الاضواء اكثر على فريق اردني وبالتالي على كره القدم الاردنيه شكرا
0: نعم
1: كابتن اسامه
0: نعم شكرا يا استاذ انس وانا سعيد بتواجدي معك
1: حياك الله شكرا جزيلا حسب معلوماتي وبعد بحث مطول عن القناة الناقلة لهذه المباراة التي ستقام بعد حوالي نصف ساعة قناة اسمها فوتبول تي في على القمر الصناعي ياسات A1 تردد القناة 11,785 الاستقطاب أفقي والترميز 27,500 إن شاء الله يعني يتمكن الجمهور الأردني من مشاهدة هذه المباراة أعيد القمر الصناعي ياسات A1 اسم القناة فوتبول تي في القمر ياسات A1 التردد 11,785 الاستقطاب أفقي والترميز 27,500 وبالتوفيق إن شاء الله لممثل كرة القدم الأردنية نادي الحسين شكرا لأحمد محمد يقول إن شاء الله التوفيق للملكي فخر الوطن

يونس أبو صاليك يقول توفيق إن شاء الله للحسين الملكي، بس ليش اليوم ما تحكيش على الوحدات كابتن أناس؟ الوحدات غير النهج، قلب الطاولة، ما ردنا يمرض ولا يموت. طبعا يمرض ولا يموت، وإن شاء الله يشفى من مرضه أيضا ويعود قويا. ولنا بكل تأكيد محطات قادمة عن الوحدات وأخباره. والآن لدي خبر قادم عن المحترفين الأربعة الذين تم اختيارهم لنادي الوحدات. قبل ذلك في شؤون المنتخب الوطني أيضا، ما زلنا ننتظر قدوم المدرب بادو الزاكي من أجل إتمام توقيع العقد مع اتحاد كرة القدم الذي يمتد لعام واحد. كان مقررا إبرام العقد يوم الخميس الماضي قبل أن يتم تأجيل الموعد بسبب ظروف خاصة بالمدرب المغربي. الجمهور الأردني ينتظر ليس فقط لبدء مهمته رسميا، وإنما أيضا للكشف عن ملامح مشروعه الفني وإعلان أسماء الجهاز الفني المساعد بالنسبة للكابتن بادو الزاكي الذي سيعمل إلى جانبه، وفي مقدمته طبعا مقدمة ذلك سيكون المدرب الوطني المساعد. إن شاء الله بانتظار قدوم المدرب بادو الزاكي لبدء مرحلة جديدة. هو ليس بديلا فقط لجمال السلامي، بل أيضا سيرسم ملامح مستقبل المنتخب، وإن كان عقده لعام واحد لكن المشاركة القادمة مهمة جدا في نهائيات كأس آسيا. نتحول للحديث عن أخبار نادي الوحدات، والحديث دار خلال الأيام القليلة الماضية عن المحترفين الأربعة. حسب المعطيات الحالية استقرت الخيارات لمحترفي الوحدات على أربعة لاعبين، هم المدافع التونسي حسام دقدوق البالغ 28 عاما لاعب النجم الساحلي التونسي، سبق له اللعب مع الترجي والصفاقسي وخاض تجربة احترافية مع طلائع الجيش المصري. الثاني هو لاعب الارتكاز المغربي النعمة البلالي البالغ 28 عاما يلعب حاليا في صفوف اتحاد طنجة، يجيد أيضا اللعب في مركز قلب الدفاع مستفيدا من طوله الذي يبلغ مترا و90 سنتيمترا. اللاعب الثالث هو المهاجم السنغالي سامبو جونيور البالغ 29 عاما، سبق له اللعب مع ناديي دهوك والشرطة في العراق الموسم الماضي وخاض تجربة في الدوري التركي، وتوج قبل 4 سنوات هدافا للدوري المغربي عندما كان لاعبا في صفوف الوداد المغربي. أما بالنسبة للاعب الرابع المتوقع قدومه إلى نادي الوحدات هو الجناح السنغالي بافا ديوب البالغ 22 عاما الذي يلعب مع نادي الحكمة اللبناني وسيخضع لفترة تجربة، وفي حال نجاحه سيحدد الوحدات موقفه بين الحصول على خدماته بنظام الإعارة لمدة عام واحد أو شراء بطاقة اللاعب. شكرا للأخ رأفت قاسم الذي كتب يقول كل التوفيق لكل ممثلي الكرة الأردنية، واليوم كلنا مع الحسين مع أني محليا وحداتي. هذا عهدنا بجماهير الوحدات، بجماهير الفيصلي، بجماهير الرمثة، بجميع أنديتنا. عندما يشارك أي فريق أردني خارجيا نتكاتف معا لتشجيعه لمؤازرته، لأنه يمثل كرة القدم الأردنية. هنا يصبح الفريق منتخبا وليس فريقا، وبالتالي ندعمه ليفوز، وإن شاء الله يكون الفوز اليوم من نصيب الحسين إربد على حساب بختكور الأوزبكي، وإن كانت مباراة واحدة في طشقند أمام جماهير غفيرة، لكن إن شاء الله يفعلها الحسين. بالتوفيق لكل اللاعبين وللمدرب الأخ والصديق أحمد هايل. في أخبار كرة السلة، أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة عن تعاقده مع الإسباني لويس توريس لقيادة المنتخب الوطني الأول للرجال حتى نهاية النافذة 6 من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، مع تمديد العقد في حال التأهل إلى مونديال قطر. ويأتي التعاقد مع توريس ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز المسيرة الفنية لصقور الأردن وتوفير أفضل الظروف الفنية للمنتخب استعدادا للاستحقاقات المقبلة. يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة لخوض مواجهتين أمام منتخبي الفلبين وأستراليا يومي 28 و30 من الشهر الحالي في العاصمة الفلبينية مانيلا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ويتطلع المنتخب إلى تحقيق نتائج إيجابية تعزز حظوظه في مواصلة مشوار التأهل إلى المونديال، مع العلم بين قوسين أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم في كرة السلة لم يعد بمثابة إنجاز للمنتخب الوطني لكرة السلة، فأصبحت عملية التأهل أسهل بكثير مما كانت سابقا.
بعد الفاصل إن شاء الله سنتحول للحديث عن كرة القدم العالمية. غدا مباراة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، نهائي كأس السوبر الأوروبي، وكذلك سنتحدث عن تعاقدات ريال مدريد، فتفضلوا بالبقاء معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-36-41.

حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم السماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
5: مطاعم قصر لبنان بحلته الجديدة بإطلالته الخلابة بأشهى وألذ المأكولات اللبنانية والعربية والمشاوي البلدية والمقبلات الساخنة والباردة، قاعات مخصصة للاحتفالات والمناسبات الخاصة بكم، جرش مقابل جامعة فيلادلفيا مباشرة. مطاعم قصر لبنان ترحب بكم.
6: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان شفا بدران 079-614-9000.
7: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

0: لونا في جمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية. باريس سان جيرمان وأستون فيلا غدا في نهائي السوبر الأوروبي. يضرب باريس سان جيرمان وأستون فيلا موعدا مع الإثارة عندما يلتقيان غدا في مواجهة مرتقبة على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا في كأس السوبر الأوروبي في نسخته الجديدة. تتجه الأنظار إلى النسخة 51 من كأس السوبر، وتجمع باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا بطل الدوري الأوروبي. نجح باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال بعدما تغلب على أرسنال بركلات الترجيح في المباراة النهائية، بينما حسم أستون فيلا لقب اليوروبا ليج بالفوز على فرايبورغ بثلاثية نظيفة. يتطلع باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي إلى تكرار إنجاز ريال مدريد والاحتفاظ بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية تواليا بعدما تغلب في النسخة الماضية على توتنهام. اجتاز ريال مدريد ثاني اختبار حقيقي له استعدادا للموسم الجديد بعدما تغلب على فرانك فاروش المجري بهدفين مقابل واحد في مواجهة تركت انطباعات إيجابية عن المشروع الجديد بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. رغم بعض الصعوبات التي ظهرت خلال الشوط الثاني، لم تكن المواجهة مجرد مباراة ودية اعتيادية، إذ دخل فرانك فاروش أكثر جاهزية بعدما خاض مباريات في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. لكن رجال مورينيو نجحوا في اجتياز الامتحان، واجهوا بعض المتاعب، وبدأت ملامح المشروع الجديد في الظهور مع تبقي مباراتين وديتين أمام ديبورتيفو لاكارونيا وشالك الألماني لمواصلة ضبط التفاصيل قبل انطلاق الموسم.

0: طبعا كما تعلمون ريال مدريد أجرى العديد من التعاقدات خلال هذا الصيف، ومن أبرزها دينزل دومفريس وماركو كوريا وكذلك برناردو سيلفا وكذلك المهاجم إيبستي، ولم يفلح في التعاقد مع اللاعب المتألق رودري. لكن كيف ستكون هذه الخطة، كيف سيكون هذا المشروع في ظل هذه العناصر الكثيرة وآخرها ديوماندي اللاعب الإيفواري الذي تم التعاقد معه قادما من لايبزيغ؟ للحديث عن ريال مدريد ينضم إلينا الزميل الصحفي الأخ محمد الطبل الإعلامي في جريدة الرأي. مساء الخير كابتن محمد.
1: مساء الخير أخي أنس، لجميع المستمعين
0: لك كل التحية. يبدو أن ريال مدريد أعد العدة بشكل جيد لخوض موسم قوي من أجل استعادة لقب الليغا والمحافظة أيضا على آماله المعتادة أوروبيا وتعزيز رقمه القياسي. هل هناك مبالغات في هذه التعاقدات على اعتبار أن كل مركز في ريال مدريد بات يشغله على الأقل لاعبان الآن، وفي بعض المراكز هناك 3 لاعبين؟
1: يعني شوف أخيرا الثورة، خلنا نسميها الثورة بريال مدريد، كانت بداية في عودة مورينيو للفريق. موضوع التعاقدات أعتقد كل مدير فني وخاصة مورينيو قادر يعني على هو تحديد متطلباته، خاصة هو أنه بده يستغني عن 10 لاعبين من الفريق. يعني هو الكم مضبوط أنه هو تعاقد حاليا مع حوالي 7 لاعبين أو 6 لاعبين، لكن هو بالنهاية في يعني خروج 10 لاعبين من الفريق، وأبرزهم مثلا ألابا كارفخال، هذولا حيكونوا خارج الفريق. أكيد هو الكثرة أو الزحمة بتعيق الحركة هيك كالمثل، ولكن من المنطق أنه يكون في كل مركز أنه لاعبين، لأنه بتعرف أنت هلأ ريال مدريد نظرته مش بس على الدوري الإسباني، خاصة بعد ما كان أنه خالي الوفاض في المواسم الماضية، نظرته على العودة القوية في أوروبا في كل مسابقات، وبالتالي المنافسة بتحتاج ذخيرة منيحة، بتحتاج لاعبين يعني أكفاء، خلينا نحكي على قادرين على انتشار ريال مدريد من حالته المتردي اللي كانت فيها المواسم الماضية. فبالتالي هاي التعاقدات بعتقد تعاقدات إيجابية لريال مدريد، وبالتأكيد هذه ما بتظهر معنا إلا مع بداية المنافسات. وفي عندك مؤشر اللي هو المباراة الودية اللي عم بيخوضها، يعني هلا مع الفريق المجري كانت مباراة قوية، بكرة هيلعب مع دورتيوفا لكورونيا بعدين راح مع شالكة الألماني. فبعتقد هاي الثورة أو هاي الخطة الواضحة مورينيو تتطلب يكون عنده ذخيرة كويسة من اللاعبين.
0: أيضا كابتن محمد، ريال مدريد عانى خلال الموسم الماضي والذي سبقه من لعنة الإصابات الكثيرة التي ضربت صفوفه.
1: بالضبط، ما هو كثرة البطولات والضغط على اللاعبين بحتاج يكون عندك بدائل موجودة دائما، وانت كفريق كريال مدريد او فريق كبير بالنهاية ما بهمك البديل يكون بس اي اسم، يعني هو بالنهاية انت بس تتعاقد مع سيلفا ومع كوناتي ومع يعني اسماء كبيرة، انت عم بتجيب بديل يضاهي اللاعب الموجود عندك، فبالتالي انت عم عندك خطة طويلة الأمد إنه ريال مدريد يرجع على وضعه الطبيعي. وبالطبع ما هذا الحكي ما بزبط إلا يكون في عندك لاعبين قادرين على سد أي فراغ أو أي عائق أو أي ظرف يصير مع فريق. يعني بتعرف أنت تحكي الإصابات، أكيد في إصابات ممكن تحصل بكثرة، بدك بديل مناسب، بدك يعني لاعبين يكون موجودين حاضرين دائما، البديل بنفس قيمة الموجود على أرض الملعب، وأنت بتحكي على فريق مثل ريال مدريد مش أي فريق عادي طبيعي.
0: تمام، شكرا جزيلا لك الزميل الإعلامي محمد الطبل الصحفي في جريدة الرأي، ولنا إن شاء الله لقاءات قادمة موسعة أكثر للحديث عن كرة القدم الأوروبية وقد اقترب الموسم من بدايته. شكرا كابتن.
1: جزيلا،
0: حياك الله.

0: طبعا الدوري الإسباني ينطلق يوم السبت القادم الموافق 15 من شهر أغسطس تحديدا من ملعب مينزوروزا عندما يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع خيتافي الساعة 8:30. لكن بسبب مشاركة لاعبي الريال والبارسا وأتلتيكو في كأس العالم حتى مراحل متأخرة سيبدأ مشوارها يوم 19 هذا الشهر، يلتقي أتلتيكو مدريد مع ملقا، ريال سيلتقي في الجولة الثانية مع إسبانيول يوم السبت 22، أما برشلونة حامل اللقب فسيلتقي مع إلتشي يوم الأحد 23 من هذا الشهر. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم من برنامج بروح رياضية، على أمل أن نلتقي إن شاء الله يوم السبت القادم عند 5 مساء. تقبلوا أجمل تحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقه خطوه بخطوه، شفافيه، خبره وامان. اتداول الذهب، الفضه والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمه عملاء قريبه منك في عمان واربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقه. وينزر بروكرز، ثقه تمتد لسنين وفرص تبدا اليوم. اتصل الان 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: مكيفات جريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلت أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم، والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة، ضاحية النخيل طريق المطار. 079-88-3181.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: السلام عليكم ورحمة الله. حصاد السادسة من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور جعفر حسان. الأردن يدين إعلان كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. مجلس الوزراء يحل مجالس إدارة الغرف الصناعية إلى حين إجراء الانتخابات. إلى التفاصيل، حياكم الله. استقبل جلالة الملك في قصر الحسيني اليوم وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي بحضور سمو ولي العهد، وتم بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في عدة مجالات، كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية. وأكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة وضمان أمن الدول العربية، وحذر جلالته من خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وضم الأراضي وتوسيع الاستيطان، مشددا على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. صدرت الإرادة الملكية السامية اليوم بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة جعفر حسان، وبموجب التعديل يعين وليد المصري نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للإدارة المحلية، ومهند إشحاد نائبا للرئيس ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وعزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. هذا وعقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وذلك عقب صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة. وقرر مجلس الوزراء خلال الجلسة إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند إشحادة، ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري. كما قرر مجلس الوزراء قبول استقالة رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشوارب وتعيين أحمد عبدالله الملكاوي خلفا له، بالإضافة إلى تعيين ري القاضي ولارا أيوب عضوتين في لجنة أمانة عمان. تمهيدا لإجراء انتخابات الغرف الصناعية المقررة في 23 الأول من العام الحالي، قرر مجلس الوزراء اليوم حل مجالس إدارة الغرف الصناعية في المملكة اعتبارا من الأول من الشهر المقبل. وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الصناعة بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤون الغرف الصناعية إلى حين إجراء الانتخابات. أدنى الأردن إعلان جمهورية كولومبيا الاعتراف بما سمته سيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها هذا الإعلان الذي يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن. استضافت القوات المسلحة الأردنية اليوم اجتماعا عسكريا رفيع المستوى ضم رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، ورئيس أركان الجيش العراقي، ووزير شؤون البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق. وجاء الاجتماع تأكيدا على استمرارية العلاقات التي تجمع الأطراف المشاركة والحرص على تطويرها وتعزيز أطر التعاون والتنسيق العسكري في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متسارعة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم أمن المنطقة واستقرارها. أصدرت محكمة الجنايات في دمشق أحكاما بالإعدام بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة ورئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وتعذيب صنفتها المحكمة ضمن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.15، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الأسعار الذهب الحالية للأونصة 4394، أسعار الفضة الحالية للأونصة 65، الأسعار للنفط الأمريكي الخام 82، أسعار النفط برنت 88.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: ختام فترة الحصاد، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جدا أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة 4 إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي. الإفصاح قبل القرار نزاهة، وبعده بصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد، بس لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هدول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة أنه أنت عندك تضارب مصالح أو لا، في أي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين. سؤال بسميه سؤال التبليغ، وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ: لو انكشف هالقرار والعلاقة أمام الإدارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة: هل في أي منفعة إلي ولو صغيرة لو معنوية ممكن ترجع لي أنا أو لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية: خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة وبتترك القرار عندهم، ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة: النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال قطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في حلقة تتجدد معكم من برنامجنا أولادنا بخير، معي الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم لكل من يسمعنا ويرانا على إذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة FM. أهلا وسهلا في ساعة فرح، ساعة فرح، وذلك لأنه أولادنا مبارح طلعت نتائج التوجيه، ويا أهلا بالفرح في البيوت الأردنية، لأنه بالنسبة إن التوجيه فرحة عارمة لا يصفها أي فرحة.

أهلا وسهلا فيكم، أهلا بكل من يسمعنا ويرانا وعندهم منها التوجيه، سواء كان في بيوتهم أو حتى في بيوت أقاربهم وأحبائهم.

وتعبنا وسهرنا وقدمنا وودينا وجبنا، فإن أثمر فالحمد لله، وإن لم يثمر فعند الله عز وجل لا يضيع حسنة.

عشان هيك برنامجنا اليوم ساعة فرح، يلا نحكي عن أولادنا بخير حتى تعم الأفراح في بيوتنا. إذا بتتذكروا في الحلقات الماضية كانت حلقة بتحكي عن الفقد وكيف نتعامل مع نتائج الفقد وهل هناك فائدة لها، وتحدثنا عن الآلام. ثم الحلقة الماضية حكينا عن هل نتخذ قراراتنا بانفعالات ولا لازم تكون قرارات سليمة، واليوم رح نحكي عن شيء مختلف وهو يلا نفرح ساعة، يلا نروح عن أنفسنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن كان حديث ضعيف ولكن يستأنس به في المحسنات. حديث الرسول: روحوا عن أنفسكم فإن القلوب تصدق. عشان هيك إحنا تأتي هذه النسمات حتى نروح عن أنفسنا. فنيال كل أم وأب فرحوا في أولادهم، زرعوا الخير والحمد لله رب العالمين حصدوه، وإن كان لم يحالفهم الحظ فأبداً أبداً ما تزعلوا، ما زال أولادنا بخير. شو يعني؟ تأخروا سنة؟ يقعدوا 5 سنين عاطلين عن العمل. إيش يعني؟ حملوا مادي؟ يا بي محل التكميل، بيكملوا بالحق بالجامعة بتكون أمورهم تمام التمام. ما في شيء بيروح طول ما الحمد لله رب العالمين الصحة موجودة والعائلة موجودة. فيا مرحبا بكم في ساعة فرح مع أولادنا بخير. عشان هيك يلا سمعونا مشاركاتكم، كان عندكم فرح وإيش عملتوا؟ والشغلة الثانية بدنا نحكيها يلا على الأرقام، حلونا نفرح بعض بفرحة هاي النجاح. 06-516-50-20 06-516-40-20 06-516-20-60 و 06-516-20-20

0: سلام على ساعة الفرح. أولاً كان من الإسلام أننا نفرح دائماً. أين توجد نقطة نحاول أن نسعد أنفسنا؟ لا فرح دائم في الحياة ولا سعادة دائمة في الحياة، لأن أمر المسلم ما بين النعمة وما بين الابتلاء، وكله له خير إن شكر الله عز وجل. لذلك إن مرت علينا لحظة فيها جمعة حبايب، فيها لحظة أقارب، فيها ود مع زوج، فيها حب وحنان مع أولاد، فيها تقبل لأشياء، ديروا بالكم تضيعوها، لأنه الحياة رح ترجع مرة تانية تعطينا ابتلاء. ومن يسمعنا، كم مرة تألمتم ولكن كم مرة ومرة سعدتم وشعرتم بالرضا، وشعرتم إنه بهاي اللحظة ما عاد عندي هم، لأنني أعيش اليوم في لحظة سلام ورضا. لذلك وين في لحظة جميلة لنستغلها، لأن الله تعالى يحبنا أن نسعد في الدنيا وفي الآخرة ولا يرضى لنا الشقاء. صح يا لجين؟ لجين؟
1: نعم.
0: يا أهلا، مساء الخير. كاتبي لي دكتورة لجين. مساء الخير دكتورة.
1: أهلا، مساء النور.
0: يا أهلا فيكي.
1: بهاي المناسبة حابة أستغل الفرصة وأبارك لكل طلاب التوجيهي اللي حالفهم الحظ ونجحوا،
0: يا حبيبتي،
1: واللي ما نجحوا هارد لك، وإن شاء الله يعني بالجايات إن شاء الله.
0: يا ربي آمين يا رب.
1: وبمناسبة هذا الموضوع، هي أنا واحدة من فيديوهاتك سمعتك تحكي ما في سعادة دائمة، هي
0: نعم.
1: السعادة عبارة عن لحظات،
0: صحيح،
1: ومش دائما بتمرق علينا، فالواحد لازم دائما يسعى ويكتسبها اكتساب،
0: صحيح،
1: ويستغلها،
0: صحيح،
1: ويفرح للآخر.
0: نعم.
1: لأنه أنت هلأ تقدر تفرح وما بتعرف المستقبل شو بيخبي لك،
0: صحيح،
1: ومش دائما في مناسبات الواحد عن جد يفرح لها، وخاصة فرحة النجاح.
0: نعم.
1: فرحة بعد تعب، الواحد ينبسط للآخر.

0: وينبسط باللي ربنا كتب له إياه.
1: الله عليكي. تسمحي لي أسألك، مريتي بالتوجيه صح؟
0: فعلا.
1: يلا كم جبتي العاد؟
0: أنا جبت 93.5.
1: ما شاء الله ما شاء الله عليك.
0: بس بحكي يعني فرحة التوجيه هي عن جد عن جد من أحلى فرحات الحياة.
1: والله
0: لأنه هي أول فرحة يعني. أنا يعني الحمد لله تخرجت من الجامعة وخطبت وتزوجت وهلأ عم بستنى بيبي وهيك.
1: بس
0: أحلى أحلى فرحة عن جد كانت فرحة التوجيه، لأنه هي أول إنجاز أنا عملته بحياتي.
1: يا
0: فالواحد بسط كتير باللي بيصير حواليه.
1: إن شاء الله عليكي كتير. برافو عليك يا لوجين، برافو عليك. وأنا هذا الكلام لازم يسمعوا كل اللي بيشوفونا وبيسمعونا على الطرقات، سمعتوا ما في أحلى من فرحة التوجيه، فانبسطوا فيها واسعدوا. وشكرا يا لوجين على مداخلتك، وإن شاء الله بنسمع دائما أخبار طيبة عنك.
0: يعطيك العافية
1: حبيبتي دكتورة. حبيبتي شكرا دكتورة، شكرا. يامن مساء الخير.
2: مساء النور.
1: يا أهلا يا يامن.
2: أهلا وسهلا،
1: حي الله. عندكم ناجحين توجيهي؟
2: أيوة أنا ناجحين، عمي جاب 93.20 بفرع الأكاديمي حكم الهندسة.
1: تبارك الرحمن ما شاء الله.
2: ما شاء الله عليه. ويونس ابن عمتي كمان بحقل الأعمال جاب 77.5.
1: الله يبارك فيهم، يعني أحلى فرحة.
2: أحلى فرحة، الله يسعدهم وينجحهم إن شاء الله.
1: طب وإنت عديت التوجيهي ولا لسه؟
2: أنا لسه بالطريق إن شاء الله.
1: يا ربي الله يفتح عليك. ومين اللي قاعد بجنبك، والدتك؟
2: لا هذا جدي. الله يطول بعمرك.
1: أبي حيينا يا بالله.
2: تحيينك تحيينك يا دكتورة دلال.
1: يا حي الله بالناس الطيبة، يا أهلا وسهلا.
3: احنا رايحين نحن الحفل تخرج ابن مهندس.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يبارك فيكم وإن شاء الله يكون حفل جميل بإذن الله تعالى. يا أهلا وسهلا أم محمد، يا أهلا وسهلا. السلام عليكم. يا أهلا يا أم محمد،
4: الله يسعدك. كيف حالك دكتورة؟
1: أهلا يا صفاء، يا أهلا.
4: أهلا فيك. أول شيء أنا حابة أبارك لجميع الناجحين التوجيهي وحتى الخريجين من الجامعات.
1: نعم
4: وإن شاء الله ربنا بنفع فيهم إن شاء الله.
1: يا ربي آمين.
4: هي أول شيء. كمان حابة أحكي إنه اللي ما حالفهم الحظ عادي. مش نهاية المطاف، هي بداية، بالعكس يمكن هاي تكون بداية النجاح.
1: نعم.
4: يا مناس كتير عادت وهي ما شاء الله في أعلى المراتب.
1: طبعا
4: كان عندي تجربة أنا خاصة مع ابني. ما نجح من أول مرة صدقا. مع هيك فرحت له، صحيح أنا ما عملت له حفلة وما بحكت عن الناس وحكيت لهم ابني نجح نهائيا. بالعكس نزلت بوست على الفيسبوك ودعمته فيه. قلت له انه هذا مش نهاية المطاف وهذا قدر رب العالمين، انت عليك السعي والتوفيق من رب العالمين، واعطيته الدفعة بالعكس والحمد لله هي تخرج وخلص يعني.
1: ما شاء الله ومشيت الحياة. صحيح يا صفاء،
4: وعشنا لحظتنا. صحي صعبة كانت، انا ما بنكر هذا الموضوع.
1: نعم.
4: كتير صعب ومش سهل لا على الاهالي ولا على الطلاب.
1: نعم.
4: نفسهم.
1: نعم نعم صحيح.
4: بس بالعكس لما انت تحتوي مشاعر ابنك او بنتك في هاي اللحظة، هاي اهم خطوة، يا اما بترفعيهم وبتعطيهم دعم او بتنزلهم لتحت.
1: يا سلام عليك.
4: وبس حب اعطي ملاحظة.
1: قولي.
4: بتمنى من جميع الناس انهم يفرحوا بدون اطلاق عيارات نارية.
1: صحيح.
4: انا كنت من احدى المصابات في عيار طائش في السنوات السابقة. فحرام يعني، افرحوا بدون ما تأذوا غيركم. الله يكرم الجميع.
1: يا حبيبتي الله يفتح عليك يا صفاء ويرضى عنك. بارك في أولادك. شفتي هيك أم بتطلع أولاد بخير أكيد، طول ما هي داعمة لهم بهاي الطريقة.
4: يا رب يا رب.
1: حبيبتي
4: إن شاء الله.
1: حبيبتي صفاء الله يبارك فيك وبتسلمي. الله يرضى عنك حبيبتي صفاء، الله يرضى عنك.

مهارات الفرح والسعادة. استني دكتورة إذا سمحتي، سعادة وفرح، لا لا لا لا لا، كيف نكتسب مهارات الفرح والسعادة؟ كيف نكتسب مهارات الفرح والسعادة؟ واحد، اعلم انه كل الناس عندهم ابتلاءات، واذا بتشوفوا ملونين وحلوين ولابسين وبضحكوا لديهم من الجراح الكثير، فالله عدل، يقسم الارزاق بالعدل، ومن عدل الله عز وجل يعطينا الفرح والالم بنفس المقدار حتى نكون في هذه الدنيا قريبين له في كل الساعات. فواحد، اعلم ان كل الناس زيك. رقم تنين، اعلم تماما أن ساعة الحزن ستمر ولن نبقى فيها، وإن أردت أنك تعجل في مرورها لا تزود التفكير السلبي، لا تضل تحكي كيف بدها تطلع، فلك رب مدبر سيخرجك من ساعة الألم بإذن الله تعالى، فاستغل ساعة الفرح. ثلاثة، خليك جدع في عملية الفصل. لما تيجي في لحظة اجتمعت مع أهل، مع صديق، جمعة أخوة، كلمة صادقة، رحلة، طشة، افصل على السريع وخليك انبسط بهاي اللحظة، وبعدين يا سيدي ارجع لحزنك. يلا ما أحلى أن تتعلم مهارة الفصل. ورقم أربعة، اعلم تماما انه هاي القلوب تصدأ، فلازم نروح عنها، والترويح عنها يكون بان ندخل الفرح فيها، مش لا سمح الله نفعل المعاصي، ولكن الاكل فرح صراحة، كله من طيبات ما رزقناكم، سماع اشياء جميلة فرح، لقاء الأحبة واللعب معهم وغيرها، زي المجتمع الأردني كل الصيف بصير حجز المزارع عليه، يعني ما فيش مجال بدك تعجز قبل شهر، كله بغطس على المسابح، كله بسهر من الساعة 10 بالليل لساعة 10 الصبح على هالبركة وغيرها. فهاي من الأشياء اللي فعلا بتعلمنا كيف نصنع المهارة. ثم حاول دائما كل فكرة سلبية اعملي لها ديليت، وكل فكرة إيجابية اكتبها وثبتها، وكل موقف حلو ولحظة حلوة ثبتهم عندك على دفتر وضل اقرأهم عشان عقلك اللاواعي يحفظهم، وأي موقف سلبي حاول إلغيه. هاي أربعة. رقم خمسة، حواليك من الناس الكثير اللي ممكن يسببوا لك النكد، فدير بالك منهم، هدول المسمومين حاول اعمل اشي اسمه مناعة نفسية، هم موجودين اجساد ولكن مش موجودين في عقلك افكار. صح يا ام ايهم؟ السلام عليكم. أنا أعتذر يا أم أيهم، أنا طولت عليكي، ولكن بمجرد ما رجعتي رنيتي مرة تانية إن شاء الله بإذن الله تعالى رح نتواصل معك يا أم أيهم. يلا نطلع فاصل ونرجع إلى ساعد فرح مع طلابنا التوجيهي، راجعين استنونا.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم وخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797 49 8000.

0: ورجعنا لكم، يا أهلا وسهلا فيكم، وحي الله في ساعة فرح. وأسأل الله عز وجل أن يفرح قلوب من يسمعنا ويرانا، أسأل الله عز وجل حتى يبقى أولادنا بخير. ومعنا أحمد، أهلا يا أحمد، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا بالناس الطيبة.
1: أهلا فيك، الله يسعدك.
0: الله يكرمك.
1: بدي أحكي لك هالقصة، صارت معي غريبة جدا.
0: يلا.
1: عشان يعني إحنا نتعلم من هاي القصة كيف الناس بتحب تفرح يعني.
0: يلا بسم الله، حين استعدينا يا أحمد، بسم الله.
1: صديق رن علي بعزمني على حفلة أخوه بالتوجيه. أحكي له أنت أخوك كم جاب؟ بحكي لي أخوي ناجح بكل المواد إلا بالرياضيات. بحكي له يعني أخوك راسب؟ بحكي لي لا، أخوي مش راسب، أخوي ناجح بكل المواد إلا بالرياضيات. بحكي له يا زلمة يعني ما رح يفوت جامعة. بحكي لي طيب، بس هو نجح بكل المواد إلا بالرياضيات، وضل مصر على جملة إنه نجح بكل المواد إلا بالرياضيات. بحكي له أحمد أنتوا عن جد عاملين حفلة؟ بحكي له أحمد شمالك طبعا. وفعليا عملوا حفلة يعني كانت على سطح البيت، وانبسطوا إنه ابنهم يعني جاب نجح بكل المواد إلا بمادة واحدة. بحكي له عادي ما خربت الدنيا، والثاني الجاي بعيد هاي المادة وبنجح فيها إن شاء الله وبفوت جامعة. وكانوا جدا الناس متفائلين ومش زعلانين نهائيا. صراحة أنا هذول الناس ما كانوا عاجبيني، لكن أنت تطلع على بشكل عام كيف هم يطلعوا على الجانب المليء من الموضوع، وعملوا حفلة.
0: الله يجبر خاطرك. أحلى قصة سمعتها والله العظيم يا جماعة، بسم بالله من كتر ما احنا حياتنا مندور فيها على النكد، والله العظيم انه هاي اضاءة كتير مهمة. يا الزلمة ناجح بست مواد، انكد على مادة ليه؟ قال تأخر فصل، يا سيدي وتأخر فصل، اشتغل له اربع اشهر جاب له 200 ليرة، مال هنا كويسات، دخل على الجامعة ولابس اواعي جديدة، صح ولا لا يا احمد؟
1: طبعا صحيح. بصراحة
0: جماعة ست مواد نجح فيها، فيزياء وكيمياء هم قلال.
1: انت تفكري فيها فعليا الناس مبسوطين وكذا، ما كان راح يستفيدوا شيء لو ظلوا بالنكد اللي للاسف احنا بنعيشه.
0: والله والله انها احلى قصه سمعتها يا احمد.
1: طبعا للاسف احنا بنعيش هاي هذا النكد بنعيشه بس بالتوجيه، يعني لو دينا على طالب جامعه اتاخر بالجامعه سنه كامله.
0: ايوه بالضبط، عادي
1: يعني عاد بدل الماده 20 ماده ما حدا بيزعل.
0: مظبوط،
1: عادي خلص وطلعنا من الفكره.
0: تعرف احمد، حبيت فكرة يا أخي إحنا نعيش شوابه مجتمعية، يعني خلص التوجيهي عندي الأردني يما، يعني إلي أخ بالإمارات عادي أولاده نجحوا وأجوا عادي، إحنا لا، يعني التوجيهي حلو حلو كتير مشبه بعض، بيت أبو أحمد ومحمود وبيت أبو ليث وبيت مش كلياتنا في تشابه جميل عنا، وإن كان إذا أنت يعني اطلعت عليه بنظرة منطقية إنه شو الهبل اللي إحنا فيه، ولكن يما محلى أن نعيش في قيم جميلة نفرح بعض.
1: صحيح.
0: الله يكرمك يا أحمد، أنا كتير سعيدة بتواصلك.
1: بدي أطلب منك طلب بس بعد إذنك.
0: قولي.
1: عندنا الخمس نقاط اللي حكيتهم قبل الإعلان. هم عشان نفرح.
0: مهارة السعادة.
1: مهارات السعادة.
0: نعم.
1: لأنه بدون تدريب فعلياً، يعني الواحد عشان يوصل لهاي المرحلة بده يتدرب.
0: والله.
1: هو يتدرب على هاي الأشياء.
0: والله محمد كم عمرك أحمد؟
1: أنا؟ عمري. حقيقي ولا ال
0: لا اسمع العمر الفرحي احكي بعدين، هلا العمر الواقعي بعدين العمر الفرحي.
1: العمر الحقيقي 39.
0: والفرحي ونفسيتك الحلوه
1: 25.
0: الله يبارك فيك ويحميك ويحفظك ويرضى عنك ويبارك في اولادك وذريتك وزوجتك.
1: امين.
0: الله يسعدك يا احمد، الله يكرمك. شكرا شكرا. محمد السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيك العافيه دكتور.
0: حي الله بالناس الطيبه، اهلا يا محمد.
2: بارك فيك يا ربي.
0: الله يبارك فيك.
2: موضوعين صغار اشاركهم، اول شيء مبارك لبنت اختي.
0: الله يكرمك وبارك فيك.
2: صحي بارك فيك يا ربي، جابت 83 وكانت هيك كثير متوقعه احسن، بس خلص هذا اللي اجى
0: يا حبيبتي
2: امورها تمام.
0: مبارك لها، مبارك مبارك.
2: الله يبارك فيك. والشغله الثانيه اللي هي يعني بدي احكيها كلمه للناس اللي ما نجحت،
0: وبحكي
2: لهم عن تجربه شخصيه في انا. تمام
0: تمام.
2: انا عمري هلا 39 سنه. تمام. ما صح لي نهائيا اقدم توجيهي مع اولاد جيلي، واستمرت فينا الحياه وتزوجنا واجانا اطفال، ولكن ظل البال انه لا لازم اكمل.
0: تمام.
2: انا على 85 على 35 رجعت عدت توجيهي وجبت 81.
0: ما شاء الله.
2: تمام
0: تبارك الرحمن.
2: والان انا طالب جامعي مع انه متزوج وبشتغل وشيء زي هيك
0: ما شاء الله،
2: لا احد يتعطل والدنيا ما راحت، مش فرقيه سنه سنتين للامانه، ف مش كثير الدنيا برا يعني مستعجل
0: والله صحيح
2: الدنيا ماشيه على مهلها برا يعني.
0: طب بقول لك شيء محمد، اقسم بالله بيجوني شباب بدهم يخلصوا بكالوريوس ماجستير على السريع دكتوره، بقول له غلطان، ضيعت مواسم الفرح عندك وخلصتهن يا زلمه، انما عيش فتره رد ارجع، عيش فتره الانجاز في الحياه حلو، واحنا من غير شر ما احنا حياتنا روتين قاتل، فانت زي ما حكيت هلا انت في إشي جديد حلو عمالك انت بتعمله، اقسم بالله يا جماعه في كسر روتين عندنا لازم نخلص منه، يا الله ما انه يفكر خارج الصندوق، فيا رب يا محمد ترجع ترن علينا وانت مخلص بكالوريوس.
2: ربي يبارك فيك ان شاء الله، ضروري
0: يا رب يا محمد. وانا عارف انا احترم الشباب اللي دائما نظرتهم مختلفه عن الناس بالخير، واحب وحبهم لذواتهم والتطور.
2: اي نعم،
0: ربي يكرمك يا محمد. شكرا شكرا ومبارك لاختك. أم أيهم رجعت لنا، أهلا يا أم أيهم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: حي الله بأم أيهم، نعتذر على التأخر.
3: لا والله عادي يا دكتورة
0: حبيبتي،
3: يعني احنا نكون مسرورين كثير نسمع صوتك.
0: ربي الله يكرمك
3: كل خير.
0: الله يسعدك.
3: أول شيء مبارك لكل قريب ونعرفه إن شاء الله، وكثر الأفراح علينا وعليكم.
0: آمين
3: محمد أجمعين يا رب يا الله. بس دكتورتي أنا هلأ عندي أخ العنقود، هو صف عاشر هو 2010 أو طالع، قصدي يعني طالع الأول ثانوي، اللي هو مواليد 2010. هلأ ما بعرف هذا النظام الجديد، يعني أنا صراحة ابني بعده ما بدأ، يعني ما بدأ لسه القراية، يعني قراية صح اللي تفش الغل ما بدأ المرة يعني حتى مراكز حتى أساتذة وزيك ما حطينا له لساته، والكل اللي حواليه عم بيقول لي رح يزهق رح يمل رح يزهق، هو النظام لسنتين.
0: نعم،
3: فبدي رأيك يا دكتورة وتشجيع هيك يعني لهالشباب اللي
0: هلأ هو إيش بده هذا؟ نعم. اليوم بس بيقدم اللي هو 4 مواد رح يقدم.
3: نعم.
0: للسنة هاي.
3: نعم تعرف إحنا بنعرف هذا الإشي، بس المشكلة يعني أنا يعني إحنا في قرايب حوالي يعني هدول يعني اللي قدموا الأبل يعني هلأ في ناس اللي هم بتحس الأمهات كلهم بقولوا الأولاد زئوا الأولاد ملوا الأولاد مش عارف إيش.
0: هو ابنك ذكر؟ ولد؟
3: نعم ولد. نعم
0: تمام.
3: هو أخ العنقود.
0: والله شوف يا أم أيهم،
3: نعم.
0: أنا
3: نعم.
0: أنا تربوية ولكني واقعية. نعم. صراحة صراحة كثرة المعاهد وأدرس من هلأ وكذا بمل الطالب كتير، السنة كتير. نعم. طويلة. نعم. بعدين هدول. نعم. 4 مواد مش زي زمان 8، كتير معهم وقت طويل، عرفتي؟ فأنا ضد هاي المكثف من هلا ودروس وروح على المعهد. والله والله بيروح 4 ساعات وبقعد بسكر الدفتر وما برجع بفتحه،
3: خاصه الاولاد يعني.
0: نعم حاسه خاصه الذكور. نعم
3: البنت بسرعه، البنت ما شاء الله البنات.
0: صحيح
3: البنات
0: صحيح. فانا فعليا
3: بملوا بسرعه.
0: نعم الله يكرمك. نعم نعم زي ما حكيت لك، هو الفكرة إنه أنا كثرة الضغط بإنه يلا معاهد يلا ملحقات يلا ملخصات، أنا مش مع، بتوه الطالب، السنة كتير طويلة، عدد المواد 4 قليل مش كتير، دوامهم بالمدرسة 12:30 كتير قصير، بيعطلوا خميس نظام مدارس الخاصة وكذا، فأنا مع تنظيم الوقت، أنا مش بحاجة لهذا الموضوع.
3: ربي يزيد
0: حبيبتي أم أيهم، الله يسعد هالصوت يا أم أيهم. سلام عليكم.
3: شكرا لك
0: حبيبتي أنت، حي الله بناس طيبة. أم شهم سلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية دكتورة.
0: الله يكرمك يا أم شهم، حي الله. أم شهم
4: تفضلي.
0: أنت تفضلي. الله يزيد فضلك يا أم شهم، عندك توجيهي؟
4: عندي بنت أخوي الحمد لله نجحت، بنت أختي حملت مادة، بنات سلافي تنتين نجحوا
0: الحمد لله.
4: الحمد لله
0: ما شاء
4: يعني
0: الله
4: هيك.
0: الله يبارك لكم، تبارك الرحمن.
4: إن شاء الله الحمد لله.
0: أنت أم شاحم أولادك شكلهم صغار؟
4: لا صغار 8 و6 بس. أنا
0: لسه
4: أنا مع التوجيه زمان كانت معاناة شوي.
0: والله ولا ماله؟
4: لا قدمت التوجيه تنفذ فرصي ويئست وبطلت أدرس خلاص، رحت معهد توظفت عليه.
0: برافو عليك.
4: بعد 8 سنوات دوام شغل عدت توجيهي 4 فصول ونجحت، كملت بكالوريوس وتخرجت.
0: ما شاء الله عليك. إيش يا جماعة إيش قصص النجاح اليوم؟ إيش هاي
4: يعني
0: الحلقة النارية؟
4: 10 سنين إلي خلصت بكالوريوس الحمد لله، فالحمد لله الواحد ما بيأس.
0: يا بي يا أم شهام الله يحيي أصلك ويبارك فيكي حياة الله. يا جماعة دايما في عبارة مشهورة يا أم شهم أقولها للناس، ما أغلى ما نملك، ما أغلى ما أعطانا الله، النفس. ف فهو علامة على الحياة. فطول ما احنا بنتنفس هي علامة على ان الله ما زال يعطينا ايام في الحياة فلازم نستغلها. الله يكرمك.
4: والله اللي عنده نفس يعني بنصح يكمل. انا حاليا بقول يعني بكفي بكالوريوس وستوب.
0: تبارك الرحمن ربي يحميكي يا ام شهد.
4: يعني يعني
0: برافو عليكي وحييكي.
4: يعني وجهد ومال
0: الحمد لله
4: جميعا. الحمد لله
0: والله. الله يحيي اصلكم كل من تحدث معنا واكرمنا بهذا الكلام الطيب. الله يكرمك يا ام شهد. شكرا.
4: بسمع صوتك دائما
0: يا حياتي. وانا كذلك. ايش اسمك ام شهد؟
4: خولة.
0: حي الله بالناس الطيبة.
4: أنا برسلك على الواتساب كنت زمان وهيك.
0: والله يعني أنا تعرف ضغوطات الحياة والله يا خولة بس عشان
4: الله
0: هيك.
4: الله يجويك يا ما شاء
0: حبيبتي
4: الله.
0: أنتي حبيبتي أشكرك قد الدنيا. شكراً
4: الله
0: شكراً.
4: الله يسعدك. الله يجزاك الخير عنا جميعاً.
0: يا حبيبتي ودعواتك لا تنسينا من دعائك. سلام عليكم. مع السلامة. الله يكرمك. طيب الفرح. هلأ أنا لا أخفيكم سراً. ذكر القرآن آيات تذكر الفرح ولكن للمنافقين والكذابين وهو ما بدناش إياها. ولكن ذكر القرآن الفرح في مواضع جميلة جدا وهي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذلك الله عز وجل يقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وآية أخرى تقول فرحين بما آتاهم الله من فضله. فكلها آيات تدل على أن الفرح موضع جميل الله يحث عليه. وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام بما معنى أنه لا يوجد حدا أفرح من الله عز وجل بتوبة عبده وعودة إليه تائبا من أحدكم إن ضل عنه إبله في أرض فلا وإلى آخرها. فنحن نريد منكم ألا تيأسوا من روح الله وأن تفرحوا وإن وجدتم فسحة فاستمتعوا وتمتعوا بها ولا تنسوا أن آثار الفرح عظيمة عند الله واحد أجر تؤجر عليه عند الله عز وجل. فما بالك إن وصل هذا الفرح والسعادة يا أباء وأمهات إلى الأولاد بدل المشاكل والهموم اللي بنصنعها وبالتالي بهرب أولاد إلى غرفهم. 2 من آثار الفرح عندما تتحسن نفسيتك سيتحسن جسدك. وكم من الناس أصابتهم الأمراض فلما حطيناهم في جو ناس سعداء فرحين مبسوطين أثر ذلك عليهم وتغيرت نفسيتهم وتحسنوا بفضل الله عز وجل. ومن آثار الفرح لا قلق، وسع في النوم، توكل على الله، معية الله، حسن الظن بالله، بتخليك تحط راسك على هالمخدة وتنام وتضع حملك على الله. ولا ننسى من أجمل ما قرأت عندما هرب الفتية في سورة الكهف وهم لا يعلموا أين يذهبون من شدة خوفهم من قومهم اللي بيعبدوا الأصنام وهم يعبدوا الله عز وجل. فماذا قال الله عز وجل لهم؟ آووا إلى الكهف، روحوا لكهفكم ورب العباد هو اللي حيدبر أمركم. فلما ناموا 309 سنة ناموا قريرين العين والله يدبر لهم ما جرى في سورة الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم. ويا رب يا رب يا رب يهيئ لنا الله عز وجل من أمرنا كل خير في هذه الكلمة التي نخبركم بها. شكرا لكل من شارك وسمع. شكرا لتفاؤلكم معنا. نراكم إن شاء الله في حلقات جديدة تسمعوا فيها أن يبقى أولادنا بخير. سلام.
5: أولادنا بخير.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام، الحياة FM على 104.7 في عمان وزقاق، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.FM عبر الـ IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. هذه الحياة أيها الكرام كلها نجاحات وإخفاقات، ولكن يمكن إنسان أن يقوم بعد الإخفاق فينجح مرة بعد مرة، لكن النجاح الحقيقي هو من ينجح في عبوديته لله، العبودية. نعم، هذه العبودية لا تقتضي العصمة، نعم، ولكن تقتضي أن يكون مستشيرا لهذا المعنى، أنه عبد ضعيف، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وأن لا يستكبر بالاعتراف بالذنب، وعندها ممكن للعبد أن يخطئ. دليل على هذا أن الله تعالى ذكر أصنافا ممن اصطفاهم، قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وهؤلاء ذكر الله أن لهم الجنة، وهذا من رحمة الله تعالى. ولكن أكيد الإنسان العاقل لا يرضى لنفسه بهذه الصفة، أن يكون ظالما لنفسه، لكن حتى من ظلم نفسه بترك بعض الأشياء وبفعل بعض المنكرات وبالتقصير، فما دام أنه محقق للتوحيد فهذا بإذن الله من الناجين. لكن أكيد كلما كان في أعلى الدرجات كلما كان أفضل له. قال الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. إذا كل واحد فينا بده يستشعر أنه لا سمح الله لعل هذا الذنب يودي به إلى التطهر في النار مثلا، فيبتعد الإنسان. بعض الناس الذين يحتالون ويكذبون ويرابون، إذا العبودية لكم لا تقتضي العصمة، لكن تقتضي اليقظة والرجوع السريع. وذلك في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني النتائج الثانوية عندما تخرج، بعض الناس يفرحون ومبارك لهم النجاح، وبعضهم يخفقون، لكن يمكن أن يستدركوا. لكن يا ترى إذا انقضت حياة الإنسان وعلى تقصير، كيف له أن يستدرك؟ ما في استدراك. هنا الاختبار الحقيقي، أن تنجح في اختبار العبودية لله تعالى، أن تكون النهايات مقبولة. الله ينجحنا إياكم في ديننا ودنيانا إن شاء الله. طيب، بعض الأسئلة اللي عندي مكتوبة موجودة نبدأ بها، ونرحب بأسئلتكم الهاتفية. كان في سؤال حول: لو أن رجلا تزوج امرأة كتابية، أول سؤال: هل يجوز له ذلك؟ طبعا يجوز، وهذا نصا في كتاب الله تعالى، ولكن بشرط أن تكون عفيفة، يعني أن تكون معروفة بطهرها. لكن كان سؤاله: هل يلزم بأن تلبس الحجاب الشرعي؟ سؤال مهم، ولذلك على الإنسان أن يحسن اختيار الزوجة الكرام. إذا كان في داخل دائرة الإسلام عليه أن يحسن الاختيار، فاظفر بذات الدين تربت يدك. فكيف وقد خرج عن دائرة الإسلام إلى دائرة أخرى عليه أن يحسن الاختيار؟ ذلك ما بصح للرجل أن يقدم على الزواج هكذا بدون فهم وتدبر وضبط للأمور، لكن بده يأخذ عهد وميثاق. أنا لا أفرض عليها دخولا في الإسلام، لكن على أن تلتزم بلباس المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي له لباسه يكرم، كما اليوم للأسف بعض الدول العلمانية التي تفاخر بهذا مثل فرنسا، يعني بتفرض، كانت تمنع النساء من الحجاب بناء على أنه هذا أعراف الديمقراطية اللي عندهم والتحرر. إحنا من فضل الله عندنا لباس الشرعي، فالأصل نعم أنها تلزم باللباس الشرعي. السبب هذا العلماء كيفوا تحت قضية أنه هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم بأصولها؟ نعم مخاطبون بفروع الشريعة، وفي عليها أدلة من كتاب الله تعالى، سأشير لهذا المعنى لكن بعد هذا الاتصال. أخي رامي، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
2: يعطيك العافية دكتور.
1: أهلين سيدي، تفضل.
2: دكتور عندي سؤال هسه، في حالة يعني من الغضب والزعل وطلعت كلمة الطلاق لزوجته الشخص.
1: طيب.
2: ما الحكم الشرعي؟
1: يعني أنت بتحكي عن نفسك؟
2: نعم سيدي.
1: طيب. يعني ماذا قلت لها؟
2: أنت طالق.
1: هذا مش يمين، هذا طلاق.
2: نعم.
1: في طلاقات سابقة بينك وبينها؟
2: في طلاق أول رجعي.
1: أول. طيب ليش الجرأة على كلمة الطلاق؟ يعني استحال إصلاح ما بينك وبينها إلا بكلمة أنت طالق؟ هي صعب، أصعب كلمة تقال هاي.
2: مظبوط.
1: طيب هل كنت في مشاجرة أنت وياه ولا لا؟
2: نعم صحيح.
1: يعني كنت قاصد الطلاق أنت؟
2: وقصد يعني التهديد كان، يعني طيب. دكتور لحظة غضب.
1: ماشي خرام، أنا بشكرك، وللأسف هاي قضايا متكررة من الشباب، سأجيبك وسأجيب غيرك بعون الله تعالى، أشكرك. لكن نكمل موضوعنا في قضية الحجاب المرأة غير المسلمة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هذه من أدلة من قال أن الكفار مخاطبون في الرشيع، ومنها قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طيب أخت هيا تفضلي.
3: أسعد الله مساءك.
1: ومساءك يا سيدتي، أهلين وسهلا، تفضلي.
3: عادة ما أقرأ القرآن أكتب ما أستفيد من الآيات على دفتر خارجي، يعني شو ما كانت الاستفادة؟
1: يعني بتكتب الآيات؟
3: لا، الأشياء بدي أستفيدها.
1: ممتاز.
3: لكن يوم أمس قرأت سورة الأحزاب آية يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إلى نهاية الآية.
1: صحيح.
3: أنا ما عرفت كيف أتعامل مع الآيات اللي ما بقدر أسقطها كواقع عملي في حياتي أو أستفيد منها، يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عايش معنا.
1: لا لا لا، بس فيها أولا أدب رفيع إنه الإنسان لا يقدم إلى الطعام إلا إذا دعي. أنت مدعوه الساعة 2، ما تيجي الساعة 12، لكن إذا دعيتم بهذا المعنى. هذا أدب ممكن نأخذ فيه، وعدم إطالة، عدم إطالة الزيارة. إن يعني ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. صح؟
3: بلى صحيح، أنا فكرت فقط بالرسول.
1: لا لا لا، هذه أدب رفيعة ونحن أولى بأن نلتزم بها كذلك.
3: نعم صحيح، يعني ما
1: كفر. يعني تخيلي إذا النبي صاحب الأخلاق الرفيعة يعني انزعج من إطالة المكث، فكيف الناس العاديين سينزعجون؟ لا، هي أدب رفيعة، سأشير إلى بعض المعنى. أنا بشكرك على هذه الهمة، وهذا هو المطلوب، أن نفعل آيات الله تعالى في واقعنا. بارك الله فيك، شكرا أخت هيا. أخي بلال تفضل.
4: السلام عليكم دكتورنا.
1: السلام، حياكم الله، تفضل سيدي.
4: نحبك في الله يا دكتور.
1: حبك الله يا سيدي، الله يرضى عليك.
4: دكتور يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال الصلاة على وقتها.
1: صحيح.
4: دكتور هل يدخل وقت الصلاة اللي هو مثلا صلاة الظهر من متى ما أذن إلى قبل صلاة العصر، هل هذا الوقت؟
1: لا لا، على وقتها، المقصود على أول وقتها.
4: مش هذا الوقت يعني.
1: أول ما يأذن.
4: طيب دكتور السؤال الثاني انه هل الصلاه فرض في المسجد ام انه انا كم يعني بحاول دائما ان اصلي في المسجد لكن احيانا اصلي في البيت.
1: يعني كان سؤالك ما حكم صلاه الجماعه؟ صح.
4: هل هناك نص شرعي انه طيب. هو فرض ام انها واجبه او مستحبه في المسجد؟
1: طيب
4: ملاحظه دكتور، بالنسبه للباس المراه اذا بتلاحظ في الشرائع اليهوديه والنصرانيه حتى لباسها يجب ان يكون محتشم وتغطي راسها،
1: عندهم لباسنا
4: يعني. صح. حتى في الشرائع الاخرى هي يجب ان تكون محتشمه.
1: صحيح صحيح،
4: شكرا دكتور.
1: اشكرك يا سيد، اشكرك. اخت فاطمه تفضلي.
5: السلام عليكم. شيخ.
1: وعليكم السلام، حياك الله.
5: أنا صليت الظهر هسه 4 ركعات يا شيخ.
1: نعم.
5: كأني بس ما سويتش التشهد اللي في الوسط.
1: نسيانا صح؟
5: نسيت والله.
1: سجدت للسهو؟
5: لا والله ما سجدت.
1: لا، أسجد الآن للسهو سجدتين وبعدين سلمي فقط.
5: بعد الصلاة يعني
1: هسه. اسجد السهو وسجدتين وسلمي وما عليك يا شيخ، بعون الله تعالى. اشكرك يا سيدي. طيب اما اخي رامي، على كل حال هذه القضايا بدها بعض البيان والتفصيل، سنكون مع هذا بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصلب.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
6: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

عدنا لكم مستمعي حياتي فيلم اللي برنامجكم فتاوى استكمال جبهات أخي. بالنسبة لمن سأل حول قضية الطلاق يلزمك أن تذهب إلى دارة الإفتاء ويحققون معك وتتكلم بحجتك، وعندها يا بيثبتوا هذا الطلاق أو يقولوا أنه هذا ليس بطلاق. هذا الأحسن والأفضل. أحسنت الأخت هي أنها تقرأ القرآن وتفعله، وهذه الآيات في سورة الأحزاب لا فيها كثير من الإفادات، في قضية الأدب، أدب الزيارة، أدب عدم الإطالة، فيها الأدب مع الرسول عليه السلام، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، وأي شيء يؤذي النبي سلم فهو من المحرمات. طيب أخي الكريم، نعم معنى الصلاة على وقتها، أفضل الصلاة على وقتها أي أول وقتها حتى لا تصل إلى الحد الأخير، وهذا الأفضل، ومن أول وقتها أن تكون مع الجماعة. سأل عن صلاة الجماعة في المسجد، هذه المسألة مسألة فيها خلاف. رأي جمهور العلماء على أنها سنة، وبعضهم يقول هي فرض كفاية، وقل منهم من يقول إنها فرض عين، ومنهم من يرى أن الجماعة شرط في صحة الأداء، ولكن هذا المذهب غير صحيح، لكن الأصح فيه والله أعلم أنها سنة مؤكدة بإذن الله تعالى. وكما ذكرت لباس، نعم لباس المرأة لازم يكون، وذكر ما نقول لباس الكتابية في داخل الدار الإسلامي مطلوب، أولى بالمسلمة أن تلبس لباس الشرعي. طيب كان هنا في سؤال حول الديون، تكون بالمثل أم بالقيمة؟ الأصل بالمثل طبعا، يعني 1000 دينار ب1000 دينار، 50 ب50، إلا إذا صار في حالات نادرة الحدوث، عندها يكون انخفضت العملة إلى الحضيض أو فقدت أكثر من الثلث، عندها يلجأ إلى التقييم، لكن لا يلجأ إلى التقييم ابتداء إنما انتهاء وبناء على استفتاء خاص. إنما بالنسبة لدائرة المحاكم الشرعية لا، اتخذ فيها قرارات ملزمة أنهم يأخذون بالمثل، يعني لما يكون واحدة مؤخرة مثلا 5000 دينار خلاص بضل 5000 دينار، وهذا يعني وهذا الأساس، وهذا الأساس. سؤال مهم ولكن صعب الإجابة عنه، ألا وهو مريض الوسوسة، هل يأثم؟ أصلا هو مريض، مثل هذا المريض نقول أولا قضية الإثم وعدم، وهذا ليس لنا، هذه تسجل على الإنسان إذا كان واعيا مدركا مقصرا مفرطا فيأثم. أما الآن إذا كان والله هو في حال مرضية ولا يدري، عندها تخفف عنه، فالإثم ليس لنا، إنما إحنا لنا أن نقول له عليك أن تتعالج، وعليك أن تقر بأنك مريض، وعلى من حولك أن يساعدك. هل متى يكون في إثم؟ إذا صار الإنسان عنده وعي على تصرفاته، يعني مثلا مريض الوسوسة بالأفكار إذا لم يعالج وهذه الأفكار تطورت وأصبحت أقوالا وأفكارا شركية، هنا يأثم هذا الباب. أما بده يحاول العلاج، اللي عنده وسواس مثلا في صب الماء، رح يفسد بصراحة، رح يتلف الماء ورح يضيع، ومن يعني إضاعة المال، والماء من المال يعتبر. فمثل هذا إذا كان واعيا في إثم، إذا ما كان في حالة العلاج، في حالة العلاج أرجو أنه ما يكون عليه شيء. إنما إذا كان يسأل أنه كيف يصلي وهو شاك، هنا نقول عليك أن تعمل يعني بدون تردد، أنت بتروح تتوضأ وتصلي، لا شيء عليك، صلاتك صلاة أهل العذار، وبإذن الله أنت لست محاسبا، لأنك أنت تعاني، لما تتعالج إن شاء الله بتضبط تصرفاتك تماما. كفارة اليمين، بسأل أحد الإخوة سؤال، هل هي تجب على الفور ولا ممكن على التراخي؟ والله هي على الفور أفضل، لأنه هو حق. إنما الآن إذا كان إنسان غير واجد للمال، إطعام 10 مساكين مثلا، يمكن أن يؤخره، مش الحال. وسأل سائل حول أو في سؤال متعلق فيها، إنه هل يكون الكفارة قبل الفعل ولا بعد الفعل؟ لا فرق في حديث في هذا، في حديث يعني إنسان له أن يفعل الشيء اللي حلف عليه ثم يكفر، أو يكفر ثم يفعل. وفي سؤال إنه هل يمكن أن نعلق الحلف بالمشيئة؟ والله من فعل ذلك ما عليه أي شيء، وإذا عود إنسان لسانه على هذا بيكون أحسن. من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلحنت عليه، أي شيء بتحلف عليه قول إن شاء الله، لأن إذا التزمت به خير وبركة، ما لم يكن حراما، ما التزمت به فلا يعد نكثا ولا شيء عليك. والله هذا مخرج شرعي.
كان هنا في سؤال حول تركيب أنظمة التحكم في فنادق ومطاعم، ما فيها شيء يا جماعة. هذه الأعمال هذه الأيام تقوم بها شركات كثيرة لمصنع واحد أو لفندق أو لمطعم، الكل يشارك، كل واحد في تخصصه. شوفوا الحياة كيف تطورت يعني. ومن هذا الباب لا حرج، أنت الآن تعمل نظام والله تحكم مثلا آلي، إما في الإضاءة وإما في الحريق ضد الحريق لذلك. الآن كيف يمارس هذا العمل ما إلك. الآن إذا كل تفاصيل عمل الفندق والمطعم أنا بدي أحمل نفسي وزرها، بدك تجلس في بيتك وما بتشتغل. ولذلك أهم شيء أن لا يكون عملك يقصد الإعانة على الحرام، إنما الآن أنا والله ببني هذا البناء وعمل صيانة لهذا العمل، الآن هم كيف يمارسون هي مشكلتهم، ما لها علاقة فيها. وإلا هذا بندخل في متاهة لا إلها أول ولا إلها آخر. كان هنا كان في سؤال حول زيارة القبور، يعني هل هي مستحبة؟ والله قطعا هي مستحبة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، قطعا هي مستحبة، لكن مع الالتزام ببعض القضايا، عدم البذع فيها وعدم إساءة أدب الزيارة، والنساء لا يكثرن الزيارة لحديث لأن الله زوارات القبور، زوارات يعني مكثرات الزيارة إن شاء الله تعالى. سؤال هنا بصراحة أعرف كثير من الناس يفعلون ذلك في مراكز الأبحاث الصيدلانية، هل يمكن يتقدم واحد يستفيد من هذا؟ هو بيستفيد المال، هم بيستفيدوا التجريب، والله ممكن بس بشرط أن يكون ضمن الضبط الانضباط الصحي، وأكيد في انضباط صحي، لأن هاي الأدوية أصلا لا تجرب إلا على البشر، ولذلك ما في حرج، بس بشرط تكون ضمن انضباط، وأكيد بيعملوا له فحوصات ويتابعونه ورصدا، وإذا صار عنده أعراض إن شاء الله ما في شيء بعون الله. هنا كان

هذا ثم قال إذا قلت اللهم اغفر لي قال فعلت. فبعثوا لي فيديو إحدى الأخوات بتتكلم إنه لازم بعد تسبيح والحمد والتكبير أن تدعو. لا غير صحي كلامها، لا ليس بلازم، لكن هذا أفضل. إذا هل يأثم الإنسان إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا ولا؟ هذا لم يقل واحد في الإسلام، بدليل إنه هاي هي الأوراد الواردة أدبار الصلوات. فإذا اقتصر الإنسان على التسبيح كتبت له تسبيحات وأذكار، فإذا أتبع هذه التسبيحات بالدعاء والسؤال من الله هذا أخذ الحسنات وطلب طلبات والله يوفق الجميع. إذا ما تقول حديثه تلزم الناس، هذا الإلزام بحاجة إلى ديز. كمن يقول اليوم والله إذا تلوت القرآن والله يجب أن يكون مفسرا عالما تفسير ولا أنت آثم، هذا كلام غير صحيح. أنت تقرأ القرآن وتنال الأجر على التلاوة على كل حرف. إذا أتبعت هذه التلاوة بالتدبر خير وبركة، خير وبركة بهذا المعنى. كثرة الحلف يا جماعة على قلب الطلاق، من بده يمنع زوجته أنها تزور أهلها إلى غير ذلك، يعني هاي قطيعة الرحم، من يتحملها؟ من يتحمل هذا الوزر؟ وبعد ما يحلف الآن هو يغيب على المشهد وتتقدم الزوجة سائلة وهي بتحاول تقول أنه والله كان معصب إلى غير ذلك. طب أيها الرجل لماذا لا تكون عاقلا، أو لماذا لا تكون عاقلا، لماذا تبادر إلى كلمة فيها كره من الشريعة؟ الشريعة تكره الطلاق وتكره الحلف، حلف اللجاج هذا تكره، ومع ضبط الأمر ولكن بحكمة وروية. كان في سؤال أنه هل يمكن دعم النوادي الصيفية في المساجد من أموال الصدقات؟ طبعا طبعا بلا تردد، أموال الصدقات وأعظم ما تبذل في العلم والتعليم، خاصة التعليم القرآني، بصراحة هذا هو الأساس. سأكون مع المزيد بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. سؤال مهم. تاجر يشك وهو طلبت منه آلات ومواد لمصنع بقول قد تصنع منها خمور. مثل هذا الأمر يندرج تحت عدة قواعد. أولا، هل هذا متأكد منه؟ هل هذا علم ويقين ولا غلب الظن؟ كلاهما هذا مانع من إعانته، إذا تيقن أو غلب الظن. أما إذا هو بس مجرد شك واحتمال، لا، الآن إما أن تجتهد وتتحقق وإما لك أن تبيع، ولا شيء عليك، فالموضوع حسب قناعتك. يعني مثلا الآن شراء سكين من محل، إذا علمت بغاية هذا الإنسان إذا اشترى منك سكين وقال لك أنا والله بدي أعمل بها جريمة، لا أبيعه فيها، أو أنت غلب على الظن. إنما إذا أنا جهلت أنا ببيعه والعهد علي، وقس على هذا ذاك والله أعلم. من أصيب بالعين كيف علاجه؟ والله العين حق، إذا علمت من العائن أي من الذي صاب بالعين، هذا أسهل شيء وأيسر شيء، يتوضأ له، يؤخذ به هذا الماء فيصب على المعيون فيبرأ بإذن الله. إذا جهلنا أو لا نجرؤ أن نكلم هذا الإنسان للناس تغضب، أنا في عصر الصحابي يعني واحد منهم أصاب واحدا قال اغتسل له، والناس عادي نحن اليوم ما بنتحمل. العلاج يكون بالرقية، بالفاتحة، بآية الكرسي، خواتيم البقرة، بالمعوذات الثلاثة، بالدعاء، وإن شاء الله يبرأ بإذن الله تعالى. سؤال مهم، بعثوا لي تفصيل ما بدي أذكر تفصيله، ولكن حول قضية كيف نجمع بين حديث من سؤال عن علم فكتمه الجمع الله بالجام النار، وبين من يأتي ليأخذ خبرة عملية في تصنيع معين، وأنا لم أريد أن أعلمه لأنه هي صنعتي وهذه مهنتي. لا، فارق كبير. الحديث من سئل عن علم من علوم الدين ومن علوم ما ينفعه عند الله ويقربه من الإيمان وما يبعده، يعني جاء إنسان يقول لك يا أخي فقهني في صلاتي، لا، بفقه في الصلاة، فقهني في المعاملات الربوية حتى اجتنبها وفقهه فيها. الآن مثلا كان سيدنا عمر يأمر من أراد أن يتجر أن يتفقه في التجارة حتى لا يبيع بربا ولا يأخذ بربا. إذن من سؤل عن علم ضروري لحياته هذا يجب أن يجاب، ما بصح كتمانه. إنما الآن في هذا القضايا الصناعات والخبرات، لا، هنا يتميز الناس. وكما أخذ هذا الإنسان الخبرة إما ذاتية أو من عائلته، أحيانا في مهن تكون بعائلات، فمثل هذا الإنسان لا، له أن يخفي الصنعة وليس له أن يعلم. الآن والله إذا جاب ولد صغير علمه النجارة وعلمه حداده وأتقن فجزاه الله خير، لكن لا يلزم بهذا. ولكن عند بعدها رح تندثر تجارته، إذا هذا الإنسان ما علم آخرين بعد ما ينتهي رح تنتهي، فمن الحكمة أنه يعلم ناس. إذا الحديث يتكلم عن شيء من علوم الضرورات الدينية، وهذا في الدنيا ما في حرج إنسان لو لم يفعل ذلك. أنا بشكر الإخوة الذين يتابعون واهتمامهم، سألوني أمس حول قضية السيرة، فاتصل أحد الأصدقاء الفضلاء فبين لي أنه لا، في بعض الكتب يعني طبعت من أصول سيرة ابن إسحاق، منها للإمام الزهري، للإمام الواقدي، صحيح. ولذلك من فضل الله تعالى حركة التأليف والطباع والنشر والتحقيق تتابع هذا. إذن هذا، وحتى ما أحد يظن أن والله ما قبل الكتب المشهورة كان ما في علم، لا، كان العلم كله أصلا، لكن هذا بحاجة إلى إنصاف لمن يقرأ ويتابع. بعثوا لي كلام إنه ما حكم من فعله، حديث طبعا لا يصح ابتداء نقول، لا أصل له. قال إذا الإنسان قال عبارة يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، قال قبل النوم كأنما صلى ألف ركعة، هذا كلام غير صحيح، لكن العبارة بذاتها ما فيها شيء، لكن ليست حديثا. فالعبارة إذا حكى الإنسان يفعل الله ما يشاء بقدرته، العبارة صحيحة، يحكم ما يريد بعزته كمان صحيحة، لكن أن ترتب عليها ذلك الأجر، هنا يكون الحرمة، لأنه أنت أتيت إلى حديث لم يصح فوضعت عليه أجورا عظيمة، وهذا كلام غير صحيح. ما حكم طلب دفتر شيكات من بنك ربوي؟ والله إذا كان مضطرا، وأحيانا بعض الناس ممكن لا يتاح له إلا مثل هذا البنك، فهذا حالة اضطرار وهي دفع، ما فيها شيء إن شاء الله. يقول كيف تكون صلاة المسافر؟ هل فقط أثناء السفر ولا عند الوصول؟ والله أثناء السفر هو ما في حرج يعني فيه، إنما عند الوصول هذا يتعين بحسب كم ستقيم في ذاك البلد. إن كنت ستقيم أكثر من 4 أيام فأنت تعتبر مقيما، والمقيم خلاص إذا وصل إلى بلد السفر انقطع جمعه وقصره. بعض الناس يذهب إلى مكان لا يستقر ولكن يبقى يتحرك، سواء كان في تجارة أو هكذا. بسأل بعض الأصدقاء في الصين، بقول نتنقل بالمدن وهي بعيدة أو نتابع بعض القضايا السياحية من روح، فمثل هذا إذا لم يستقر يبقى ولا شيء عليه. بعثوا لي حديث: هل وصائل من هومان لا يشبعان في علم وفي دنيا؟ حديث صحيح، نعم. نص: من هومان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، من هوم في دنيا لا يشبع. حديث صحيح. وذلك يعني كثير من القضايا، إنما خلينا نتكلم في قضية النجاح والكرم وهو غاية في الأهمية. عليك أن تحرص أن تكون ناجحا في العبودية، وهذا لا يكون إلا أن تتابع قلبك وخطرات القلب، وتتابع إيمانك ورضاك عن الشريعة. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هنا يكون النجاح. حتى الآية تقول: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذا مما يؤكد العبودية أمر ليست سهلة، هي ميسورة على من يسر الله تعالى، وهنا يكون نجاح. إذا أنت عبد بدك تتواضع وتعلم أن علمك محدود ورزقك محدود. الله يفقهكم في الدين ويجعلنا من الناجحين في ديننا ودنيانا. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين، عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجد والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن إطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي: كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أحباء المتابعين أحباء المشاهدين وين ما كنتوا بالشاهدونا وبالتابعونا هنا على حياة اف ام وحلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي على المحك. وإن شاء الله أنه زي ما وعدناكم دائما وأبدا نقدم الشيء الجميل والمميز اللي بلامس حياة المواطن بشكل مباشر. قبل أيام فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحديث مطول بين قوسين عن موضوع أطباء الأسنان، بين الواقع وبين الخيال، بين الكلفة الحقيقية لموضوع زراعة الأسنان والأجور اللي بتقضاها الطبيب جراء عملية زراعة الأسنان. أحد هذه الفيديوهات اللي تحدث عن أسعار تقارب الخيال انخفاضا فيما يتعلق بموضوع زراعة الأسنان، واللي بلش بموضوع أن الكوست الحقيقي ممكن يكون من 7 إلى 10 دنانير. انتشر هذا الفيديو كالنار بالهشيم في شارعنا، في هواتفنا، في مواقع التواصل الاجتماعي. أطباء خرجوا وقالوا أن هذا الحديث لا يحمل الدقة الحقيقية لهذا الموضوع، بينما أطباء التزموا الحياد والتزموا الصمت. مواطننا صار بين شك وتصديق في هذا الإطار. طبعا موضوع الأسنان كلنا بعرف أنه موضوع مكلف، وللأمانة بجوز خيار القطاع العام لموضوع الأسنان ليس خيار مطروح لمواطننا الأردني، ودائما في اتجاه باتجاه القطاع الخاص في هذا المجال. اليوم حبينا نكون معكم في تفاصيل التفاصيل في برنامجنا الأسبوعي على المحك، ونفند كل الأشياء المتعلقة بالتكلفة الحقيقية لكوست زراعة الأسنان وتبديلات الأسنان بين الزيركون وبين الخيارات الأخرى اللي موجودة. قرأنا وبحثنا وشفنا وراجعنا كل ما هو متداول على وسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي. بين معنا دكتور كثير مميز، دكتور مهند الجمال، وتحدث عن هذا الموضوع بالاستفاضة أو باستفاضة. حبينا تكون نقابة الأطباء موجودة معنا، لكن بجوز عندهم التزامات ما قدروا يكونوا موجودين معنا، لذلك كان معنا الدكتور مهند الجمال وهو عضو الهيئة الأردنية لزراعة الأسنان موجود معنا داخل الاستوديو. دكتور مهند الله يعطيك العافية، سرقناك من عيادتك اليوم، سامحنا، الله يرضى عليك. يعني الفيديو اللي طلع واللي خلينا نقول سوى نوع من البلبلة بالشارع، وفي ناس دعم هذا الفيديو، في ناس قال لا يا عمي انتوا وين رايحين، الموضوع مش بهذه الطريقة. بدنا نروح أول شيء لماذا هذا الفيديو في هذا التوقيت، ولماذا حمل هذا الهجوم المباشر على أطباء الأسنان؟
1: الله يسعد مساءك ومساء الجميع، مساء الورد، وشكرا لاستضافة.
0: واجبنا هذا، واجبنا
1: سيدي، أنا أقدر أشرح هذا الموضوع ونشوف هذا موضوع الجدل اللي صار والغلط والغلط اللي صار فيه. أول شيء هو الفيديو انتشر بخصوص مادة الزيركون وتركيبات الزيركون ولسان زراعة الأسنان. الموضوع يعني هو ادعى كلفة من الخام الأساسي، كلفة من الخام وليس هو السعر الأساسي لهذا، وادعى أنه هذا الكلفة الأساسية للموضوع، والطبيب بأخذ 150 دينار، وهذا الفرق بين السعرين هو المربح الكامل للطبيب. فأنا اليوم أجيت يعني ويسعدني ويشرفني أني أجي أوضح هذا الموضوع، شكرا على استضافتك.
0: بالعكس دكتور، واجبنا،
1: الله يعطيك العافية دكتور مخيرا، لأنه لازم هذا الموضوع يتضح للجميع بطريقة مبسطة وبطريقة سهلة، والكل يطلع إن شاء الله من هذه الحلقة مقتنع
0: تمام. الفيديو هذا كان يحمل فهم خاطئ للموضوع أم إساءة متعمدة للطبيب؟
1: أتوقع وليس لي المعلومات الكافية، ولكن أتوقع أنه هو إساءة معتمدة، ولكن هذه الحقائق تبقى لدى القضاء إن شاء الله.
0: لدى القضاء، والمعلومات اللي عندنا أنه في قضاء أو في دعوة سجلت بحق من تداول هذا الفيديو، اللي للأمانة هو لا يسيء لشخص معين، هو يسيء لقطاع طبي له منا كل الاحترام والتقدير، موجود على أرض الواقع. لا نعمم الإيجابية ولا نعمم السلبية. على طار التعميم، حتى لو كان في خطأ هل يجوز التعميم أو نقول؟
1: أبدا لا، ابدا لا، لا يجوز. يعني يعني اي مهنه، اي مهنه فيها ممكن يكون فيها انسان ممكن يسيء لمهنته زي اي مهنه في العالم، ولكن لا يجوز تعممها على جميع الاطباء.
0: تمام. طيب دكتور، نروح لصلب موضوعنا. الفيديو اللي طلع حكى انه الكوست الحقيقي لزراعه الاسنان بين 7 و10 دنانير.
1: لا، لتركيبه الاسنان،
0: لتركيبه
1: الاسنان اللي هي الزيركون.
0: المعلومة هاي صحيحة ولا خاطئة ككوست للمادة الخام؟
1: طبعا يعني خاطئة 100%، وإحنا نتمنى لو كان في عندنا قدرات يكون في عندنا أسعار كهذه عشان إحنا نخفف على المواطن، خاصة في هذه الظروف الصعبة الاقتصادية. يعني إحنا طبعا شو بدي أقول يا شارع، إحنا كأطباء أسنان بهمنا معادلة بسيطة، كواليتي مقابل سعر،
0: كواليتي مقابل سعر.
1: يعني أنا ما بقدر أنزل بجودة المادة على اساس ان اجعلها بسعر مخفض المريض عشان ارضي المريض مقابل الجوده. فهذا الموضوع يعني جدا مهم لازم الناس تعرفها. يعني انا في عندي جوده معينه بشتغل فيها عشان اقدر اطلع لك جوده يعني تمارس فيها حياتك، تاكل، تبتسم بطريقه كويسه. فانا ما بقدر اجي اروح على ماده بسعر ارخص عشان انا اخفف عليك ماديا. هاي السعر المذكور طبعا اكيد يعني ضرب من الخيال، واحنا متمنين على الله ان يكون بهذه الاسعار طبعا. لا، هي هذه كلفه وهميه ممكن تكون جزء لسعر الماده الخام وليس طبعا السعر الحقيقي.
0: نعم. طيب دكتور، اللي بنزل يعني انا لا يمكن اشبه انه اطباء الاسنان او نروح على دكتور الاسنان باللي رايح على السوق، لكن اللي رايح بين طبيب الاسنان وبين المختبر، هذا بقول له زيركن ألماني، وهذا بقول له زيركن سويسري، وهذا بقول له صيني، وهذا بقول له لا اللي عند فلان مش أصلي، اللي عندي هو الأصلي. المواطن هو بده يصير دكتور مشان يقدر يفهم أو يعرف كيف يروح الدكتور.
1: يعني صراحة السؤال جدا جميل، لأنه هاي المعلومة اللي بدي أوضحها، وصراحة كثير أنا بحكي لمرضاي فيها وبحكي على صفحتي عليها. موضوع سويسري وألماني هذا شوي في يعني بسميه تجارة. ليش؟ لأنه إحنا كلنا بنعرف يعني من أكثر السيارات شهرة المرسيدس، صناعة وين؟ ألمانيا. والأوبل؟
0: ألمانيا.
1: ألمانيا. هل يعقل أن تكون جودة المرسيدس نفس جودة الأوبل؟
0: لا، في اختلاف.
1: إذن لا يمكن أنك أنت تحدد جودة شيء على اسم المنشأ أبدا. هاي أول شيء. ثاني شيء يعني الزيركون اللي بيجينا على الأردن أو الموجود متوفر في السوق الأردني في أنواع وفي جودات مختلفة. كيف تنتقيها أنا كطبيب لمريضي؟ بشرحها مختصر. أنا كطبيب متميز بدي أنا أحافظ على سمعتي، بدي مريض يطلع من عندي بأفضل جودة مقابل سعر يكون مرضي للطرفين. ركز على هاي. لازم أختار برضو شريكي اللي هو الفني الثقة اللي بيشتغل مواد ممتازة. مستحيل يعني يحاول يقلل من جودة هاي أو جودة المواد مقابل ليأخذ مكسب له أكثر، لأنه هو الثاني بيشتغل على سمعته. زي ما المريض بدور على طبيب، أنا كدكتور بدور على
0: فني أسنان
1: يكمل هذه الرحلة العلاجية. وصراحة الجدل اللي صاير أغلبه في السوق اللي في على السوشيال ميديا مشكلته شغلة واحدة، إنه الشعب أو المواطن أو الناس اختزلت العلاج الطبي بالقيمة اللي انذكرت.
0: بينما الموضوع مختلف اختلاف كلي.
1: نعم، أنت قبل ما يصل هذا السن لثمك في رحلة طويلة قبل ما يصل هذا السن لتمك. هاي الرحلة لازم احنا نشرحها للمواطن عشان يعرف هو بغض النظر شو القيمة. سبعة ما بديش اضل نقول سبعة عشان بلاش احنا نثبتها.
0: طيب.
1: ولكن هو في رحلة طويلة لازم المواطن يعرف.
0: فضل. انا ما عندي مشكلة لو كانت القيمة الحقيقية لمادة الزيركون دينار. انا بدي يا دكتور.
1: نعم.
0: تقول لي وتقول للناس اللي قاعدين بتابعونا.
1: نعم.
0: لما اقول اخ سني بوجاني وقرر الدكتور انه انا بدي تلبيسة او بدي زيركون محل السن اللي بوجاني، اعطيني الرحلة. طيب. وين ببلش؟
1: طيب.
0: وين بنتهي؟
1: تمام. الآن الرحلة كالآتي: قبل ما الطبيب أو قبل المواطن يقول أخ أو بدي ساوي سنه، طبعا بده يروح عند الطبيب.
0: تمام.
1: الطبيب في عنده إشي اسمه تشخيص، ومن ثم صورة أشعة، ومن ثم علاج للسن، لأنه مش كل سن بيجي الدكتور يلا لبس وخلص، لأنه بده علاج، ومن ثم بده تحضير وبده قياس. والآن الأجهزة القياس الحديث الحمد لله رب العالمين، أكيد في الناس بتعرفها الأورال سكان، جهاز جدا مكلف ولكن أمن لك راحة ودقة وسرعة.
0: قديش حقه بالله دكتور؟
1: يعني أنا من الناس الحمد لله كنت من أوائل الناس اللي امتلكته في عيادتي من 6 سنوات، قيمته كانت تتجاوز 40,000 دينار.
0: 40,000 دينار.
1: نعم.
0: وقديش عمره التشغيل يعني؟
1: عمره التشغيل لا تجاوز الـ5 سنوات.
0: خمس سنوات. يعني 40,000 دينار بدك تقسمها على الـ5 سنوات.
1: نعم. ليش ما إحنا هاي كمان نقطة بتفتح على نقطة ثانية. ليش أنا كطبيب مضطر أجيبه؟ كان بضل أخذ بالمعجونة اللي هذا. أنا لازم أكون مميز، لازم أميز مريضي، لازم أخدمه، لازم أريحه قدر الإمكان. عشان هيك أنا كدكتور في عندي كواليتي معين بشتغل فيه ولازم أقدمه.
0: تمام. طب الجهاز هذا بيعطيني فرق بالنتائج ولا برستيج؟
1: هذا الجهاز سيد العزيز طبعا مش برستيج. الجهاز هذا بعطينا سرعة، دقة، بعطينا راحة للمريض، وبعطيني أنا إمكانية أشوف الحالة أسوي لها ديزاين مبدئي حتى لو نظري وأتفاهم مع المختبر مباشرة. بالإضافة هذا عبارة عن كبس الزر، صار القياس في المعمل لسرعة تنفيذ العلاج.
0: هون بنستغني عن الطبعة وعن
1: الطبعة وعن الإزعاج وال.
0: تمام. أخذنا القياس بعدين.
1: أخذنا القياس سيد العزيز، بيجي مرحلة الآن مرحلة الديزاين. الديزاين يا جماعة الخير اللي هو اللي بيقوم فيه أخونا فني الأسنان بعض الأحيان يتجاوز الساعات على جهاز الكمبيوتر، هو قاعد على الجهاز بيصمم في السن، يعني بعد ما يصممه ويساوي الشكل المناسب واللي يتوافق مع الإطباق ويتوافق مع كل شيء برجع بودي هذا الديزاين لمين؟ للطبيب.
0: تمام.
1: بالاثنين بتوافقوا على الديزاين كله تمام، مرات الطبيب يقول لا ارجع عيد
0: أو عدل الشغلة الفلانية،
1: هذه ارجع عدل أو عيد معناته يرجع مرة ثانية على الكمبيوتر بالساعات، ومن ثم بده يجي هذا السن أو الديزاين بينطبع على مخرطة اللي بسموها الكاد كام.
0: تمام.
1: الكاد كام يا أخواني هذا جهاز مهمته خراطة الزيركون، يعني تحضير الزيركون بالشكل اللي تناسب عشان نحطه على التلبيسة على السن المحضر. هذا الكاد كام يا أخواني الأقل أقل كلفة منهم يتجاوز 50,000 دينار.
0: 50 نعم. ألف دينار.
1: وبعض المختبرات تمتلك عددا منه، مش واحد، عدد منه بيكون جوا المختبر.
0: نعم. عمره
1: الافتراض برضو لا يتجاوز 5 سنوات.
0: خمس سنوات.
1: أجهزة أستاذ أحمد هي أجهزة عبارة عن كمبيوترايز. كمبيوترايز طبعا تعرف كل ما نزل الموديل اللي وراه بنزل نصف السعر عن اللي قبله. تمام. يعني هاي المشكلة في الكمبيوترات، وأنت لازم كطبيب أو كفني أو كلنا اللي بنمارس هذه مهنة طب الأسنان لازم نضلك مواكب ولازم نضلك أبديتد علما وأجهزة، علما وأجهزة. يعني أنا كطبيب ما توقفت رحلتي عند البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه وتفر، أنا من حد ما خلص بكالوريوس بظلني أمارس، بظلني أتابع، بظلني أطور، بظلني أدرس. إحنا مطلوب منا الآن إلزاما من وزارة الصحة إلزاما في الوقت الحالي بالقانون 50 ساعة كل سنة كل 5 سنوات عفوا لتجديد مزاولة المهنة.
0: تمام. طيب طيب السؤال الأكثر،
1: عفوا احنا ما كملناش لسه، ما انتهناش من المرحلة.
0: تمام.
1: بعد الكات كام هذا اللي عمره التقدير 5 سنوات، هذا الكات كام عشان يخرط الزيركون بيحتاج إلى حفارات خاصة من الدايموند، يعني من الألماس. هذا المخرطة أو الحفارات هذه يعني سهلة الكسر لأسباب كثيرة، ممكن حمي، ممكن السن ما كان قاعد كويس أو المحطين بالطريقة صحيحة. هذا الحفارة أسعارها من 30 وممكن توصل ل 70 80 دينار،
0: وهي ممكن
1: كل يوم ممكن تكسر،
0: كل يوم ممكن تكسر،
1: ممكن كل يوم تكسر وممكن كل حالة تكسر.
0: شو اللي بخليها تكسر يا دكتور؟
1: ممكن إذا القاعدة اللي بتنحط قاعدة الزيركون تكون مايلة بشكل بسيط، طبعا هاي يمكن الفنيين الأسنان أخواننا هم بيقدروا يفيدوك أكثر ليش تكسر، لأنه مش
0: معانا نقيبهم راح يكون معنا.
1: هي أنا حسب معلوماتي كطبيب أسنان وعلى علاقة في هذا الموضوع أنها بتكسر بسرعة ومكلفة جدا جدا، ومن ثم هذا بعد ما يطلع من المخرطة بنحط بأجهزة بنسميها الجليز اللي هي بتخليه تعطيه اللمعة وجهاز سنترة وأفران وتمتد في الأفران لحد 18 و20 ساعة.
0: نعم.
1: هذا السن، ومن ثم يخرج من المعمل بديليفري للطبيب. الطبيب هون بمسك السن وبحطه في تم المريض بعد طبعا ما تم أنجاز كل المهام الطبية داخل الفم والتعقيم، ومن ثم وضعه في تم المريض. بعد ما يوضع تم المريض بده يشيك عليهم كل الإشي اللي صار.
0: أول شيء بضعه بشكل مؤقت، المعلومة اللي عندي أنا بشتغلت أسناني يعني. أول شيء لزقوا لي إياه تلزيق مؤقت. نعم. بعدين
1: هذا بعدين أستاذ أحمد على الحالة، في بعض الحالات باللزق مؤقت يعني على أساس نشيك إذا المريض مرتاح، مطمن للون، مطمن للأكل، مطمن لكثير شغلات، وبعض الأحيان بنقوم خاصة مع تطور الأجهزة الآن بفضل الله تعالى هاي كل هالمراحل شبه أنهيناها اللي هو التلصيق المؤقت، لأن احنا مطمنين من الديزاين، مطمنين منه من دقة القياس، مطمنين من كثير شغلات. فأغلب الأحيان بفضل الله تعالى طبعا لما يكون طبيب الحمد لله كويس والفني ممتاز والأجهزة انت واثق فيها إن شاء الله أغلب الأحيان تطلع بشكل دائم مباشر.
0: طيب ركبت.
1: نعم.
0: تمام.
1: نعم.
0: ما عجبني شغلك.
1: ممتاز. الآن هو شوف عشان احنا نحكي بصورة يعني أدق، يعني ما عجبني شغلك فيه دائما يكون فيه سبب. إذا السبب طبي هذا واجب الطبيب مباشرة أنه يعالج المشكلة، هل هي من سوء إطباق؟ هل هو لون مش متفق عليه مع المريض؟ هل هو حجم أو شكل سن؟ كل واحد له حل بغض النظر وين كانت المشكلة. الطبيب يقوم يشيل السن هذا ويبدله، هون الكلف كمان مرة ثانية على الطبيب وعلى الفني.
0: المريض ما له علاقة فيه.
1: طبعا ما له علاقة،
0: ما له علاقة فيه
1: ما دام في اتفاق مسبق، انا دكتور بدي الشكل الفلاني، اللون الفلاني، الوضع الفلاني، وفي ثقة من المريض تقبل الطبيب انه انا جاي عندك يا دكتور فلان الفلاني لانه انا بثق في شغلك، ولكن الشغل هذا فيه عيب 1 2 3، الطبيب نفس الشيء بده يقوم بإعادة العمل كامل.
0: نعم.
1: نعم.
0: وبعض حالات بكون المريض مقتنع والطبيب بقول له لا بدنا نعيد، بكون شايف إشي المريض مش شايفه.
1: الصراحة
0: بصير معك كل حكي هذا دكتور،
1: اغلب الاطباء المتميزين بالاردن يعني بيمارس هذا الشيء. لأن الطبيب هو مؤمن على أمانة علمية. الطبيب مؤمن مرات أنت بتشوف الشغلة من ناحية طبية إنه هذا مش راح اليوم يتحس فيها، ممكن يحس فيها بعد شهرين. فأنا الآن بمارس الموضوع هذا بشير بغيرها.
2: طيب.
1: أما المريض عفوا ممكن يطلع شكل ويأكل ويقول كلش تمام، بس أنا
0: خصوصا إذا كان موجوع قبل وخف الوجه قال لك خلص بالضبط. يعني أنا
1: بعدين في عندك مستويات تجميلية معينة مطلب أساسي لكل طبيب في حالة معينة، ممكن المريض يرضى، يمكن المريض يرضى، يعني هي في الآخر الأمور التجميلية هي أذواق.
2: نعم.
1: ممكن تكون الذوق المريض راضي ممتاز، ولكن أنا مش راضي.
2: مش راضي.
1: بعدين
2: فهون بتعيد.
1: بالضبط. الشغلة الثانية أنا كطبيب أسنان مش بحكي كمهنة جمال، طبيب الأسنان متميز وين ما كان دائما وأبدا بخاف على شغلة الثانية اللي هي سمعته وعلى رزقه يكون 100% حلال.
2: حلال. الله يعطيك القوة. معنا فاصل نرجع يا دكتور.
1: نعم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: أحياء أف أم.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
8: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: حياة FM إعلانك عنوانك.

0: دكتور مهند مساء الخير مرة.
1: الله يسعد مساءك حبيبي.
0: الهامش الربحي عند الأطباء واحد؟
1: طبعا لا.
0: في مبالغة عند البعض؟
1: ما بنقدر نقول مبالغة، لأنه شوف اللي ببالغ بالسعر أو بنتقص بالسعر هو أول شيء بالقانون هو مخالف، ثاني شيء بكون في عنده فخمة.
0: أي قانون؟
1: قانون
0: أسعار النقابة؟
1: نعم.
0: ورق؟
1: نعم. هي طبعا بدي اقول لك شغله
0: ورق
1: يعني هي ما بنقدر نعمم، ولكن في الكثير الان خرج عن هذا التسعير. ممكن للمعلومه، ممكن مش
0: للاعلى، ممكن مش للاقل.
1: للاقل نعم. نعم للاقل.
0: انا قصدي للاقل.
1: نعم. ولا الاقل، هو للاغلب ولا الاقل.
0: تمام.
1: التنافس للاسف نوعين، اما انا كطبيب تنافس على جوده او تنافس على السعر. هذا المحك المنافسة على السعر هو طبعا يعني زي ما تقول في كثير من الأطباء للأسف فكر إن هو إذا نافس على السعر ممكن هو يكسب. أنت تحولت من طبيب إلى تاجر، الطبيب التاجر خسران لا محالة، خسران شغله وخسران سمعته.
0: طيب
1: تمام،
0: ثقتي فيك عالية.
1: الله يخليك،
0: أصدقني القول.
1: نعم.
0: بتقيم المريض اللي فات عليك زنجيل معاه مصاري ولا طفران وبتعطيه السعر حسبه؟
1: لا، ولكن أنا أقول لك بصراحة بصراحة أنا بمارس طريقة ثانية. يعني هلأ المريض أنا يعني هو مش طبعا عبارة عن سكان لشكله أو عفوا لبسه، ولا أقيم الناس بهذا الأمر، ولكن أنا لما أشعر أنه المريض في عنده أمور مالية صعبة بحاول أطرح عليه بدائل يقدر أنه يمارس حياته الطبيعية بأقل الظروف
0: ضمن إمكانياته.
1: ضمن إمكانياته، لكن برضو مش أحساب جودة،
0: مش على حساب جودة.
1: يعني مستحيل أقدم أنا علاج ممكن لا سمح الله يأثر عليه صحيا، وهذا للأسف يمارس.
0: موجود
1: في كل مكان مش في الأردن. والقليل للمعلومة، أنا كنت رئيس لجنة المهنة وكنت نائب رئيس الشكاوي لدورات. هذا الإشي من أقل الدول بفضل الله تعالى موجود، ولكن إحنا في الآخر بشر، وهي مهنة الطب أسنان غيرها من الطب كلها مهن بشرية، ففيها الإنسان اللي ممكن يكون ضعيف، ففيها الإنسان اللي يكون قوي وبكون يطبق دينه قبل علمه.
0: تمام. طيب دكتور، هلا اللي بوجعه سنه؟
1: نعم.
0: انت عمره وجعك سنك يا دكتور؟
1: الحمد لله لا،
0: اكيد لا.
1: طبعا لا، انا بمزح
0: لانه
1: بمزح على وجعي سنه وتعالجت. نعم
0: تمام
1: الحمد لله.
0: ترى البوجع سنه لا بنام ولا بروح ولا بيجي،
1: أكيد.
0: واذا واحد حكى معاه بجوز يتهاوش شويه،
1: اكيد.
0: واذا راح على القطاع العام ترى اقل موعد 4 شهور و5 شهور يا دكتور،
1: بدون
0: ما يضوها يمضيها على المسكنات على حساب ايش؟ الكلى. إذا بدون ما نضيع على البولترين.
1: في ضغط.
0: طيب ما بتحس أنه يجب على الدكتور إذا كانت ظروف المريض لا تستطيع أن تغطي النفقات العالية لعلاج الأسنان؟
1: نعم.
0: ما بصير المثل اللي بقول لك خذ من هذا واعطي هذا، يعني لما يكون الهامش الربحي كثير ممتاز ما في إشي اسمه زكاة هذه الأموال على الناس اللي ما عندها قدرة أنها تتعالج بالكوست المرتفع؟
1: طيب هلا أنا بصراحة أخوي أحمد لو بدي أجاوبك معناته أنا بدي أذكر عن أحكي عن نفسي، ولكن
0: لا أنا ما بدي عن نفسك، أنا بدي بشكل
1: عن كثير من الزملاء اللي أنا يعني بصراحة بعرف كثير. هذا الصراحة ما في عيادة أنا من اللي بعرفهم مستحيل انه يجي مثلا عنده مريض بحاجه وعنده قصور مالي معين انه ما يقدر يخدمه في الامور الاجراءات اللي هي الالميه زي ما ذكرت بنسميها الحالات الطارئه او الروتين الطارئ. ممكن انا ما اقدرش اساعدك في علاج مثلا مكلف زي زراعه زي تركيبات، ممكن انا اساهم معك في شيء بسيط منها، ولكن في العلاجات الطارئه اللي هي الالميه طبعا اتوقع انه ما في دكتور ممكن يوقف وجهه ويقول له متالم يقول له لا يا بتدفع المبلغ هذا يا مع السلامه. ما اتوقع هذا، وهذا الصراحه مش موجود في
0: مش موجود.
1: شعبنا الحمد لله.
0: طيب انا دائما في عندي سؤال ببرنامجي اسمه بنعم او بلا، اول شيء بتجاوبني بنعم او بلا وبعدين فنت زي ما
1: ماشي.
0: بدك
1: ماشي حاسس فخر بس
0: اسعار زراعه الاسنان في الاردن،
1: زراعه ولا تركيبات؟
0: زراعه
1: تمام.
0: مبالغ فيها ولا لا؟
1: صراحه اتوقع انه لا،
0: مش مبالغ.
1: لا مش مبالغ.
0: كيف؟
1: ليش هلا يا اخواني الزرعه مش بسعر الماده، بنرجع نقول ما تختزل عمرك سعر كلفة مادة بالإجراء الكامل الطبي. الطبيب عشان يحط لك الزرعة هاي في ثمك مر في سنوات طويلة من الدراسة وبعديها سنوات طويلة من التدريب ودورات ومؤتمرات عشان يكون عنده هذه القدرة

0: في الحكي هذا.
1: طيب
0: وهذا أتوقع من طبقة مهنة كثير مش بس الطب.
1: إذا غير مبالغ فيها.
0: لا.
1: طيب بقول لي أحد المواطنين إذا رحت على دكتور أسنان ولقيت ضيافة خمس نجوم ولقيت قهوة وشاي وبرستيج وقاعة انتظار وممرضة وفريق استقبال فل، لأنه كل هذا الحكي راح تحاسب عليه، موقع العيادة وطريقة الخدمة الفندقية بالاستقبال وما شابه، هل ينعكس على السعر ولا لا؟ ولا هي مزاج دكتور، أنا بحب عيادتي تكون مرتبة، أنا بحب عيادتي يكون فيها برستيج عالي، ولا كله بدي حاسب عليه؟
0: شوف أخوي أحمد تقول شغلة، يعني هي للأمانة يعني إذا مارسنا هذا النوع من الخدمة هي عشان تطفي راحة نفسية للمريض أكثر ما أعكسها عليه بالعلاج.
1: نعم
0: للمعلومة، يعني هي نفسيا وهذا موجود في الطب، إذا أنا دخلت على منطقة نظيفة ومنطقة قبل ما تخش على العيادة اللي هي لازم تكون معقمة مش بس نظيفة، انت اذا دخلت على منطقة نظيفة وجوها مناسب ومريح و انت نفسيا بتبلش عندك في ايش ثقة، بتبلش في عندك راحة نفسية، وهذا المريض لما يخش على الطبيب مش داخل عفوان هو يصافحه او يسلم عليه ويتعرف عليه، هو داخل يتعالج. اي انسان بخش بألم هو متوتر نفسيا منزعج نفسيا، انت دورك تهيئه من الاساس للتهدئة، هذا واجب النفسي قبل ما يكون علاجي. فأنا أعتقد أنه لا، هذا مش معناته أن أنا إذا حطيت قهوة أو أنا بالعكس أنا هون مارست راحة نفسية قبل العلاجية.
1: يعني بحترم جوابك
0: الله يخليك،
1: بس هل السعر اللي بدير غبار ولا بتلاعي العلي ولا نفس السعر اللي بعمان الشرقية؟
0: برد عليك سيدي عن خبرة، كوني كنت رئيس لجنة مهنة في بعض العيادات في مناطق يعني زي ما
1: فضلت شعبية،
0: لا في بعض مناطق يعني راقية تكاد تكون أقل من المناطق الوسطية أو الشعبية،
1: ما لها علاقة.
0: نعم
1: طبعا، شو ليش أروع عليك؟ خلينا نروح على المختبر من مرة.
0: ممتاز يا إخواني، المختبر مهمته يصمم بناء على الخطوات اللي حكناها ونذكرها مرة ثانية، بناء على تشخيص وبناء على علاج وبناء على أشعة وبناء على تحضير وبناء على الديزاين، ومن ثم يقوم دور المختبر مشكورا. طبعا المختبر مش بس يعني هو عبارة عن إنسان تخرج من الجامعة ومارس المعلومات هذه على السن، كمان في مطلب آخر، لازم يكون رسام.
1: إذا ما كان عنده جانب فني ما راح يزبط الحكي.
0: بالضبط، يكون فني ولكن مش مميز، زي ما في طبيب عندك مميز في طبيب مش مميز. يعني هذا لازم يكون رسام كمان عشان يخرج بالسن هذا. ف يعني سؤالك عفوا يعني هو ليش ما راح الفني؟ لأنه هاي الخطوات السابقة ما تمت، يعني الفني هو دور تصميم السن بناء على ما سبق.
1: طيب في عندي سؤال من أحد الأخوة المواطنين، بقول يا دكتور، بقول مجموعة من الأطباء أو راجعت أكثر من طبيب بقول لي لازم تسوي عملية سحب عصب لكل أسنانك اللي بدك تلبس عليهم، طبيب آخر قال لي لا ما في داعي، فاحترنا بين هون وهون ومش عارفين شو نسوي.
0: تمام، يعني إجابت على السؤال هذا، يعني أنا الآن المفروض أني أمسك صورة الأشعة أو أفحص المريض عشان أقدر أجاوبه.
1: يعني ما في قاعدة يعني معينة أنه إذا بده يسوي تلبيس
0: إن لا دخلنا معلومات طبية أبدا، ما في، مش معناته أنه سن سحب عصب لازم يتلبس، ولكن الأغلبية من المرضى بيجي لسحب العصب ليش؟
1: لأنه يشعر بألم،
0: مش بس ألم، هو بشاعر أنه هو شعر من الألم نتيجة التسوس العميق اللي صار
1: حس بالألم،
0: ما حسينا بالألم. أنا التسوس العميق سوالي إيش؟ هدم في بناء السن، ما ظل عندي سن، سحبت عصب ما ظل عندي سن، فشو بسوي أنا كطبيب؟
1: بلبس.
0: هلأ نادرا ما ندر يجي السن، إحنا في مرات بعض الأسنان بنلبسها لظروف أخرى غير أنها ألمية، في ظروف تجميلية، في ظروف والله انه انا بس في عندي مثلا مسافات دوزعها، هو انا مش مضطر اسحب العصب لان السن سليم، اما اغلب الاحيان للاسف بيجي المريض في حاله السن معدم.
1: طيب متى يكون تلبيس الاسنان حاجه طبيه ومتى يكون تجميليه؟
0: حسب هذا، يعني طبعا طبية معناته حسب ايش الاعراض اللي مارق فيها المريض، الميه تعويضيه، يعني في ناس بتعوض يعني سن مفقود كذلك تعوض عليه، بدك تسوي تلبيس، ممكن يكون جسر ممكن يكون يعني متحرك. أما التجميلية هي مطلب تجميلي بحت، واضح من جوابه، هو مطلب تجميلي بحت، إنسان عنده في مشكلة بابتسامته، في عنده مشكلة بأسنانه لما صار فيها لا سمح الله حادث أو تروما، في عنده مطلب مثلا المريض عنده حشوات تجميلية كثير في الأسنان صار لها فترة طويلة صار فيها كسور، يعني هي مطلب تجميلي بحت.
1: نعم. طيب ليش دكتور الأسنان؟
0: نعم.
1: أو صاحب مختبر الأسنان ما بيسووا أسنان تجميلي ولا بأي شكل؟
0: أنا واحد من الناس مسوي أسناني.
1: مسويه؟
0: وهي على الهواء بحكيها مباشرة.
1: مسويهن؟
0: نعم.
1: طب ليش العدد أو
0: ولكن أنا بدي أقول لك ليش سؤالك وطرحته إلي لأنك ما انتبهت، أنا سويت أسناني بلون قريبا طبيعي. طبيعي نعم، ولمطلب طبي وليس تجميلي.
1: انا بسولفك على التجميل.

0: ميلي.
1: نعم التجميلي سيد العزيز، أنا مارست بعد ما سويت أسناني لمطلب طبي، سويت مارست التجميل على أسناني، لأنه خلاص ما دام أنا مساوي أسناني بعطيهم أقصى يعني إمكانية أنهم يكونوا جميلين.
0: طيب.
1: هذا معناته أنه تجميل الأسنان هو ليس كما يشاع أنه والله هو إشي مدر للدخل والطبيب بس بده يمارس هذا، لا لا لا، التجميل الأسنان هو برضو نوع من أنواع العلاج.
0: نعم لكن كوستو كثير عالي.
1: هلا هو نوع من انواع التركيبات، نعم في نوعيات معينه بتتطلب جهود اعلى من المختبر، تتطلب جهود اعلى كثير من الاطباء، يعني الناس للاسف يعني الان يعني في مسميات مثلا المسمى اللي طلع ترند اللي هو هوليوود سمايل.
0: نعم
1: صار المريض يتصل على واكثر العيادات تعرف انت على الصفحات قديش الهوليوود سمايل عندكم، طبعا هو عباره عن قشور خشبيه تجميليه، هو مخدين الموضوع انه يعني هي عباره عن سلعه تشترى. الهوليوود سمايل إذا ما انشغل بالطريقة العلمية الصحيحة والفني ما كان 100% ممكن يفقدك أسناك الأمامية كاملة والتهابات لثة ما تقدر تطلع منها.
0: تمام. طيب إذا أجاك صاحب الخيار التجميلي بغض النظر شو ما كان وطليت بالله يا دكتور بثمه، يجب على الطبيب هنا إذا ما كان بحاجة وإذا كانت أسنانه بجودة عالية أنه يقدم له نصيحة وأنه يقول له لا؟
1: بفضل الله تعالى ومرضاي أكيد اللي بيعرفوني أنا من برفض أكثر ما بأخذ حالات تجميلية
0: إذا ما كان بحاجة.
1: طبعا إذا ما كان بحاجة أبدا وبنصح مرضاي سنك الطبيعي دائما وأبدا، خلقة رب العالمين أحسن 100 مرة من أفضل طبيب أسنان ممكن يسوي لك سن
0: مهما كانت مهما كان عمله مهما كان.
1: ولكن بعض الأحيان بصير فيها أنه شوية مشاكل تطلب من نمارس هذا الإجراء.
0: طيب كأطباء أسنان بالأردن وين شايفين حالكم مقارنة بالقطاع الطبي القريب منه على مستوى الإقليم؟
1: إذا فهمت سؤالك بالشكل الصحيح، بفضل الله تعالى إحنا بنفتخر في الأردن إنه إحنا وجهة سياحية طبية صراحة من أوائل وجهات سياحية طبية، ومن الحمد لله وين ما نروح دائما وأبدا مرحب فينا وبيفتخروا فينا. وللمعلومة إحنا مطلب للقطاع العمل في جميع الدول المتقدمة، وهذا شيء لا يخفى على أحد، بالإضافة إنه إحنا مطلب سياحي دائما للغرب للعلاج نظرا مش للسعر، للمعلومة الناس فكروا عشان السعر أقل، نظرا للتفوق المهني والعلمي والكمان التكنولوجي عند الأطباء في الأردن من أسنان وغير أسنان.
0: نعم لكن
1: ولو اضيف موضوع اضافه، بعض الناس بيقول لك لا والله عشان ارخص، انا بدي اي حدا، الان احنا في فتره الصيف وعندنا مغتربين اهلا وسهلا فيهم، بدي كل انسان يمسك المغترب اللي جاي من برا ويساله عن مستوى الطب في البلد اللي هو عايش فيها ويقارن وهو يكون بينه وبينه الجواب.
0: طيب بعض المرضى بلش يطلع لدور جوار لسوريا. نعم. خلينا نكون صريحين. نعم. جاوبني على هذا الجواب بعد الفاصل.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
5: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
6: هي

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: يسعد مساك يا رب. بعد قليل راح يكون معنا الأستاذ إبراهيم أبو رمان وهو نقيب أصحاب مختبرات الأسنان في الأردن. لكن قبل ذلك كنا على مع الدكتور مهند بسؤال بعض المرضى اللي بدأ يفضل أو يرى أن العلاج خارج الأردن كلفته أقل من داخل الأردن.
1: شوف أخي أحمد، أنا مش ضد العلاج، يعني مش ضد العلاج بالخارج أبدا، ولكن أنا يعني مطلبي دائما للمواطن ما تقارن سعر بسعر، دائما قارن جودة بجودة. يعني الشغل الرخيص موجود كل مكان، موجود زي ما هو موجود عندنا، موجود برا. ما تنجر وراء الإعلانات الوهمية الكاذبة، لأنه الإعلانات هاي اللي بتصل العلاجات أنت لازم تروح بنفسك وتشوف مستوى العلاج وتشوف مستوى التشخيص وا وا وا. وفي شغل مهم جدا، العلاجات عادة خاصة في طب الأسنان بحاجة لمتابعات.
0: متابعة.
1: يعني أنت وأنا لجأنا لعلاج طب العلاج الأسنان وشفنا إنه عندك رائحة وجي عد الطبيب من هون عادي، من هون واطي، من هون تعديل، من هون كذا. عند العلاجات الجراحية زي الزراعة بدك تروح تزرع ومن ثم بدك تسوي اطمئنان ومن ثم فك غرز، هذه المتابعات أهم مرات من العلاج نفسه. فإذا أنت سويت الإجراء وين المتابعة؟ ومن ضمن لك المتابعة؟ ومن ضمنك المسؤولية ما بعد المتابعة؟
0: نعم.
1: وللأسف أنا كوني كنت في في في في اللجان النقابية، إحنا شاهدنا يعني قصص يعني يندي له جميل فيما يخص موضوع العلاجات بالخارج. في بعض المواطنين للأسف رجع بأمراض معدية من الهباتايتس، وفي بعض المرضى أجا بعلاج الصراحة جدا سيء، فشل إعادة العلاج بالكامل، يعني ممكن كلف المريض عدم العلاج للأبد.
0: وأتوقع أنه معالجة الخطأ بدها تكلف أكثر من العمل من البداية.
1: عالج مرة واحدة.
0: لما تقول التهاب كبد وبائي شو الفائدة إذا أنا وفرت لي 100 أو 200 أو 500؟
1: بدأ أن أحكي على دائما العلاج في الخارج، مع احترام لكل الدول في علاج مميز، وفي كل الدول في علاج ممتاز بجودة، ولكن هاي الجودة عشان تأخذها أتوقع أنها راح تكون بكلفة الشغل بالأردن ويمكن أكثر شوي.
0: أكثر شوي.
1: نعم.
0: طيب خلينا نرحب بالأستاذ إبراهيم أبو رمان وهو نقيب أصحاب مختبرات الأسنان بالأردن. أستاذ إبراهيم الله يسعد مساك يا رب. أستاذ إبراهيم مش معنا، يلا اطلبه بالله مرة ثانية. طيب دكتور، يعني الآن المتابعة الطبية غير مضمونة إذا كان العلاج لا. بالآخر
1: لا.
0: طيب هلأ في بعض أحيان حتى لو تم تركيب الأسنان إذا بدأ عنا التهاب أو نزيف لثة أو كذا ممكن تحتاج للتبديل مرة أخرى؟
1: طبعا
0: إذا كان خارج الأردن.
1: هلا إذا كان خارج الأردن وين إحنا المعضلة اللي بنقع فيها كأطباء أسنان؟ إحنا ما بنعرف يعني هذه المواد كيف تمت، كيف تم تصنيعها، من وين إجت، كيف أسماها التجارية، ما بنعرف عنها إشي. فلما أقوم أنا بإصلاح المشكلة اللي صارت أو اللي تمت، هنا أنا بخش في يعني مرحلة ثانية من التعب. أنا بدي أرجع أشوف هاي المواد من وين، كيف تصنيع، هل بقدر أصلح عليها ولا. للأسف أنا من الناس قبل أسبوعين شلت زرعات من
0: مكان، زرعات معدنية
1: شلت زرعات من مكانها لأنها سببت خطر على المريض، وتمت في دولة مش من اللي ذكرتها، دولة أخرى. وللأسف هاي الدولة قبل فترة طلعوا على قناة إخبارية مرموقة ومعروفة أنهم تم ضبط 84 عيادة استثمارية تجارية في هذه المناطق.
0: بدي احكي فيها هاي.
1: يلا
0: انا بجوز شوية اخذ لي قرض وافتح لي عيادة.
1: هذا ضروري
0: بصير ولا ما بصير؟
1: ضروري جدا المريض يعني بغض النظر من الاردن او من غيره، لما يروح على هاي العيادات بناء على اعلان، انت مش مسافر على فندق او على طشة او على، انت رايح تتعالج، انت رايح تتعالج، انت رايح تمارس طب على نفسك، ما تاخذها بسعر فندق او رحله او او او او. احنا الواحد عفوا لما في الاردن هنا عند ابن بلده وعند طبيب وعند سمعته بسال 500 مره قبل ما يخش
0: قبل ما يروح. وبعض الاحيان بكون دكتور ابن عمك ما بتفضل تروح عليه، بتروح على دكتور سمعت. طيب استاذ ابراهيم الله يسعد مساك يا رب.
2: يسعد مساك.
0: اول شيء سعيدين جدا وجودك معنا، ارفعوا لنا الصوت شوي اخوان مشان نتهاوش مع الاستاذ ابراهيم براحتنا هسه. أول شيء الله يعطيك العافية سيدنا.
2: يعطيك العافية ويسعد مساكم مساء
0: المسلمين. سعيدين جدا بوجودك معنا.
2: وإحنا وأنا أكثر.
0: الله يرضى.
2: وشكرا لكم على الاستضافة.
0: الله يرضى عليك. الفيديو هاجم الأطباء وهاجمكم أنتم كمان بشكل مباشر. ما بعرف ليش كان هذا الفيديو، شو السبب فيه؟ وأعطينا لو نبدأ سريع أستاذ إبراهيم عن آلية العمل لديكم في مختبرات الأسنان بالأردن.
2: يسعد مساكم. كنبدأ هيك بسيطة وسريعة عن مختبرات الأسنان. يعني فقط أنا بس بدي أحكي أنه الحمد لله إحنا بنمتلك في الأردن مختبرات يعني ذات مستوى عالي، وتنافس مختبرات على مستوى العالم بالجودة والتجهيزات. أضف إلى ذلك ما هو أهم، هو خبرة فني الأسنان وكفاءتهم المتميزين أيضا على مستوى العالم، وهذا يعلمه أيضا أطباء الأسنان بشكل واسع كونهم شركاء معنا في التخصص.
1: نعم نعم.
2: إضافة إلى ذلك إحنا في الأردن يعني الحمد لله يعني إحنا عندنا كليات وجامعات تدرس التخصص سواء حكومية أو جامعات خاصة وعلى مستوى مرموق وبكوادر تدريسية من زملائنا فنيين الأسنان من حملة الشهادات العليا.
0: نعم.
2: هذا كجانب صراحة يجب أن لا يسفل عليه، هو كتخصص ما كنا نسمى الفني المجهول، ما كان حدا بيعرف عنه، هو المريض بيروح براجع الطبيب فقط لا غير، ما بيعرف أنه في فني أسنان أنه بيجهز التركيب السنية اللي بتركب فم المريض بالنهاية. ولكن صار هالفيديو وبالعكس احنا مبسوطين احنا انه الناس تيجي تشوف فعلا كيف صناعة الأسنان بتتم.
0: حلو.
2: صناعة الأسنان صراحة بدها جهد يعني ليس بالسهل، ليس كما الناس ترى أو تسمع. تجهيز صناعة الأسنان صراحة يحتاج إلى وقت كثير، استخدام مواد متعددة واستخدام أجهزة أيضا متعددة، سواء كانت سن أو أكثر من سن كله بده يمشي في نفس الخطوات.
0: نعم.
2: بل على العكس احنا بنضطر لحمايتنا كفنيين أسنان من خطورة نقل العدوى والأمراض من العيادة إلى المختبر إلا أن نروح نشتري أجهزة عالية الأسنان، مواد ذات جودة عالية حتى نقلل نقل العدوى من العيادة إلى فني الأسنان اللي بيقوم بالعمل عليها. وطبعا بالإضافة لتسريع الأداء ودقة العمل، هذا كله أصلا يجب أن يكون موجود سواء كان يعني بالوضع الطبيعي سابقا أو بأحدث الأجهزة الموجودة حاليا.
0: لا.
2: الموضوع ليس بالسهل، الموضوع ليس أنه نثمنه في 7 دنانير ولا 10 دنانير، ما بتاخذ في هاي الآلية أبدا، على العكس ممكن يطلع سن زيركون بحسبة كذا للطبيب وممكن يطلع نفس السن ولكن بمواصفات قليلة مختلفة أغلى سعرا أو أقل.
0: يعني أستاذ إبراهيم أنت قصدك أنه السن ليس هو فقط مادة الزيركون الخام اللي يتم تصنيعها؟
2: ليس أبدا. طبعا.
0: نعم.
2: يعني الجهاز اللي بيصنع مادة الزيركون يعني ثمنه ألوفات، يعني إذا لقينا سعر قليل ومن مثلا نحكي من دول شرق آسيا يعني ما في جهاز أقل من 25 ألف فقط الجهاز المخرطة اللي بتصنع الجهاز، انسى الأنظمة الكمبيوترية اللي مسبقة اللي بتكون قبل كل نظام، كل ممكن تلاقي حقه 10 آلاف و15 ألف حتى أني أقدر أصنع بالطريقة المثلى اللي بده إياها مني طبيب الأسنان وبالطريقة الأمثل اللي تركب في فم المريض.
0: طيب يعني السؤال الأخير
2: الأصول الصحية.
0: نعم. السؤال الأخير أستاذ إبراهيم، أنا لو أني فني أسنان كان زعلت عليكم كنقابة، وأنا لو أني دكتور كان زعلت على نقابتي، اتأخرتوا بالدفاع بعد الفيديو هذا، شو السبب بهذا التأخير؟
2: والله يعني احنا بداية احنا كنقابة عمالية لأصحاب مختبرات الأسنان احنا يعني بالعكس احنا يعني نعمل بشكل واسع، ولكن ممكن يكون مخفي عن الناس أو عن الإعلام. نعمل بشكل واسع مع وزارة الصحة، احنا كنقابة عمالية نعمل ايضا لاننا تابعين اداريا لوزارة العمل مع وزارة العمل لمحاربة انا ما اسميه هو التغول، هو التغول بحد ذاته لما يطلع فيديو مثل هيك، لانه هو هذا نوع من انواع الاستثمار في صحة الانسان.
0: يا سلام عليك. يا سلام.
2: طبعا هلا بالنهاية انا اوكي أنا لما عمل التصنيع كمختبر اسنان اطمح بالنهاية الى المردود المالي، ولكن كاجراء انا اتخذه بالبداية هو اجراء طبي صحي 100% مبني على أصول علمية. هذه القطعة ستركب في فم المريض يجب أن تكون صحية 100%
0: معقمة تضمن. نعم.
2: طبعاً. نعم. طبعا إذا أنا بدي أتجاوز خطوات معينة بالنهاية بدي يكون في ضرر على صحة المريض الحاصل على التركيبة.
0: نعم. كل شكر أستاذ إبراهيم ولكم منا كل المحبة والتقدير. أنا بجوز بحكم علاقتي مع أحد فنيي الأسنان بتردد عليه على المختبر بشوف بعيني قديش في تعب قديش في جهد قديش بروع البيت بحاجة أنه بدل أوعيه بشكل مباشر جراء العمل اللي بقوم فيه، فلكم منا كل التحية والتقدير أستاذ إبراهيم.
2: كل الشكر.
0: شكرا سيدي.
2: كل
0: شكرا. عندك تعليق على كلام الأستاذ إبراهيم؟
1: أول شيء بشكره على مداخلته، للأمانة يعني أبدع في في في الشرح، وصراحة بس في تعليق بسيط على ما ذكر منه، إحنا ما بندافع، لا إحنا ولا الإخوان،
0: لأن إحنا مش متهمين أصلا.
1: بالضبط، إحنا مش متهمين ولا إحنا قاعدين بنبرر غلط موجود، إحنا بنشرح إشي واقع بنمارسه للمواطنين اللي تم عليهم التضليل، لإثبات إنه هذا كله تضليل وهدف منه. يعني أنا ما بعرف شو الهدف من هذا التضليل، ولكن اللي بدي وصله لمواطننا إنه طبيبك الأردني من أرقى وأكثر الأطباء معرفة وعلما، ومن أكثر الدول في العالم الأردن عنده تقنيات، كما فنييننا إخواننا وشركائنا عندهم برضو من أفضل وأحسن الأجهزة الموجودة بالعالم عشان تطلع أنت بأفضل النتائج.
0: طيب.
1: فنتفضل.
0: سؤال.
1: تفضل.
0: بس لا تزعل مني.
1: لا، ليش تزعل؟
0: تمام. في مثل بقول رمانة ولا القلوب مليانة. فيديو نزل. ليش الناس شيرته بهذا الشكل؟ وليش الناس تعاطت معه بهذا الشكل؟ هل علاقة الطبيب بطبيب الأسنان تحديدا بمواطننا سيئة؟ ولا في غياب للدور النقابي بتوضيح حجم العمل اللي موجود؟ ولا الدكاترة ما بقولوا لمرضاهم انه شو اللي بدي اشتغل لك اياه؟ الفيديو ولع يا دكتور.
1: نعم
0: بيومين.
1: نعم نعم نعم. شوف سيدي العزيز، انا صراحه يعني مش زعلان من المواطن انه غضب بهذه الطريقه، المواطننا واحنا كمان، واحنا مواطنين في الاخر بنمر بظروف اقتصاديه صعبه، واي انسان بمر بظروف اقتصاديه صعبه يعني اذا صار عليه متطلب مالي معين بغضب، ويعتقد انه فعلا انا دفعت هذا المبلغ في غير مكانه، فطبيعي لما يكون عندي ظرف اقتصاد صعب ودفعت مبلغ شفت او عرفت انه غير مكانه طبعا بدوله، وهذا حقه حقه لانه هو لا يعلم، هو مغيب. الان بعد ما تم غير كلامي وغير فيديوهاتي، في كثير ناس حكت هذا الموضوع، المفروض الآن صار على اطلاع وعلى بينة المواطن في هذا الموضوع. أكيد يعني المواطن حقه يغضب إذا ما كانت عنده المعلومة.
0: نعم.
1: الآن عنده المعلومة وإن شاء الله أنها تكون وافية. فضل سيدي.
0: انتهى وقت برنامجنا داخلين على أذان العشاء، وأنا نعم. سعيد جدا بوجودك معنا،
1: الله
0: سعيد جدا بكل من أحدنا فيه، مع أنه حاس أنه الوقت الموضوع ما أخذ لسه حجم النقاش اللي بدنا فيه، وبإذن الله تعالى إحنا جاهزين نرحب فيك مرة أخرى يا دكتور.
1: تسلم يا أخوي.
0: إذا أحبائي المتابعين، إن شاء الله أنه نكون قدمنا الشيء الفصل بين ما طرح وما بين ما هو موجود على أرض الواقع. بنطلب من نقابة أصحاب المختبرات، بنطلب من نقابة أطباء الأسنان، وأنا بدي أتحفظ على بعض الحديث في هذا الموضوع، أنه يكون في جانب توعوي أكثر أهمية للمواطنين. تقبلوا تحياتي في أمان الله.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 132 بعد 100.
1: الحديث 1428. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت: هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم. فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا، وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. فقال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكاً في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال ان نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ. كلمة كلمة هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. إذن ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون، إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد 100 نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل ميزه ابنك، تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين أتيناهم الكتاب يعرفون الحق. والله يا إخواننا، هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم. يعني ابنك ما بتحتاج أن تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من أول ثانية، هذا ابني. إذن يعرفونه كما يعرفون أبنائهم من أول وهلة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقة، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم. ينظر النخبويون إلى التعديل الوزاري باعتباره فرصة للتقييم والتصحيح وضخ طاقة جديدة في مواقع تحتاج سرعة إنجاز وقدرة على اتخاذ القرار. لا يجب أن يقتصر التعديل على تبديل الأسماء، عبارة تتردد كلما استشرفت الحكومة تعديلا وزاريا، فيما ينشغل الرأي العام بالسؤال من سيغادر ومن سيأتي. وفي التعديل الثالث على الحكومة يبدو المشهد مختلفا، إذ صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديل الذي خلى من الوزراء الجدد وارتكز على اختيار نائبين للرئيس ودمج حقيبتي التربية والتعليم والتعليم العالي. وهنا يبقى السؤال الأهم، ماذا يريد الأردنيون وكيف سيترجم رئيس الوزراء التعديل المحدود إلى أداء وإنجاز على الأرض؟ لطالما تحدثت البيانات الرسمية عن تشريعات وخطط وتقنين وتجويد، بينما يبقى الاختبار الحقيقي عندما يصل القرار إلى الميدان. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو تحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالوزير الأسبق الدكتور محمود الخرابشة. مرحبا بكم معنا دكتور محمود. بداية، لماذا اختار رئيس الحكومة أن يكون التعديل الثالث محدودا ولا يضم وزراء جدد باعتقادك؟
1: شكرا وتحياتي لكم ولجميع مستمعي إذاعتكم على امتداد مساحات وطننا. والحقيقة بدك تسمح لي بس أخذ مساحة صغيرة قبل ما نبدأ نرد على الأسئلة اللي أثرتها. إن نأكد أولا أن صلاحية تعديل أو تغيير الحكومة هي صلاحية مطلقة لجلالة الملك، حتى رئيس الوزراء لا علاقة له بها. فالمادة 35 من الدستور تؤكد بأن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيم رئيس الوزراء. لذلك كثير من إخواننا اللي يقولوا أن الحكومة تكون برلمانية أو حزبية أو غيرها، الحقيقة هذه اجتهادات وأماني. أما الصلاحية الدستورية المقررة هي صلاحية جلالة الملك، اللي هو له صلاحية أن يعين الوزراء رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء أيضا ويقيلهم ويقبل استقالتهم. هذا واحد. ثانيا، يعني الحقيقة فيما

0: يتعلق بمجلس الوزراء، أنت تعلم أن مجلس الوزراء معني بإدارة شؤون الدولة داخلية وخارجية بموجب المادة 45 من الدستور، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى شخص آخر. والفقرة 2 من المادة 45 تؤكد بأن تعيين صلاحيات رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الوزراء تعين بأنظمة يضعها مجلس الوزراء ويصدق عليها الملك. والحقيقة هذا اللي كنت بدي أتوقف عندها، لأنه هذا النظام كان معمول فيه بمرحلة زمنية سابقة، وبقي هذا النظام إلى أن تم إلغاءه، وبعد أن تم إلغاءه لم يتم وضع نظام آخر استجابة للنص الدستوري المنصوص عليه بالمادة 45 الفقرة 2. لأنه الحقيقة تم إلغاء صلاحيات نظام صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليه بالمادة 45، أيضا تم إلغاءه بموجب نظام آخر صادر عن مجلس الوزراء من عام 2009، ولم يتم وضع نظام حتى هذه اللحظة. لذلك أقول أنه يجب أن يتم وضع نظام لضبط كافة الأمور وكافة القرارات وكافة الإجراءات المتعلقة بمجلس الوزراء استجابة لنص الفقرة 2 من المادة 45 من الدستور. هذا واحد. فيما يتعلق بالتعديلات، يعني الحقيقة دعنا نتوقف أمام التعديلات. الشعب الأردني لا يهتم كثيرا بالتعديلات، الشعب الأردني يهتم بالإنجاز، ويهتم الشعب الأردني أيضا بما ينعكس إيجابيا على ظروفه وأحواله داخليا وخارجيا، وأن يكون لديه وعي وإدراك أن هنالك حكومة تعمل بجد واجتهاد لمصلحة الوطن ولمصلحة المواطن. الحقيقة التعديل الذي جاء بعد أن صدر البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الوزراء يؤكد أنه لن يكون هنالك تعديل، وبأن التعديل فقط هو تعيين نائبي للرئيس وإجراء اللازم دستوريا فيما يتعلق بوزارة التربية والتعليم بوزارة التعليم العالي بعد أن تم إلغائها وأصبحت وزارة التربية والتعليم والموارد البشرية، وبالتالي لم يعد هنالك مجال لدخول وزراء أو خروج وزراء.
1: بالفعل دكتور محمود،
0: لماذا التعديل؟
1: الإرادة الملكية يعني إصدار الأسماء وأداء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك بالفعل قبل ساعات من الآن.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: يعني التعديل انتهى، لكن اسمح لي، لماذا التعديل دائما عندما يتم إجراء تعديل بدعم الحكومة ويرفضها بقيادات وكفاءات نادرة تختلف عما هو موجود، خاصة في ظل التحديات والظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الصعبة، وفي ظل أيضا التطورات التي تجري على الساحة. يعني فيما يتعلق ببقاء الحكومة أو مغادرتها، لا يوجد ضوابط من حيث المدة أو من حيث الزمن، وكثيرين يقولون أن المدة يفترض أن تكون مقترنة مع مدة مجلس النواب. الحقيقة لا يوجد ما يؤكد ذلك ولا يوجد ما يلزم ذلك. مجلس النواب منصوص على صلاحيته بأن مدة ولاية مجلس النواب 4 سنوات تبدأ منذ تاريخ انتخابه ومنذ نشر الأسماء بالجريدة الرسمية. أما فيما يتعلق بالحكومة الأمر مختلف تماما، هذه صلاحية دستورية مقررة لجلالة الملك، فهو الذي يعين رئيس الوزراء ويقيل ويقبل استقالته.
1: واضح.
0: ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء. الأهم من ذلك، يعني الحقيقة يفترض خلال هاي المدة اللي مضت أن يكون هنالك دراسة وأن يكون هنالك تركيز على الوزراء الذين كان لهم دورهم وأسهامهم في إنجاز الأولويات التي وردت في بيان الحكومة، لأن الحكومة عندما يتم تشكيلها كما تعلم تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب.
1: نعم.
0: خلال شهر من تاريخ انعقاد المجلس، والحكومة عندما تتقدم ببيانها الوزاري يفترض أن يكون هذا البيان الوزاري بيانا عاما شاملا يتضمن الإنجازات والأهداف التي تسعى الحكومة إلى
1: دكتور
0: تحقيقها.
1: محمود. نعم.
0: نعم.
1: حول هذه النقطة تحديدا الإنجازات، اسمح لنا أن نشرك معنا في النقاش دكتور علي الحجاح جاب النائب السابق. دكتور مرحبا بك. لا وزراء جدد في التعديل الثالث لحكومة جعفر حسان مكومة.
2: عافية وشكرا لصلاة محمد علي أبو محمد.
0: هلا بالحبيب.
2: هلا معليك سيدي. الأصل هو وسيلة وليس المنشودة من إجراء هذا التعديل. كان المجتمع الأردني والشروج بعض الوزراء، لكن أما وقد لم يمر على وزارة التربية والتعليم الأخير ودمج أو

0: تغيير مسمى الوزارة ودمجها. الجانب الثاني اللي هو تعيين نائبين للرئيس إضافة إلى النائب السابق، يعني ثلاث نواب للرئيس. الآن خلينا ننظر لها من المنظور التالي. الآن دولة رئيس الوزراء يدير مباشرة ما بين هيئة مستقلة ووزارة قرابة 90 وزارة مباشرة، هذه مرتبطة بدولة رئيس الوزراء، 90 ما بين وزارة وهيئة. لاحظ هذا الرقم الضخم، هذا يدير رئيس الوزراء. وجود نواب للرئيس، يعني احنا نلاحظ بالفترة الأخيرة دولة الرئيس فتح ملفات كثيرة وضخمة، خاصة بظل المعطيات اللي كان يتحدث عنها معالي أبو محمد، اللي هي مشكلات اقتصادية واجتماعية وسياسية وغيرها، وخاصة إذا ما نظرنا إلى أيضا إلى بعض المعطيات الأخرى، وهي إذا بتلاحظ خلينا ندمجها مع بعض، أوراق نقاشية لجلالة الملك بدءا منها، ثم قانون أحزاب، قانون انتخاب جديد، قانون الإدارة المحلية الذي سيعرض الآن على مجلس النواب وفي الدورة الاستثنائية، الهيكلة الجديدة للمؤسسات المعنية بتطوير القطاع العام بدءا من وزارة تطوير القطاع العام و الأكاديمية وهيئة الخدمة المدنية، ثلاث مؤسسات نحكي يعني تتعاون وتتشارك لإصلاح القطاع العام.
1: نعم.
0: إضافة إلى التحديات في الإدارة العامة الموجودة حاليا. هذا الكم مع، يعني لاحظ أن هذه المعطيات تحدثنا عنها والتحديات الموجودة اقتصاديا اجتماعيا سياسيا وبعض المشاريع التي تعهدت بها الحكومة، ومنها تحدي الأتمتة الآن الذي تسير والذي لم يأخذ يعني الإطار الشامل والمفهوم المتكامل بصراحة، هذه التحديات تحتاج إلى تشارك في إدارة هذه الملفات.
1: طيب أعود بالسؤال إذا تكرمت لدكتور الخرابشة، بالتالي هل تستطيع الحكومة أن تقدم للرأي العام مؤشرات قابلة للقياس توضح تولي كل وزير لحقيبته عدد القرارات والمشاه؟
2: أستاذ، حصلت يعني لم يطرأ أي جديد في مواقع الوزراء وإدارة مؤسسات الدولة، لذلك التعديل يعني على الأقل يجب أن يكون خطوة مستقلة وأن يكون خطوة برنامج حقيقي يوضح لذلك من إجراء هذه التعلق ب والوزراء الموجودين كان يفترض أن يكون هنالك تقديم للشعب الأردني عن حجم الإنجازات التي تم إنجازها، خاصة فيما يتعلق برؤية التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي يرعاها ويقودها جلالة الملك.
1: يعني من حق المواطن أن يعرف ما هو الهدف من التعديل دكتور؟
2: يعني أنا هذا ما أردت أن أقوله، أنه التغييرات في المؤسسات عادة لها هدف أن يكون التعديل جزء من خطة حكومية قابلة مطروح على الشعب الأردني، حتى يقتنع الشعب الأردني بأن هنالك نوايا حقيقية وهنالك جدية في التعاطي مع ملفات واستحقاقات تعود بالنفع والفائدة على الوطن وعلى المواطن. نحن في ظل التغيرات وفي ظل أيضا ما يحصل كما قلت من تطورات من حولنا، يجب أن يكون التعديل خطوة للأمام، ويجب أن يكون التعديل ضمن برنامج حقيقي يقدم للمواطن ما هي الفائدة التي يمكن أن تعود على الوطن وعلى المواطن في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها وطننا. نحن نريد معالجات حقيقية، لا نريد طبعا أن تبقى الأمور كما هي وأن يكون هنالك نوع من شراء الوقت، لأنه نحن نريد أن يتم ترسيخ نهج مختلف من قبل الفريق الحكومي يقوم على تراكم الخبرة والإنجاز، وأن يكون هناك انسجام حقيقي بين أعضاء الفريق الوزاري، وأن يكون الرئيس أيضا قادر على أن يضبط إيقاع هؤلاء الوزراء وأن يقدم للوطن والمواطن ما هو مقنع من خطط ومن إنجازات تؤدي بالتالي إلى أن يكون هنالك إحساس من قبل المواطن بأن أولوية الحكومة تتركز على المضي قدما في تقديم الدعم والإسناد للمواطن وفي تنفيذ المشاريع التي تشكل ضرورة تنموية واقتصادية للمملكة، وأيضا أن يكون هنالك تأكيد على اهتمام الحكومة بمعالجة قضايا الفقر والبطالة والصحة والخدمات العامة التي يريدها المواطن والتي ينظر إليها دائما بعين الاحترام وبعين الجدية، لأن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان ما أعتقد أنه حتى الآن جاء بأي جديد، وما تم كما قلت هو وزارة التربية والتعليم فقط وإدخال نائبين للرئيس، وهذا بحد ذاته لم يترك آثار إيجابية حقيقية تنعكس على الوطن.

0: على المواطن، خاصة أن حكومة الرئيس حسان جاءت في أن زمن التعديل يتزامن مع عدم الرضا الشعبي لحزمة التشريعات التي أقر جزء منها والتي تريد الحكومة من خلال مجلس النواب أن تقر الجزء الباقي، وتحديدا ما يتعلق بالملكية العقارية والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين الأخرى.
1: نعم. طيب دكتور علي، أيضا مجلس النواب الحكومة تأخذ الثقة وتمنح الثقة من مجلس النواب عند بداية تشكيلها، تعديلات تستمر وتتلوها تعديلات، ماذا عن موقف مجلس النواب الآن بعد هذه التعديلات؟ وهل تستطيع الحكومة بالفعل أن تعلن أهدافا محددة للمرحلة المقبلة بحيث يمكن الحكم بعد 6 أشهر، بعد عام على سبيل المثال؟
2: هو أول شيء من حيث المبدأ لا أعتقد أن يكون هناك أي دور لمجلس النواب. الآن سيتعامل مجلس النواب مع الأمر على أنه أمر واقع وانتهى، ويتعامل مع حدث التعديل كأن شيئا لم يكن، وهذا المتوقع وهذا ما سيحدث. إحنا الذي نتأمله من مجلس النواب أن يطالب الحكومة وأي حكومة بأن تعمل جرد حساب لعمل الحكومة كمجمل، لو كان كل 6 أشهر على سبيل المثال كفريق عمل متكامل، ماذا أنجزت، ماذا قدمت للملفات الكبرى الاقتصادية الاجتماعية المالية المديونية البطالة القضايا الكبرى، ماذا أحدثت لها، وأن يقوم كل وزير بين فترة وأخرى بطلب من رئاسة الوزراء وعرضه على الملأ، لأن إحنا الآن نعيش في أزمة ثقة ما بين المواطن، ما بين الحكومات بشكل عام، وبين الوزارات بشكل منفرد. ما هو التقدم الحقيقي الذي أنجزته هذه الوزارة في كل ملف من هذه الملفات على سبيل ولا نريد أرقام شكلية ولا نظريات ولا مؤتمرات، ولكن نريد على أرض الواقع. على سبيل المثال نحن الآن أمام تحدي كبير، وكل موسم مثل هذا الموسم، موسم تخريج الجامعات، أمام ضغط هائل. إحنا الآن قرابة أو ما يزيد عن 500,000 باحث عن عمل. نريد للحكومة على سبيل المثال أن تقدم كم وظيفة حقيقية أنجزت سواء في القطاع العام أو شجعت ووفرت في القطاع الخاص لأبناء الخريجين. الآن ماذا ستقول الحكومة وهي تجري هذا التعديل المتزامن مع خريجين الجامعات ومع طلبة الثانوية العامة الذين نجحوا في نفس اليوم التعديل والتخريج والجامعة والثانوية العامة؟ ماذا ينتظرهم في المستقبل؟ ماذا قدمت لهم؟ ما هو الأفق الجديد الذي سيسير على أساسه هؤلاء الطلبة الخريجون الجدد؟ ما هي حجم تخفيض حجم البطالة؟ ما هو التخفيض الحقيقي لحجم المديونية؟ ما هي الفرص الاقتصادية التي ستنتجها كل وزارة من هذه الوزارات أو تقدمها من خدمة إذا كانت وزارة خدمية؟ نريد الآن نقل النوعية صراحة، وهذا الذي تفضلت فيه بسؤالك لمعالي، إنه إحنا الآن أمام استحقاق، يعني الأشياء النظرية ليست خاضعة للقياس وليست قابلة للقياس. الكلام النظري مثلا الذي نتداوله سواء كوعد نظري وكإنجاز نظري وكتحقيق وعود في الإعلام مثلا على سبيل المثال لوسائل الإعلام وفي مؤتمرات صحفية، هي وعود نظرية ما لم تلامس الواقع ولا ما لم يكن هناك أثر حقيقي على أرض الواقع. يعني نريد على سبيل المثال أن هؤلاء الخريجين الآن ماذا سنرسم لهم؟ خطة حقيقية وليست خطة نظرية. احنا سمعنا في حكومات سابقة انه سنوفر هذا العام 1,000,000 فرصة عمل، او سنوفر في هذا العام 100,000 فرصة عمل، وفي حقيقة الامر لم يتم تحقيق فرصة عمل واحدة تذكر على سبيل المثال الا ببعض الاشياء الروتينية وبموجب الدفع الذاتي. نريد من الحكومة ان تتحمل هذا التحدي وتواجه هذا التحدي، اننا قادرون على ذلك. نرسل رسائل تطمينية للخريجين. نحن الآن عندما وكلنا هذا وضعنا، عندما نبارك للخريجين الآن وكأنهم أمام نفق مظلم، إلى أين نتجه؟ الخريج إلى أين يتجه؟ كثير من الناس يتداول، وهذا أمر في غاية الخطورة. كثير من الناس يتداولون حديث إنه هذا خريج الآن إحنا المفروض إنه نبارك له ليس عند تخرجه، ولكن عندما يحصل على وظيفة عمل. ماذا قدمنا له حقيقة؟ ما هي البرامج التي تلامس واقعه؟ ما هي البرامج التي ستعطي نقطة عمل إلى الأمام؟
1: نعم. دكتور محمود الخرابش، في سؤال أخير لو تكرمت وسريعا، هل أنت راض عن التعديل الوزاري من وجهة نظرك كوزير وأيضا كنائب سابق؟
0: لا، الحقيقة ما فيش تعديل وزاري. يعني تسمية نواب 2 ووزارة التربية والتعليم ويسمى تعديل وزاري، ما هو التعديل الوزاري الذي يمكن أن يؤدي دوره وأن يمكن أن يسهم مساهمة إيجابية في تعزيز ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها، وما هي المشاريع التي قدمها للوطن والمواطن؟ يعني أنا أعتقد أنه تغيير روتيني، ولا يوجد ما يمكن أن يعزز دور الحكومة فيما يتعلق بتقديم مبادرات أو تقديم مشاريع خاصة في ظل الحاجة الحقيقية، لأن التعديل يفترض أن يكون جزء من خطة كما قلت حكومية تؤدي بالتالي إلى ارتفاع مستوى الأداء، وأن يكون هنالك قدرة على أن يتم تقديم مبادرات حقيقية وجديدة، وأن لا يقتصر دور هذه التعديلات على إطالة عمر الحكومة، لأن التعديلات للوزراء يعني يفترض على الأقل أن تغير وجه الحكومة، وأن تجعل من الحكومة مقبولة شعبيا في ظل التغيرات وفي ظل التطورات، خاصة كما قلت أنه هنالك عدم رضا عن الحكومة، عدم رضا شعبي عن الحكومة وعن النواب،
1: عدم رضا. ولكن دكتور محمود، هل أنت راضي عن هذا التغيير الروتيني إذا كما أسميته وليس تعديل وزاري؟
0: لا لا، الحقيقة بالشكل هذا أنا ما الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على وطننا؟ ما الذي يمكن أن يفيد الوطن؟ ما فائدة صحيح أنه وجود نواب للرئيس قد يساهم بأن يكون هنالك متابعة واهتمام بالجوانب التي تم تعيين الرؤساء النواب الرئيس من أجلها، سواء كان من ناحية الاقتصادية أو غيرها، لأنه يفترض على الأقل كما قلت أن يكون التعديل له أسبابه وموجباته، وأن يؤدي التعديل دورا يعالج كافة الاختلالات ويعالج كافة الاحتقانات الشعبية التي تؤدي بالتالي إلى أن يتم التعاطي مع كافة الملفات والاستحقاقات التي يريد المواطن أن يرى تغييرا عليها، ويريد أن يرى أيضا انعكاسا وعملا حقيقيا وإنجازا على أرض الواقع.
1: نعم.
0: يعود بالنفع والفائدة على الوطن وعلى المواطن في كافة المجالات.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور محمود الخلابش الوزير الأسبق، وأيضا الشكر موصول للدكتور علي الحجاحجة النائب السابق، شكرا جزيلا لكما، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: أحياء أف أم.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. أحبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ونعتذر منكم عن هذا الخلل، حياكم الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا البرنامج الذي دائما وأبدا نسعد فيه بصحبتكم عبر أثير إذاعة حياة وبصحبة الداعية نضال بزور، فحياكم الله جميعا وحياكم الله مهندس نضال.
2: كرمك الله دكتورنا الحبيب،
1: ربي يحفظك ويرعاك. احنا اليوم حابين هيك نغير شوي، نطلع ميداني ونعمل حلقة يعني خارج الاستوديو، فحياك الله بداية، وحيا الله كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة حياة، وما زلنا معك في هذا البرنامج المبارك من الظلمات إلى النور. خطوات وضعها الله سبحانه وتعالى وأرشدنا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كي نخرج سويا من الظلمات إلى النور. وعند سورة لقمان بدأنا الحديث وتحدثنا عن الوصايا التي أوصاها لقمان لابنه وهو يعظه، وبسم الله نبدأ معك.
2: كرمكم الله دكتورنا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة نشرف أننا نعيش بمعيتك والإخوة المشاهدين المستمعين الكرام مع القرآن الكريم، وهذه حقيقة والله رفعة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم ومنكم صالح الأعمال. سورة لقمان حقيقة هي من السور المكية والتي نزلت في آخر العهد المكي، إن قسمنا العهد المكي إلى أثلاث، ثلث أول، ثلث منتصف وثلث أخير، فهي في الثلث الأخير مما نزل من القرآن من العهد المكي. فيها وصايا كما يعني ورد معنا في الحلقة الماضية، فيها آلية للتعاطي مع الأبناء، كيف أنصح ابني، كيف المربي ينصح المربى، وفيها آلية لطريقة النصيحة. يعني في السورة بدأت السورة ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، فكل ما يرد في هذه السورة فيه حكمة. فيا أيها الإنسان، وأنت تقرأ هذه السورة وأنت تستمع إلى هذه السورة، كان لزاما عليك أن تنظر إلى الحكمة في هذه السورة. أول هذه الحكمة التي أود أن أتحدث عنها اليوم هي أن يعظ الأب ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو ويعظه يا بني لا تشرك بالله. ونجد أن وعظ الابن في القرآن الكريم من أبيه مكرور، فتجد يعقوب عليه السلام يعظ ابنه يوسف، وعندما يعظ الأب الابن حقيقة القرآن والحياة لا تضعنا بين خيار مر وحلو أو سيء وجيد، ولكن تضعنا الحياة بين خيارين مر وأمر. يعني انظر إلى يعقوب عليه السلام يعظ ابنه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هل يعقل أن أبا ينصح ابنا له أن يتقي شر إخوانه؟ الجواب نعم. الحياة بتحطك بين خيار مر وأمر، والإنسان الكيس الفطن اللي يختار أخف الأمرين، أخف الضررين. فلذلك كان لزاما على المربي أن يجلس مع من يربيه، على الأب أن يجلس مع ابنه. الإنسان اللي ما بيجلس مع أولاده مش حكيم، الإنسان اللي ما بيجلس مع أبنائه بنصحهم مش حكيم. تجد أن نوح عليه السلام قال يا بني لا يعني ينصح ابن يا بني يركب معنا، فتجد أن النصيحة في القرآن بين الابن والأب مكرورة في غير موضع. ومن هذه النصائح سورة لقمان، أب يعظ ابنه، يعظ ابنه في العقائد، يعظ ابنه في الأخلاق، يعظ ابنه في العبادات. وجدنا في العقائد كيف نصحه يا بني لا تشرك بالله، وتحدثنا عن الشرك وأصناف الشرك. وجدنا في العبادات وأقم الصلاة، ووجدنا كيف أنه بالأخلاق نصحه كيف تكون علاقته مع الدائرة المقربة، كيف تكون علاقته مع الدائرة الأبعد، كيف تكون علاقته مع نفسه.
1: تأذن لي
2: أمرك،
1: لأنه أنا عم بتطلع، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وصف لقمان بالحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. هل وصف أحد في القرآن الكريم بالحكمة يعني في غير موضع غير لقمان؟
2: موجود.
1: والحكمة لا شك أنه في موضوع التربية نحتاج إلى حكمة، حتى في الدعوة إلى الله نحتاج إلى حكمة، وهذا الجزء الأول إذا أذنت لي يعني أنك جاوبنا عليه. والجزء الآخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، الآن الأب يحكي مع ابنه، طب شو الفرق بين الأب الذي يقول لابنه والأب الذي يعظ ابنه؟ تفضل سيدي.
2: بداية، الحكمة في القرآن الكريم ليس شرطا أن ترد بهذا اللفظ، تجد أن الله عز وجل يذكر لك قصصا من القرآن الكريم في مضمونه الحكمة. تجد أن فرعون يعني يجادل موسى عليه السلام، وموسى يحاور فرعون، الجدال من طرف فرعون والحوار من طرف موسى، فتجد أن فرعون يقول وما رب العالمين مثلا، تجد أن موسى عليه السلام بالحكمة يجيب عن هذا السؤال، ربكم ورب آبائكم. طيب فرعون يسأل بخباثة، قال له طيب فما بال القرون الأولى؟ شوف حكمة الإنسان يعني، وبالذات النبي موسى عليه السلام. الآن الخيارين يا إما في الجنة يا إما في النار، يعني يا إما هذول الناس آبائهم في الجنة أو في النار، لكن القرآن لا يقول لك أن جواب موسى حكيم، ولكنه حكيم، بيقول لك فما بال القرون الأولى؟ قال له علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أغلب قصص القرآن الكريم فيه حكمة. تجد قصة مثلا ذو القرنين، ذو القرنين ذهب إلى قوم بين السدين، بين السدين لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا، نعطيك فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ طيب أنا بدي أجرب لمجرب. طب ما أنتوا بنيتوا سدين، شو الحكمة؟ قال يعني ما مكنني فيه ربي خير، تمكين الله عز وجل أن لا أجرب شيئا قد جربتموه أنتم وتبين فيه الخلل. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. كل قصص القرآن الكريم فيه حكمة، كل حوارات القرآن الكريم بين أنبياء الله وبين أقوامهم فيه حكمة. تجد نوح عليه السلام يخاطب قومه ماذا يقولون، قومه ماذا يقولون؟ قالوا ما نراك، في سورة هود مثلا، تبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نرى لكم علينا من فضل، وما نراك. تجد أن جواب نوح عليه السلام يكون بنفس الآلية، قال أرأيتم إن كنت على بينة. كل الأجوبة بحكمة، القصص القرآن كله حكمة، القرآن لم يصرح ولكن هو كذلك.
1: جميل جميل. ننتقل إلى الوعظ، الأب الذي يقول والأب الذي يعظ. يعني إحنا كلنا بنحكي مع أولادنا، لكن ما هو حال الواعظ لأبنائه؟
2: سمة الوعظ أنها تكون في النفس، وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. الوعظ ينبغي أن يجتمع فيها أمران، الأمر الأول أن يكون في النفس، بدك تتعظ الإنسان المخاطب، والأمر الثاني أن يكون بليغا. يعني هاي, هاي, هاي أركان الوعظ، هاي سمات الوعظ. عدا ذلك لا يكون وعظ،
1: أن يكون
2: بليغا وأن يكون في النفس.
1: الوعظ نفسه؟
2: لا، أن يكون الوعظ بليغ. وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يعني أنا بدي أحكي أنا وابني، إحنا ممكن نحكي عن عن عن الفوتبول ونحلل كيف ميسي جاب الجول، هذا مش وعظ. لا يابا، ترى أنت يابا مش فاهم الموضوع، هذا ميسي بتعامل بالسحر مثلا يعني. فهذا مو وعظ. أنا الآن بتكلم في شيء لا أتكلم فيه في نفسي نفسه. فالوعظ ينبغي أن يكون في النفس، بدي أغير هذا المستقبل. جميل. في شيء، وينبغي أن يكون الوعظ بليغا. طب شو صفة البلاغة؟ البلاغة ينبغي أن تكون موافقة للشرع في أمرين، في منهج الشرع وفي طريقة تبليغ الشرع. المنهج والأداء. يعني أنا بدي أعظ الناس بأن يتركوا معصية، الإسلام يعطيك بطرق كثيرة جدا كيف تعظ الناس. أول شيء مثل ما قال الإمام الشافعي، تغمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة. ما تبي تيجي تنصحني أمام الناس، ما حتقبل منك. إذا كانت تكفيك النظرة لا تتكلم، إذا كانت تكفيك الإشارة لا تتكلم، إذا كانت تكفيك الكلمة لا تقول كلمتين. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعظ أصحابه. أحد أصحاب النبي يخرج معهم في غزاء، في مر الظهران، فيتخلف عند صفوف النساء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما حضر الطعام قال لا أكل حتى يأتي فلان. طيب النبي بيقول له يا فلان أين كنت؟ قال له يا رسول الله شرد جملي. بعدين المرة الثانية قال له ما فعل شراد جملك؟ المرة الثالثة قال له يا رسول الله والله ما شرد نفسي، ولكن ما شرد جملي ولكن شردت نفسي. فانظر إلى الوعظ بالإشارة. كان النبي عليه الصلاة والسلام
1: ما بال أقوى من
2: تمام
1: يعني أحسن. ما بال أقوى من ما بال جميل
2: أحسن.
1: طيب الوصايا، هل الآن وصينا الإنسان بوالديه؟ الوصية كانت من لقمان لابنه، وللوصية من الله لقمان وابنه.
2: أولا
1: الوصية مطلقة
2: على
1: هنا.
2: الأرجح ليس نبيا،
1: تمام، متفق،
2: فهو حكيم،
1: لا يوحى إليه،
2: لا يوحى إليه، فهو حكيم. ولقد أتينا والحكمة هي إيتاء من الله عز وجل، وهي إنزال. الحكمة
1: إيتاء، يعني مكتسبة ولا موروث أولا؟
2: يعني هو في شيء من الله عز وجل، وهذا الشيء ينبغي ينبغي أن تدربه دربة. الحلم فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله، الحلم والأنا، بس دربهم دربهم. فأنت بكون عندك هاي الأشياء موجودة بالفطرة بالجبلة بالخلقة، ولكن كان لزاما عليك أن تطور وأن ترب.
1: جميل.
2: كذلك مثلا
1: هنا وصينا الإنسان بوالديه، الله يوصي الإنسان بالمطلق، ولا سيدنا لقمان يوصي ابنه ويقول يعني
2: النون هنا عائدة على على على المشرع الله عز وجل. وصينا الإنسان بوالديه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الضمائر في القرآن الكريم ضمائر واضحة.
1: جميل.
2: لقمان هو الذي يقول 1 2 3 ووصينا، لا هنا وصية من الله عز وجل.
1: يعني هنا في زي التفات، كان لقمان يتحدث مع ابنه.
2: أحسن.
1: ثم انتقل الحوار.
2: أحسن.
1: التفات قرآني.
2: هنا المشهد القرآني التفات. نعم. صحيح.
1: الوصية كانت ببر الوالدين.
2: خص الوالدة.
1: الوالدة، لكن ذكر موضوع الضعف. يعني إحنا سبحان الله الإنسان بالعادة لا يحب أن يوسم أو أن يعني يصف أحد بالضعف.
2: نعم.
1: إلا هنا.
2: أحسنت.
1: يعني أنا حاب فيك توضيح في هذا الجانب إن شاء.
2: بداية الضعف هنا معطوف على الضعف الوالد في سورة الروم.
1: في سورة الروم.
2: الله خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة.
1: نعم. نعم.
2: بعد ضعف. شوف الترابط.
1: نعم.
2: تمام. تجد أن هذا الضعف، وهذا الضعف يوحي لنا ويرسل لنا إشارة أن الفترة اللي إحنا فيها هي مرحلة استضعاف.
1: يا سلام.
2: إحنا اليوم في مرحلة استضعاف.
1: جميل.
2: فأنا بدي أحدثكم عن المرحلة اللي أنتوا بتعيشوها، القصص المنسجم مع المرحلة التي تعيشونها أيها الناس، الفكرة التي تعيشونها يا أيها الناس. القرآن موافق لذلك الزمان، فتجد حتى أن الألفاظ موافقة لذلك الزمان.
1: جميل. الآن هنا أيضا صار في حكم تشريعي فيما يتعلق بالفطام.
2: نعم.
1: فصاله في عامين. نعم. وفي آية أخرى فيها 30 شهر وحمله وفصاله
2: وحمله
1: 30 شهرا. فكيف بدي أوفق بين هذا وذاك؟
2: الشهرين عندنا، السنتين عندنا 24 شهر. 24 شهر معناته أنا الآن بدي أرضع الولد سنتين 24 شهر كحد أقصى. طيب الحمل والفصال بده يكون 30 شهرا. علماءنا هنا استنبطوا أنه أقل مراحل الحمل بتكون 6 أشهر.
1: فعلا هذا ما حصل.
2: نعم صحيح.
1: في زمن رح نحكي عن قصة إذا أذنت بعد هذا الفاصل. إذا أذنت لنا الشيخ نضال بزور وكذلك مستمعين الكرام، فاصل وبعده نواصل بحول الله. ابقوا بالقرب من حياتك الرومانية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

إفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياه اف ام لاستكمال مشوارنا من الظلمات الى النور. حياكم الله جميعا، حياكم الله مهل الفضال، ربي يحفظك ويرعاك، وسعيدين جدا اليوم وجودنا بين ايديك في هذا المكان، واسال الله ان يبارك يحفظكم ويرعاكم. من جديد نكمل معك في سوره لقمان، حيث وصى يعني الله سبحانه وتعالى الإنسان بوالديه، وتحدثنا عن الوهن وحالة الضعف اللي كانت فيها الأمة الإسلامية، ثم بعد ذلك يا بني إنها إن تكن مثقال حبة إلى آخر الوصايا، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ولا تصعر خدك للناس. في الحلقة الماضية تحدثنا عنها، الآن انتقلنا لي ومن الناس من يشتري لهو الحديث، هذا الجزء حبة تعلق عليه، تفضل تأيلي.
1: حقيقة هذه الآية لها مناسبة نزول ولها جو نزول، وفكرتها أن هناك من قريش، من سادة قريش، رجل اسمه النضر ابن الحارث. هذا النضر ابن الحارث كان له اتصال مع الدولة البيزنطية، مع الدولة الرومانية، وأراد أن يلفت أنظار الناس عن التوجه إلى منهج الله. أراد أن يلفت أنظار الناس عن التوجه إلى منهج الله، فأتى لهم بقصص تاريخي، وأتى بالمغنيات ينشدن ويغنين على هذا القصص الأسطوري اللي ما له هدف. فأي شيء يثنيك عن منهج الله عز وجل له الحديث، سواء كان غناء، سواء كان مهرجان، سواء كان احتفال، سواء كان موعد، أي شيء يلهيك عن المنهج يضلك. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل وليضل، قراءات ليضل غيره وليضل هو عن سبيل الله.
0: نعم. بغير علم. طب إضلال الناس طب هو عارف شو بيساوي.
1: النضر بن الحارث يعني في وجهة نظري من علماء قريش.
0: طب لماذا وصف هنا بغير علم؟
1: أي علم يصرفك عن علم الله عز وجل؟ جهل. ما
0: جميل، الله يبارك لك ربنا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، تحدثنا عنها.
1: نعم.
0: اللقاء الذي مضى. الآن الله سبحانه وتعالى يضع لنا بعض الملامح. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ نكمل بعد ذلك، تفضل.
1: جزء من معرفة الإنسان بالله، قلنا أن جزء الموعظة ينبغي أن يكون عقائد طريقة الوعظ. أولا النصيحة المباشرة، يا بني لا تشرك بالله. النصيحة الأخرى تكون بالمثال، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وأيضا هنا ألم ترى أن الله سخر، الالتفات إلى الأمثال والالتفات إلى القصص والالتفات إلى الكون المنظور في الوعظ. تجد، وهذه دقيقة يعني مهمة جدا، تجد أن القرآن الكريم في أغلب آياته عندما يطرح العقيدة الإسلامية يطرح العقيدة من خلال النظر في الكون، ومن خلال النظر في الإنسان، ومن خلال النظر في الخلق، ومن خلال النظر إلى مآلات الأمور في قصص أقوام كفروا بالله عز وجل. فتجد أن نظر لذلك سورة العقيدة التي وسمت بسورة العقيدة التي نزلت جملة واحدة شيعها 70,000 ملك من السماء، سورة الأنعام، تجد أن
0: الجواب لحال
1: ما شاء الله عليك،
0: أنت
1: رائع دكتور. تجد مثلا أنا في يعني فعل يعقلون تعقلون ورد فيها أكثر من 49 مرة، تجد أن فعل الرؤية فيها كثير، تجد مثلا مصطلحات الرؤية التي لم ترد في القرآن الكريم إلا فيها، مثلا أرأيتكم، لم هذا المصطلح لم يرد في القرآن الكريم إلا في سورة الأنعام. تجد حتى طرح العقيدة من خلال إبراهيم عليه السلام، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما رأى ولما رأى ولما رأى. فلذلك تجد أن فكرة العقيدة تطرح في القرآن الكريم من خلال النظر في الآيات الكونية وفي الآيات التكوينية. نعم. وفي الآيات المصيرية للأقوام الذين لم يؤمنوا.
0: جميل، يعني الله سبحانه وتعالى في ظلال هذه السورة وفي جو هذه السورة يقول ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. بحب نعلق هنا لأنه فعلا يعني قد الإنسان يقول والله بتعلم بوصل مرحلة علمية بالذات في هذا الزمن، أن هناك الكثير من الناس من يتعلم فيضل، سبحان الله بين يديك.
1: تجد دكتور محمد أن فكرة تعالم. أنا أدعي العلم، الأصل في الإنسان كلما ازداد علما ازداد تواضعا، وكلما زادني الله علما زادني علما بجهلي. كل ما الإنسان عرف شيء جديد يعرف كم كان جاهلا، فيعني يشعر يضع نفسه في مكانه. الإنسان الذي يرى نفسه فوق العلم وإنسان جاهل أصلا. طيب شوف المثل في القرآن الكريم، فكرة المثل في القرآن الكريم هي أحد استراتيجيات العرض القرآني، أحد أساليب العرض القرآني. وهذه وهذا الأسلوب أسلوب بديع في القرآن، واشتمل على كل ما يحتاجه الإنسان. الله عز وجل بيقول عن عن عن الأمثال، قال ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فتجد أن الأمثال تشمل كل حياة الإنسان. كم قصرنا في هذا الباب؟
0: أبدها برنامج خاص لي، أبدها برنامج أو بودكاست خاص
1: أمرك.
0: يعني الحديث عن الأمثال في القرآن الكريم
1: موجود بعض المؤلفات، لكن المكتبة الإسلامية تحتاج إلى المزيد. موجود بعض المؤلفات عن القصص القرآني، ولكن الحقيقة أن المنهج يساوي الحقيقة، مثل ما يقول سيد قطب.
0: يا سلام،
1: له كلمة بديعة توزن بماء الذهب. المنهج في طرح الأمثال في مؤلفي أو في مشروعي يساوي الحقيقة. إذا أنا افترضت منهج غير منهج القرآن سأضل.
0: يا سلام،
1: إذا أنا افترضت منهج في القصص في طرحي غير منهج القرآن سأضل. الحقيقة أن المنهج يساوي الحقيقة هما وجهان لعملة واحدة. في هذه الآية يعني انظر المثل البديع، يا أيها الإنسان يا من يدعي العلم انظر إلى الشجر، كم هناك شجر، اجعل من تلك الأغصان أقلاما، وانظر إلى البحر الذي يشكل 78% من الكوكب الذي تعيش عليه، اجعله حبرا وأتي بمداد من هذه الأبحر، والبحر يمدهم بعده 7 أضعاف، مش لسه 7 أضعاف، واكتب.
0: يا الله،
1: ما نفدت كلمات الله.
0: إيش يعني كلمات الله هنا؟
1: كلمات الله أوامره، لا
0: أوامره،
1: منهجه، حكمته، أفعاله.
0: سبحانه.
1: كلمات الله هي يعني كل ما ورد عن الله عز وجل، وبالذات هذا المنهج الذي بين أيدينا القرآن هو كلام الله، فهو معجز. تجد أنت القرآن كتاب محدود بالصفحات، ولكنه غير محدود في الآفاق، غير محدود.
0: سبحان الله. تلي هذه الآية آية ذكر الله سبحانه وتعالى لربما قريش، لربما قريش ترى أن الإعجاز في النفس أعظم من الإعجاز في القرآن، فجاء من خلف هذه الآية مباشرة آية، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. لربما يعني هناك شيء من الربط بين هذا وذاك.
1: فكرة أن الناس أحيانا يستعظمون، من الأسئلة التي تتكرر، يا أخي أنا الآن إحنا في الحرم 1,000,000 كل من يدعو الله بلهجته في نفس الوقت،
0: استغفر الله،
1: ما بنقدر
0: نسمعهم.
1: احنا حد علمنا محدود.
0: نعم،
1: انسان يذكر
0: يعني انت لو الان عندك شعبه فيها 40 طالب وكل واحد يدعك معك سوف تخش في الحي.
1: يذكر لنا علماءنا مثل جميل جدا، مثل متخيل وليس حقيقي لا اعلم. بيقول لك انسان اعمى، الله عز وجل رزقه يبصر لحظه واحده، راى عرف الديك، ثم بعد ذلك رجع أعمى. طيب بيقولوا له والله يا عمي في القمر، قالهم القمر كيف شكله من عرف الديك؟ أكبر أصغر إيش؟
0: جميل يعني زاوية الإبصار. يا سلام،
1: فأنت يا أيها الإنسان كل ما تراه زاوية واحدة،
0: زاوية بسيطة كمان. سبحان الله.
1: لما تبدأ تقارن أنت لست على نظام من علم الله ولا من قدرة الله ولا من خسرة، فلا تستطيع أن تصنع. لذلك العلم له حد. لذلك تجد مثلا الإمام مالك لما سألوه عن الاستواء قال الاستواء معلوم.
0: فما استوى على العرش.
1: تمام. أنا ربنا قال لي الآية واضحة، أنا أؤمن بها إيمان مطلق، الاستواء معلوم. طب كيف؟ الكيف مجهول، ما بعرف. طيب بدي أسأل عنه، طب عقلك لن يصل، والسؤال عنه بدعة. تجي لطالب بالصف الأول تقول يا عمي هذا التفاعل القنبلة النووية والذرية، بدك تحقن القصة. طب هو مش هو لسه مش عارف شو تحقن وشو النواة وشو النيوترون، قصة كبيرة. هو حد علمه أقل من ذلك بكثير.
0: لكن خلقنا وبعثنا جميعا كنفس واحدة. سبحان الله، سبحانه لا إله إلا هو، يكمل الله سبحانه وتعالى ألم ترى. ذلك بأن الله هو الحق، ألم ترى أن الفلك تجري وإذا غشيهم موج كالجبال. يا أيها الناس،
1: إذا فكرة طرح العقيدة في القرآن الكريم أمثال وقصص ورؤيا، والسورة هذه ركزت عليها بشكل كبير. وأعظم ما يزرع في أذهان وعقول وأبناء وقلوب الأبناء هي فكرة الارتباط بالله عز وجل من خلال، يعني أنا بدي أوعظه، شوف لو قسمنا النصائح في سورة لقمان تجدها تتجاوز 40. كم مساحة النصائح اللي تعلقت بالأخلاق؟ 3-4 آيات.
0: صحيح.
1: كم نصائح اللي تعلقت في العبادات؟ أيتين. كم النصائح التي تعلقت في العقيدة؟
0: معظم السورة
1: على الأقل 27 آية.
0: جميل.
1: طيب أنا لما أجي أطلع على 27 من 40 تحكي لي عن الالتفات إلى العقيدة، معناته العقيدة هي مش شيء سهل.
0: صحيح، هي الأساس.
1: فأنا بدي هاي النسبة اللي اختارها القرآن. أنا بدي أتكلم عن نسبة العبادات، أتكلم بس هاي النسبة اللي تكلم فيها الإنسان اللي بده يزرع في المربى.
0: جميل.
1: الشيء اللي
0: يعني

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل،
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوارنا معكم في برنامج من الظلمات إلى النور. وكنا قد توقفنا قبل الفاصل عند جزئية أن الله سبحانه وتعالى عندما يتحدث عن العقيدة يضرب لنا الأمثال، ألم ترى ألم ترى. ثم بعد ذلك توجهت للشيخ نضال مجددا، أهلا وسهلا فيك شيخ نضال، بسؤالي حول من يعلم العقيدة. سبحان الله، بعض الأماكن في عالمنا العربي كانت تؤسس الأبناء على العقيدة وتقول العقيدة هي الأساس، ونحن نعلم أن العقيدة هي الأساس، لكن إذا ما كبر النشأ سبحان الله إما يتجه للإلحاد أو تصبح عقيدته ملوثة أو فاسدة. كيف يمكن أن يكون ذلك؟
1: لا يمكن لإنسان يتربى على العقيدة الصحيحة السوية ضمن المنهج الإلهي وأن ينحرف يموت دون عقيدته. تجد أن هناك نماذج ممن تربوا على العقيدة شيء فوق الخيال. الإشكالية أنك تربي النشأ على العقيدة التنظيرية رقم واحد، على العقيدة التي فيها لوثة سياسية. يعني أنا بدي أربي ضمن مصالح المكان اللي أنا بدي أعيشه وضمن مصالح المؤسسة اللي أنا بدي أطلق منها فكرة العقيدة تبعتي، وهي إشكالية كبيرة جدا. تجد أن الناس اللي تربوا على العقيدة الصحيحة تجدهم اليوم مثلا يقارعون العالم الظالم. تجد كيف يصبر، أنا أستعجب والله، كيف يصبر اليوم ابن غزة على الجوع وألم الفقد وألم الحصار.

0: صار
1: لولا أنه عنده عقيدة
0: لولا
1: ومخزون عقائدي كبير. نعم.
0: أنه تربى على العقيدة بالمنهج الصحيح، والعقيدة ليست تنظيرية، العقيدة تطبيقية. العقيدة ميدانها بلال رضي الله عنه،
1: نعم.
0: أحد أحد. يا بلال قل كلمة بس يعني تستميل بها وجوه الناس، أحد أحد. لو أعلم كلمة أغيظ لكم من أحد أحد لقلتها
1: الله
0: لكم.
1: أكبر.
0: سكروا في بلال بالحصى والرمل، فأصبح يشير إشارة،
1: الله أكبر.
0: أحد أحد. يسحل هناك على الصفا، حتى أنه وقف يوما بعد فتح مكة وقال له النبي صلى الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم:
1: على سيدنا محمد.
0: اصعد يا بلال وأذن على الكعبة. فتوجه إلى الصفا ينظر هناك إلى المكان الذي كان يسهر فيه. أتاه أبو بكر هناك، وأبو بكر قال كلمة بديعة، قال: أتيت بلال يتصبب دمه ولحمه على الأرض. تجد أن العقيدة التي زرعها النبي صلى الله عليه
1: الله
0: وسلم
1: مسيحنا.
0: في نفوس أصحابه يأتي إلى آل ياسر، آل سمية وياسر وعمار، ليبشرهم أن حكم الإعدام القرشي الجائر الظالم قد نزل بساحتهم غدا، غدا حكم إعدام. طيب ماذا تفعل يا رسول الله؟ ماذا يفعلون؟ يمر عليهم النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام،
1: الله مسيحنا.
0: قال: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، لا أملك لكم شيئا. لذلك تجد أن السورة في بدايتها أتت لتربط الناس باليوم الآخر، لتربط الناس بالساعة، لتربط الناس في آخرها، حتى في
1: نعم
0: آخرها، في
1: ربك
0: أولها
1: يوم
0: وفي
1: اليوم.
0: آخرها:
1: نعم.
0: إن الله عنده علم
1: يا
0: الساعة
1: أيها الناس اتقوا
0: والغيب.
1: ربك واخشوا يوما.
0: فتجد أن فكرة أن تربط الناس باليوم الآخر ما عند الله عز وجل، يصبح الغيب عنده كأنه حقيقة.
1: جميل.
0: تفضل.
1: أنا معذر على المقاطعة، أنا مقصدي كان اليوم لكل من يتابعنا ويرى أنه في موجة، لا شك أنها موجة يعني مقلقة للآباء حول فكرة اللادينيين أو اللادينيون أو الملحدين اليوم، اللي بتطلع بيقول لك والله ابني ما شاء الله كان يصلي وكانت أموره تمام، راح على الجامعة قعد مع كم من واحد أثروا على دماغه أو بنتي، ثم سبحان الله بلش يقول هو ليش ربنا كذا، هو لماذا يفعل كذا، أعوذ بالله طبعا. لكن كيف يمكن فعلا اليوم أن نربي أبنائنا على العقيدة السليمة والصحيحة في ظل سورة لقمان؟
0: بداية العقيدة ينبغي أن يكون تصوراتنا عنها شيء سليم. إذا كان التصور سليم لا تنبهر بشيء. فكرة من يترك عقيدته أنه ينبهر بما عند الآخر، وأنه لا يستعظم ما عنده. هو شايف ماشي ويصلي ويصوم، ولكنه لا يعظم الله. وما قدر الله حق
1: يا
0: قدره.
1: الله.
0: الله عز وجل لم يكن في قلبه شيئا، لذلك عندما لاح في خاطره شيء آخر، عندما أتت له شبهة، عندما أتى ترك، لأنه قلبه فارغ. والإنسان يا دكتور محمد، الله عز وجل عندما خلق آدم، خلق آدم من الطين وخلقه أجوف.
1: نعم.
0: إيش يعني أجوف؟ فكرة مهمة جدا، وفكرة في التربية مهمة جدا. هذا الإنسان ينبغي أن يمتلئ كالوعاء حقا.
1: السلام.
0: إذا امتلأ حقا لا يستطيع أي باطل أن يأتي بداخله.
1: يا الله.
0: طيب إذا تركت هذا الإنسان يمتلئ بالباطل، تجد أنه يسمع القرآن، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. وأتت السورة لتذكر ذلك:
1: يا الله.
0: بعد ومن الناس من يشتري لهو الحديث
1: نعم.
0: كأن في أذنيه وقرا. لماذا؟ هو ممتلئ من الريلزات اللي بتابعها، ممتلئ من المشاهد اللي بتابعها، فيستمع إلى القرآن. قلبه غير متفرغ للقرآن، قلبه غير متفرغ لكي يتلقى الوحي. فلذلك كان لزاما علينا أن نملأ جوف أبنائنا عقيدة صافية، لن يزاحم هذه العقيدة أي باطل. لكن المشكلة أنه أجوف، المشكلة أنه هش. ومن جديد صرنا نسمع بمصطلحات هشاشة نفسية.
1: صحيح.
0: إيش الهشاشة النفسية؟ أنا بقول إنسان يصلي الفجر، وإنسان يتربى على أن يموت في سبيل الله، وإنسان يتربى على أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أي هشاشة نفسية تصيبه؟ هذا إنسان يموت وهو مقبل يقول والله للذي تطلبوه هو الذي أتينا من أجله.
1: الله يكتب أجرك. قبل ما أنتقل لوصية حلقتنا لهذا اليوم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. قبل شوي كنا نقول وصينا الإنسان بوالديه، الآن هنا خلاص حتى أبوك وأمك ما ينفعوك في تلك اللحظة، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة. حبذ الآيتين في دقيقة نعرج عليهم، وأنا بعرف أنه وقت طويل.
0: نعلق على شيء، إن وعد الله حق. تربطه بأي سورة؟ بالروم.
1: نعم صحيح.
0: وعد الله لا يخلف الله وعده.
1: نعم.
0: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن وعد الله حق، يركز على الوعد ويركز على الحق. كما أنك الآن تعيش في صراع عالمي في بناء أمتك يا أيها الإنسان، أنت هنا في بناء نفسك تعيش في صراع، وهذا الصراع لا يقل أهمية عن ذلك الصراع العالمي. هذا الصراع لا يقل
1: الفرداني.
0: تمام. أنت تبني، أنت تبني. لذلك عندما تحدثنا بين يدي حضرتك في بداية الأحداث قلنا هناك بناء قدرات وبناء مقدرات. بناء القدرات الله عز وجل طلب مني ما استطعته، لكن بناء المقدرات بقدر أبني 100، ممنوع أبني 99.9. لذلك كان لزاما على هذا الإنسان أن يبني نفسه بناء قويما مبنيا على وعد الله عز وجل، وأن هذا الوعد حق. ما تمسكت بالمنهج يا أيها الإنسان، وما بنيت نفسك بناء على منهجية السورة في التلقي.
1: إن الله عنده علم الساعة، يعني بعرف انها بدها وقت، لكن بدي منك وصيه نختم بها لقائنا لهذا اليوم، بالوصيه للمربي والمربى.
0: نوصي كل ولي امر ان الله عز وجل قد الزمك هذا الابن في ان تقيم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثا بديعا، قال من مات حين يموت وهو غش لرعيته فقد حرم الله عليه الجنه.
1: جزاك الله خير، نفع الله بكم وبعلمكم، جزاكم الله كل خير الشيخ نضال بزور، ولكم انتم مستمعينا الكرام طيب الدعوات. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي كل مكان. اللهم آمين يا رب العالمين، وأن يعيننا على نصرتهم، وأن يعيننا على تربية أبنائنا وأنفسنا خير التربية وخير الأعمال. اللهم آمين. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة،
0: أعلم بقصيده،
1: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 نهاية سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في نوع من الأخطاء في عملنا الوظيفي ما بيظهر بتقرير، ولا حدا بيمسكك فيه بالجرم المشهود، بس لما ينكشف بنهد فيه رصيد بنيته بسنين، اسمه تعارض المصالح. تعارض المصالح مثلا أن يكون الموظف مصلحة شخصية مادية أو معنوية أو علاقة قرابة أو صداقة، من شأن هاي العلاقة أو المصلحة أنها تأثر أو يظن أنها تؤثر على موضوعية قرارك أو أدائك لواجبك الوظيفي. تعارض المصالح لحاله مش جريمة. طبيعي جداً أن يكون عندك قريب بشركة موردة أو صديق بجهة بدها تتعاقد معكم. الجريمة مش أنه يوجد تعارض، الجريمة أنك تسكت عنه. والقاعدة اللي بدي إياك تحفظها كموظف مثالي: الإفصاح بحميك والصمت بدينك. ليش؟ لأنه اللحظة اللي بتخبي فيها العلاقة أنت فعلياً بتحكم على نفسك مسبقاً، لأنك بتحكي للكل أنا كنت عارف أنه هذا بيأثر على شغلنا عشان هيك أخفيته، وأي قرار صحيح أخذته بعدها بصير محل شك حتى لو كان بمنتهى العدل. بدي أحكي لك بهاي الحلقة 4 إرشادات بتساعدك ما توقع في خطأ تضارب المصالح أبداً. افصح فوراً للإدارة، مش بعد ما يخلص القرار، فوراً، ولا لما يسألك حدا، فوراً. التوقيت هو كل إشي. الإفصاح قبل القرار نزاهة، وبعده بصير اعتذار. تجنب أي عمل خارجي بينافس شركتك أو بيأثر على حيادك، مش لأنه ممنوع بالعقد، بس لأنه بيخلي عقلك يشتغل بولائين، وما في عقل بيستطيع يخدم اتجاهين بنفس الوقت. افصح عن أي قرابة أو علاقة أو مصلحة مع مورد أو شريك قريبك ممكن يفوز بالمناقصة بجدارة، بس بشرط أنه الكل كان عارف بالعلاقة من البداية. لا تستخدم موارد شركتك لمنفعتك أو لطرف ثالث. الوقت، الاسم، الأدوات، قاعدة العملاء، البريد الرسمي، هذول أمانة مخصصة لهدف واحد وهي خدمة شركتك، مش رصيد شخصي تتصرف فيه. وعشان تختبر حالك بسرعة انه انت عندك تضارب مصالح او لا، في اي موقف بمر عليك اسأل حالك سؤالين. سؤال بسميه سؤال التبليغ، وسؤال بسميه سؤال المنفعة. سؤال التبليغ: لو انكشف هالقرار والعلاقة امام الادارة والزملاء بكرة بنحرج؟ لو الجواب نعم، افصح اليوم. سؤال المنفعة: هل في اي منفعة الي، ولو صغيرة لو معنوية، ممكن ترجع لي انا او لحدا قريب مني من هذا القرار اللي بدنا نتخذه؟ إذا الجواب نعم، افصح مباشرة. ونصيحة تنفيذية: خلي إفصاحك مكتوب، رسالة قصيرة للإدارة بتوثق العلاقة، وبتترك القرار عندهم. ثواني بتكتبها بسرعة تحميك سنين. الخلاصة: النزاهة مش إنك ما يكون عندك مصالح، النزاهة إنك ما تخلي عندك مصالح ما حدا بيعرفها. افصح مبكراً، ابتعد عن المنافسة الخفية، وما تصرف من موارد شركتك لحسابك، لأنك هيك بتحمي قرارك وبتحمي اسمك، وبتصير الشخص اللي الشركة بتحطه بالمواقع الحساسة وهي مرتاحة. وتذكر دائماً، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. وأي شركة محترفة بتعلن تضارب مصالحها قبل ما يكتشف السوق، لأن الشفافية أرخص بكثير من استعادة السمعة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزى الله عنا نبينا خيرا آمين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحلتنا المباركة الطيبة إن شاء الله مع سورة البقرة، توقفنا عند الآية 45 و100. كل آية إخواني بنفسرها بخمس دقائق بس، هي تحتاج إلى ساعة. احنا نعطي موجز مكثف جدا، ما في مجال ان نقف الوقفة المطولة عند قوله تعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مجاش معه معجزات كإحياء الموتى على يد عيسى مثلا، وأن ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بما لا، معجزة نبينا هذا الكتاب وليست المعجزات المادية. إذا العقل لم يتحرك ما قيمة المعجزات المادية. ولئن ممكن نقول اللام لام قسم، يعني والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بكل آية، يعني بآيات لا تحصى ولا تعد، بكل آية، لو أحييت الموتى، لو فجرت الأرض ينابيع، لو أزلت الجبال إلى آخره، ما تبعوا قبلتك، تعصبا، جاهلية، انغلاقا، قل ما تشاء، وما أنت بتابع قبلتهم. طب احنا زيهم؟ لا، وما أنت بتابع قبلتهم، لأننا على الحق وديننا من فضل الله محفوظ كلمة كلمة. هم بدلوا وغيروا وحرفوا وزادوا ونقصوا وحذفوا على كيفهم. إذن نحن لا نتبع قبلتهم لأنهم زيفوا وحرفوا. نحن قرآننا محفوظ، ونتحدى الكون إن كان في حرف انقص أو زيد على قرآننا العظيم. حاشا. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى. طب ما أنتم يعني تؤمنون بديانة واحدة، العهد القديم والعهد الجديد إلى آخره، يعني Old Testament and New Testament. المهم لا يتبعون قبلة بعضهم، فكيف عاوزين منا نحن أن نتبع قبلتهم؟ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إذا ما الذي عندهم أهواء؟ والأهواء مثل ما قالوا كالهواء، يعني تتغير كل دقيقة كل ساعة. فيا رسول الله، حاشا لمقامه طبعا، لأن ولئن مرتين في الآية الكريمة، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هم على الأهواء وأنت على الحق الثابت الذي لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا هذا الكتاب، ونتحدى الكون إن كان ليس كذلك. إنك إذن إذا فعلت هذا واتبعت، حاشا لمقامي، لكن ليؤس هؤلاء من أن يؤثروا فينا من فضل الله، إنك إذن لمن الظالمين، وحاشا لمقامه أن يكون من الظالمين، لأن هذا مشروط باتباع ملتهم، وهذا لن يكون. إذن لن يكون من الظالمين. عند الآية 46 بعد المئة نواصل إن شاء الله. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون، يا سلام، تحدي القرآن لهؤلاء. لاحظ، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لو وضعنا واحد من أولادك بين 1000 طفل أتميزه ابنك، تعرفه من أول نظرة. إذن ولئن الذين آتيناهم الكتاب يعرفون الحق. والله يا إخواننا هؤلاء الملتين يعرفون أننا على الحق، ويعرفون أن قرآننا حق. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، يعني ابنك ما بتحتاج أن تحفظ، يعني تعمل له فحص الدم وفحص الدي ان ايه، لا، من أول ثانية، هذا ابني. إذن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم من أول وهلة، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعرفون وينحرفون عن معرفتهم ويبتعدون عن الحق والحقيقة، ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع الآية 47، وهي قصيرة، نكون إن شاء الله معا في الحلقة القادمة. إلى الملتقى بكم، ودائما نستودعكم الله، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية.
1: مدارس الاتفاق. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الفرقان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الحديث كما يقولون ذو شجون، ولكن أريد أن أقرأ لكم رسالة كتبها إنسان ذو شأن في العلم وفي الأدب. كان يسبح فأدركه الغرق، فبقي في الماء دقيقتين وجاءته خواطر لا تعد ولا تحصى. يقول هذا الأديب: كنت ممتلئا صحة أكاد أتوسب من النشاط توثبا، وكان الموت بعيدا عن فكري، والموت أبعد شيء عن أفكارنا، وإن كان أقرب شيء في الحقيقة إلينا، نتناساه وهو عن أيماننا وشمائلنا، نشيع الجنائز ونمشي معها ونحن في غفلة عنها، نتكلم كلام الدنيا ونرى مواكب الموت تمر بنا كل يوم، فلا نفكر ولا نعتبر ولا نقدر أننا سنموت كما ماتوا. ومات من كان أصح منا صحة، ومات من كان أشد منا قوة وأكبر سلطانا وأكثر أعوانا، فما دفعت عنه الموت لما جاءه صحته ولا قوته، ولا حماه منه سلطانه ولا أعوانه. نعرف بعقولنا أن الموت كأس سيشربه كل حي، ولكننا ننسى هذه الحقيقة بمشاعرنا وعواطفنا، وتحجبها عنا شواغل يومنا وتوافه دنيانا. يقول كل واحد منا بلسانه إن الموت حق وإنه مقدر على كل حي، ويقول بفعله: لن أموت. لقد كتب الموت على كل نفس إلا نفسي، فلا يزال في العمر فسحة ولن يأتي أجلي أبدا. هذا لسان حاله، لسان مشاعره. أما لسان قاله: الموت حق وقد كتب على كل حي. أيها الإخوة، هذا الموت يراه هذا الكاتب بعيدا عنه، لم يحن حينه ولم يدن موعده. يقول لذلك: كنت أؤجل التوبة من يوم إلى يوم، أقول إذا بلغت من الشباب تبت، فلما بلغتها قلت أتوب في الأربعين، فلما جاوزتها قلت أنتظر حتى أتم بناء الدار، فلما أتممتها قلت أتوب وأتفرغ إلى الله إذا بلغت سن التقاعد. كأني أخذت على ملك الموت عهدا ألا يطرق بابي حتى أبلغ سن التقاعد، فها هو ذا قد جاء على غير ميعاد. وكان أول ما خطر على بالي أني كنت أتمنى ميتة سهلة سريعة تكون على إيمان، وأن هذه الأمنية تلازمني من أزمان، فخشيت أن أكون قد سعيت إلى هذه الميتة فأكون منتحرا والعياذ بالله. ورحت أفكر فيما صنعته من لدن دخلت الماء، فإذا أنا لا أذكر من ذلك شيئا، وإذا أنا أشعر أن غدا بعيدا عني كأنه قد كان من سنة لا من دقائق معدودات، وصغرت الدنيا في عيني كأني أراها من طيارة قد علت فوق أطباق الجو، ومن كان على سفر يسرع ليلحق القطار هل يرى من الشوارع التي يجتازها شيئا؟ هل يغريه منها جمال ساحر أو فن طريف؟ إنه يحس بها غريبة عنه وأنها ليست له، يغدو منظرها في عينه كصورة زائفة، فكيف ينظر إلى هذه الدنيا من أيقن بالموت؟ الذي أيقن بالموت لا يرى شيئا من الدنيا، نراها نحن وقد توهمنا أن الموت بعيد عنا. أيها الإخوة، يقول هذا الكاتب: والله لقد محيت صورة الدنيا من أمامي، ما لي وللدنيا، لم يبق لي فيها إلا لحظات معدودات وأنا أتجرع كأس الآلام، لم يبق لي منها ما يغريني، حتى الأهل والولد شغلت بنفسي عنهم،
فلا تصدقوا ما تقرؤونه من القصص من أن المشرف على الغرق يفكر في أحبائه أو في أعماله أو في أدبه أو في علمه أو في مقالاته أو في أشعاره أو يهمه ما يقال فيه من بعد موته. ربما كان هذا من غير المسلم، أما المسلم فلا يرى في تلك الساعة إلا ما هو قادم عليه. وازدحمت علي الخواطر فيما أفعله، فحاولت التشهد والتوبة أولا، فلم أستطع أن نطق بشيء مما كان في فمي من الماء، وازدادت علي الآلام ولكنها لم تقطع خواطري، وكان ذهني في نشاط عجيب ما أحسست مثله في عمري كله، وكنت بين خوف من الموت ورغبة فيه، أرغب فيه أرجو أن تكون هذه الميتة على الإيمان، وأخاف لأنه ليس لدي ما أقدمه لله عز وجل. لقد فاجأني الموت كما يفاجئ التلميذ المهمل الذي لا يزال يؤجل المطالعة والحفظ ويقول الامتحان بعيد، وتمضي الأيام حتى إذا رآه صار أمامه قطع أصابعه ندما وأذهب نفسه حسرة، وما نفعه من ذلك شيئا. هذا في امتحان يسير، أسوأ ما فيه أن تذهب بالسقوط فيه سنة من عمره سودة، فكيف بالامتحان الأعظم الذي ما بعده إلا النعيم الأبدي في الجنة أو الشقاء الطويل في النار، الامتحان الذي ليس فيه إكمال ولا تعاد له دورة ولا يجبر فيه كسر ولا تنفع فيه شفاعة شافع. ورأيت موقف الحساب رأي العين، والناس يدعون ليأخذوا نتائج الامتحان، فمن أخذ كتابه بيمينه وحمل إلى الجنة فهذا هو الفائز، ومن أخذ كتابه بشماله وسيق إلى النار فهو الخاسر، وهذا هو الخسران المبين. الآن دققوا أيها الإخوة، وعرضت عملي فلم أجد لي عملا من أعمال الصالحين، فلا أنا من أهل المراقبة الذين لا يغفلون عن الله طرفة عين، ولا أنا من المتعبدين الذين يقومون الليالي الطوال والناس نيام ويناجون ربهم بالأسحار، ولا أنا من المتقين الذين يتجنبون المحرمات، وما أنا إلا واحد من الغافلين المذنبين. أي والله، فبما أقدم على الله؟ هذه كلها في دقيقتين، هذه الخواطر وتلك المشاعر وهذا الألم وهذا التفكر في المصير في دقيقتين. ونظرت فإذا كل ما ربحته من عمري لحظات، لحظات كنت أحس فيها حلاوة الإيمان وأخلص فيها التوجه إلى الله الواحد الديان، تقابلها عشرات من السنين كنت سابحا في بحار الغفلة، تائها في بيداء الغرور، أحسب من جهلي أن الأيام ستمتد بي، لم أدري أن العمر ساعات محدودة وأن ذلك هو رأس مالي، فإن أضعته لم يبق لي منه شيء بعد. ذكرت حديثا كنت حفظته في صباي، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وندمت بأنني لم أكن وضعته في صدر مجلسي واتخذته منهجا لحياتي، ولكني لم أعرف مع الأسف معناه ولم أدرك حقيقته إلا عندما انتهت حياتي. وفكرت فيما كنت أكابد من ألم الطاعة، فإذا الألم قد ذهب وبقي الثواب. ونظرت فيما استمتعت به من لذة المعصية، فإذا هو قد ذهب وبقي الحساب. فندمت على كل لحظة لم أجعلها لله طاعة. نظرت فإذا المقاييس كاملة تتبدى ساعة الموت، وإذا كل ما كنت أحبه وأنازع عليه قد صار عدما، وإذا أنا لم آخذ معي شيئا، بنيت دارا فما حملت معي منها حجرا، اختنيت مالا فما كان لي منه شيء إلا ما ظننت وأنا في الدنيا من قبل أني خسرته، وهو ما أخرجته لله. وكتبت آلافا من المقالات
في عشرات من السنين، وكان لي من القراء والمستمعين ملايين وملايين، فما نفعني إلا كلمة قلتها لوجه الله. وأين هي؟ لقد تركني هؤلاء المعجبون بأدبي وبياني، أموت الآن وحدي، وما جاء واحد منهم ليأخذ بيدي، وما أقبل واحد منهم يدفع الموت عني، وعرفت لذائذ الحياة كلها، فما الذي بقي في يدي وأنا أموت غرقا؟ ماذا بقي من لذائذ؟ وما الذي استبدلته بالعمل الصالح الذي لا أرجو النجاة إلا به؟ هذه أيها الإخوة مشاعر كل إنسان شارف على الموت. لقد كان إبليس يشغلني عن الخشوع في الصلاة، ويخوفني أن تذهب صحتي بقطع المنام لصلاة الفجر أو صيام أيام الحر، وأنا أخسر حسن رأي الناس إن جهرت بقولة الحق، أو أن ينالني من ذلك أذى في جسدي أو في رزقي. فوجدتني الآن أخسر الناس إذ بعت الباقي بهذا الوهم الزائل. أما العاقل فيبذل ما لديه من متاع، ويعلم أن الذي يعطيه اليوم هو الذي يبقى له غدا، وأن الذي يحتفظ به اليوم ويخفيه يخسره غدا، ويكون مستعدا للسفر في كل لحظة. وأما الأحمق فيتمسك بخيمته ومتاعه القليل ويقول أنا باق هنا، هذه هي داري، هذا متاعي، وما الدار الآخرة إلا وهم في وهم. أيها الإخوة الكرام، يرى الإنسان الناس يطيرون كل يوم فلا يفكر، ويظن أنه وحده هو الباقي حتى يجيء دوره فيحمل قسرا لا يملك دفعا ولا منعا، ويخسر ما كان له في الجزيرة ولا يلقى أمامه من شيء يعتمد عليه. وغلبني ألم الموت، ولم يعد في طوقي أن أفكر، فترجعت إلى الله وتصورت كرمه وعفوه، وكان يغلب علي الأمل وحب الحياة، فأضرب بيدي ورجلي وأرفع يميني أشير بها، ثم يدركني اليأس فأسلم أمري إلى الله. ولم أكن أتمنى بعد المغفرة إلا شيئا واحدا، أن يخفف الله عني بتعجيل موتي، أخشى أن يطول بي هذا الألم فوق ما طال. وقد خيل إلي أني بقيت على ذلك ساعات، ولكن تبين لي من بعد أني لم ألبس أكثر من دقيقتين. أحسست هذه الآلام ومرت في ذهني هذه الخواطر، وهذا من العجائب التي أودعها الله في النفس البشرية. فأنت ترى حلماً تعيش فيه 20 سنة بأحداثها، وتكون قد نمت أكثر من 5 دقائق. ولما خارت قواي وأوشكت أن أغوص فلا أطفو أبداً، خيل إلي أني أسمع أصواتاً تناديني. أحسست بيدي تمس شيئاً صلباً، أدركت أنه طرف من زورق، ففرحت فرحة ما فرحت قط مثلها، وشعرت أني أرفع إلى الزورق، ثم غبت عن نفسي وهم يمسكون برجلي لأخرج بعض الماء الذي في جوفي. ثم خرجت بنفس جديدة واتعظت موعظة فريدة أرجو أن تدوم لي. أيها الإخوة الكرام، هذه الكلمات التي ألمت بهذا الإنسان الأديب الذي أشرف على الغرق تصيب كل إنسان اقترب من الموت. بل إن كتاباً صدر وقد ترجم إلى اللغة العربية هو الحياة بعد الموت، أخذ من عشرات الذين أوشكوا على الموت ثم نجوا منه. ما المشاعر التي انتابتهم؟ الناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأديانهم يشعرون شعورا واحدا وينطقون بكلمات موحدة، إنهم يدركون الحقيقة الصارخة عندما يقتربون من الموت. مصداق ذلك أن الله ذكر في قرآنه الكريم أن فرعون وهو أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. أيها الإخوة الكرام،
مما جاء في خطب النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذين نشيع من أموات سفر عما قليل إلينا راجعون، نبوئهم أجداسهم ونأكل تراثهم كأن بعدهم مخلدون. قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة، طوبى لمن شغله عيبه عن عيب غيره، وأنفق من مال كسبه من غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن أدب نفسه وحسنت خليقته وصلحت سريرته. طوبى لمن عمل بعلم وأنفق من فضل وأمسك من قوله ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة. أيها الإخوة الكرام، يروى أن بعض الصالحين حفر في صحن بيته قبرا، وكان يضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، فيخاطب نفسه ويقول: قومي يا نفس لقد أرجعناك. التفكر في الموت يجب أن يكون دوريا، في الأسبوع مرة، في اليوم مرة. التفكر بالموت يجعلك تنضبط وفق منهج الله، والتفكر بالموت يجعلك تحث الخطى إلى الله، لكنه لا علاقة له بالتشاؤم. لك أن تدرس، ولك أن تعمل، ولك أن تؤسس عمل، ولك أن تتزوج، ولك أن تربي أولادك. هذا لا يتعارض مع ذكر الموت، لكن ذكر الموت حصن يحصنك من أن تعصي الله عز وجل، وحاس يحثك إلى السبق في مرضاة الله عز وجل. للموت معنى إيجابي. الناس يكرهون يعني ذكر الموت، يظنونه تشاؤما، يكرهون ذكر القبور، يكرهون أن تحدثهم بمصيرهم، لكن العاقل يقبل الحقيقة المرة ويؤثرها على الوهم.

الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الإنسان حينما يولد كل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وافته المنية كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. وكربتاه يا أبتي، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا. فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني، وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم.

صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني.

أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل

الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور

الطور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام

0: إن الله عليم خبير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة لقمان.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام المتابعين، أخواتنا الكريمات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. طابت الأوقات، رزقنا الله وإياكم أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات. نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 47 بعد 100، الحق من ربك. هذا تعليق وتعقيب على الآيات السابقة التي تكلمت عن القبلة، من قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، إن هي كانت 142. فهذا تعقيب على كل ما سبق، الحق من ربك، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، ما أعرضته عليك يعني يا رسول الله والحق من ربك، فلا تكونن من الممتن، حاشاه طبعا، لكن الله يوجه له من الخطاب ما يشاء ويفرض عليه ما يريد، وهو العبد عليه أزكى الصلوات يطيع أمر ربه. إذن ولن يكون من المتشككين مع هذا الله أو المجادلين في هذا الموضوع، بل هو مستسلم لأمر ربه تبارك وتعالى. ثم قال مولانا في الآية 48 بعد 100، ولكل وجهة هو موليها، في قراءة هو مولاها، لكن نحن نقرأ هو موليها، مش عاوزين نتشعب. النصارى لهم قبلة، ما الناس فيها، يعني كل واحد حر في عقيدته، واليهود لهم قبلة وللمسلمين قبلة، ولكل وجهة. أعطانا القرآن بكلمتين هذه أنماط من التدين المختلفة، هو موليها أي مولي وجهه إلى قبلته التي هو مؤمن أو مقتنع بها، أو أنه وجد السابقين له يتوجهون هذه الوجهة وهو تابع من التوابع. فاستبقوا الخيرات، يا سلام، إذن بدل الجدل العقيم فاستبقوا الخيرات. الخطاب لمين؟ للجميع، ولكن من المستجيب لأمر الله باستباق الخيرات على المنهج الذي يرتضيه الله عز وجل؟ رسول الله عليه أزكى الصلوات وأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأمر، كأنه لهم. فاستبقوا الخيرات، لأن الآخرين لا يطيعون قرآننا حتى نقول فاستبقوا الخيرات، لكن النص مفتوح على كل حال. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يا سلام، لو كنت في أقصى المشرق، في أقصى المغرب، في أقصى الشمال، في أقصى الجنوب، الله تعالى يأتي بك، بمعنى يستحضرك للحساب سبحانه. إذن لكل من الأديان الثلاث السماوية وجهة ومتولي هذه الوجهة. النصارى لهم وجهة، اليهود لهم وجهة، والمسلمون لهم قبلة. فاستبقوا الخيرات يا الأمم الثلاثة. طبعا المستجيب لأمر لهم المؤمنون، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني مردكم في النهاية إلى الله، كلكم الأديان الثلاثة والمتمذهبون بها. إن الله على كل شيء قدير، أي على استحضاركم يوم القيامة، مولانا قدير بكلمة، قوموا من القبور فنقوم، امشوا إلى الحساب فنمشي. ومن حيث خرجت، الخطاب لرسول الله من ربه تبارك وتعالى، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني خرجت من مكة، خرجت من المدينة، خرجت من الطائف، خرجت من أي مكان خرجت، فولي وجهك جهة وقبل وشطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك. هذا هو الحق الذي لا يعترف الله تعالى إلا به، لكن مثل ما قلنا الناس أحرار يختارون ما يختارون، والحساب عند الله عز وجل. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه أي هذا التولي للحق من ربك، هذه اللام في جواب إن للتأكيد ومزيد من التوكيد، للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. الله عز وجل لا يغيب عنه غائبة، مطلع على النوايا والضمائر والقلوب والسرائر سبحانه، يعلم الغيب ويعلم كل ذرة أين هي وأين مصيرها. الحمد لله رب العالمين، نلتقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى، ونواصل حتى نكتمل مع السورة إن يسر الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية،
1: مدارس الاتفاق، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المعارج ونوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المعارج ونوح.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في سلوك بسيط بمر عليه كثير موظفين مرور الكرام، هو فعليا ببني أو بهد مكانتك بالفريق. لا تنعزل وشارك زملائك مناسباتهم. في نمط موظف بيفتخر إنه أنا باجي أشتغل وبروح، ما بتدخل بحياة حدا، وبظن إنه هاي مهنية. الحقيقة هاي مش مهنية، هاي انسحاب، والفرق كبير. الشخص المهني والموظف المهني بيحافظ على حدوده بالعلاقات زي ما حكينا بحلقات سابقة، بينما المنسحب بيقطع العلاقات. القاعدة شغلك بيثبت كفاءتك، وحضورك الإنساني مع زملائك بيثبت انتمائك. الشركة بتحتاج الاثنين. ليش الموضوع مهم؟ لأنه الشغل ينجز بالعلاقات زي ما ينجز بالمهارات. اليوم اللي بتحتاج فيه مساعدة عاجلة أو معلومة من قسم تاني أو حدا يغطي عنك بظرف طارئ، اللي بوقف معك الشخص اللي كان له عندك حضور بلحظة مهمة، زي تهنئة بمولود، الوقوف بعزاء، كلمة صادقة بفرح زميلك. هاي لحظات بتنحفر بالذاكرة أكثر من أي إنجاز مهني. الناس بتنسى تقاريرك وإنجازاتك، وما بتنسى مين حضر ومين غاب في مناسباتهم الاجتماعية في أفراحهم وأتراحهم. طب كيف أطبقها بدون تكلف؟ في شيء اسمه الحد الأدنى بالعلاقات الاجتماعية بين الزملاء في العمل، اللي هي ترتبط في حالات الوفاة، المواليد، المرض، الأفراح النادرة اللي ما بتحدث دايماً. هون الحضور مش خيار، حضورك لازم. المشاركة اليومية الصغيرة، سلام صباحي حقيقي، سؤال عن غياب، تهنئة بترقية زميلك. الأمور الصغيرة هي اللي بتتراكم. لو ما استطعت تحضر، حضر رسالتك، رسالة مرتبة، اتصال بسيط أفضل ألف مرة من عدم التواصل. شارك بحدود. المشاركة مش فضول ولا تدخل بالخصوصيات، ومش جلسات نميمة، حضور دافئ ومحترم وبس. ونقطة مهمة، قربك الاجتماعي من زملائك ما بيعني إنك تنحاز إلهم بالقرارات زي ما حكينا بحلقات سابقة. بتكون قريب بالإنسانية ومحايد بالمعيار، والموظف المثالي بيعرف يمشي بالخطين مع بعض. الخلاصة، العزلة ما بتخليك أكثر احترافية، بتخليك أقل حضور بين زملائك. شارك في مناسباتهم الاجتماعية، احضر، قدم كلمات تهنئة أو تعزية بوقتها، لأنك بهيك بتتحول من زميل بالمكتب لواحد من الفريق. وتذكر دايما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وما في شركة ناجحة بتشتغل بمعزل عن السوق اللي حواليك، فلا تشتغل أنت بمعزل عن ناسك.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس رواهب الزرقاء، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة القصص.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة القصص.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: إلا قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ قال الطائفة منهم يا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.